0: الحمد
1: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
2: بسراني عزيز
3: بسراني عزيز
2: استاكاتي بانجي بيانيا
3: بكاتي
2: هوليرو دوربري

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

أكبر لا

love.

เลย

والحب ذو العصف والرمان.

0: الحمد
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و كارك بووي خدا صلوات شد پي بخشي چاكي زورت پي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول درود و صلوات دا بخشيته ومروفا ودا چاكي بو نسته ودا قناه بو سريته و وده درجه هر برزی پیده بخشده درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتکت صلواتی کت با بنیاری من ده صلواتی خومی پیده بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیری دجا سلامی خومی پیغمبری پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیك صلیت علیه و من سلم علیك من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام بإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب في نادي بشي تسروا حتى دعاء الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي دعاء الرقيب النادي بشي تسروا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطنو لوانا كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان ومبس رزامن دي خواهي يور وهي بادارم ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بارك الله فيكم. ديار اللواني رابردو كمك لخدمة أوات دابوين خوي جور سبحانه وتعالى دفرمي كما أرسلنا فيكم كواتا وكو أو نازو نعمتيك لقلي كردن كاتكوا تحويل قبليك اللبو كعبي بيروس يتر أوش لامتداد دريجي أو نازو نعمتانيك خوي جور لقلي كردينا كلا ضمني أوانه وبركو اللوان لهم نعمتي جور الأوية كوا خوي جور بيغمبري لوناردي صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وكباس ماكر كوات لنا وإيوة لنا جنسي بشرية بقشتي كوا كسيشي لخوما النار نوق ملائكتي ياخد مخلوقي شدي كمان لو بنيري بلكو وكو الشرفي كوا لجنسي خوما كوا بشرة وياخد وكو هندق نفسين دفرمون كما أرسلنا فيكم يعني لعرب وبتايبتيج لقريش خواي جور سبحانه وتعالى بيغمبري شروانكر إتر الوظيفة بيغمبر عليه الصلاة والسلام يتلو عليكم آياتنا آتكان تلو دخيني توك وتتلاوي آد وكو بس ما كلا أو آتيتريش كدعاء إبراهيم بو عليه الصلاة والسلام ربنا بخوب إسماعيل كوري عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك كواتي كم وظيفة لوظيفة بيغمبر تلاوي آياتا كو قوتمان ديارة تلاوي آيات كدوات الباز للتعليم دكاتا تلاوة زيوازة لقل التعليم تلاوة أو كوا وكو زانان دفن لفظا وحفظا وتحفيظا كواتا آتكان يلو دخين توبة لفظي آتكان فقط تلاوة آيات تأثير زور لسر مقابل لسر دلو درون كان لبروي كلمات رب العالمين سبحانه وتعالى يكتب تلاوة آيات أو يكل وظيفة بيغمبران وهروشوين كوتي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بيوست التركيز لسر تلاوة آيات بكان أو جا بوشيوي كخوا داي بزاندية سبحانه وتعالى بمراعاة كرني أحكام التزويد بوشيوازي كوا دابزي لبو بيغم صلى الله عليه وسلم كاريقرية چي زوري هي لسر مقابل لو يبيوست مسلمانان خوايا فير التلاوة بكن بشيوية چي راس تدرس تاوكو هم كاريقية لسر دلو دروني خوايا وهروها لسر دلو دروني مقابل هبي كوا تيتلو عليهم آياتنا يكم وظيفة لوظيفة بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو يكوا آتكاني إيمان بسرد دخيني توا ويزكيكم وهل التزكية عندك وقلت ما التزكيش بريتيلا باقبونوا كواتا كم زار تخلية دواء تحلية باقبونوا لهمو بيساتيك لعقيدة وبيرو باور وهل وها لجست ولاشا وهل وها لخوروشت وهل وها خورازاندنوا بهموش تيشي جوان لعقيدة وبيرو باور وهل وها لبدن وهل وها لخوروشتش كواتا تزكية بريتيلا تخلية وخو باكرنوا لسروي هموش بيساتي كان لشرك وهروها للتوابع الشرك وهروها لهمو لفظي چي ناشرين خو باكرنوا لهموش تي چي نزاسي چي بدني او جا خو باكرنوا لهمو خوروش تي چي ناشرين او جا خورازاندنوا بعقيدي توحيد وهروها خورازاندنوا بهمو قولي چي جوان ورأيكو بيكو طيب وهروها خورازاندنوا بهمو خوروش تيش جوان وهروها لاشو جستشمان بهمو او زينو او جوانيه كوا مباحة تلبو بياو تلبو آفرد كواتا وظيفة بيغمبر اوية تلاوة آد وهروها تسكية ويعلمكم الكتاب والحكمة دي على التسكية بتسي دبي تسكية با زي بزي كردني فرمانا كان وكوزانان دفرم كواتا تسكية بعبادات دبي تسكية بتسي انسان تسكية دبي بعبادات بانزام دان عبادة كان أو إنسان تسكية دبي باك دبي توا كديارك قد أفلح من زكاة براسي سركوتو سرفرازة أو كسيكوا تسكية دكاتا ويعلمكم الكتاب والحكمة وهل وها كتاب حكمة فير دكاة في غنبر صلى الله عليه وسلم كتاب ديار قرآن بيروزة حكمش وكوزانان دفن من

حكمه اصل حكمه او كشل زي جاي خوي دابني وياخذ وكوزان اند فرمون بريتله فهم اسرار الشريعه تيجي يشتل نهن يكان الشريعه لحكمه كان الشريعات وياخذ هندق لزان اند فرمون ككتاب او قران بيروز حكمه بريتله سنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر سنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم رونكر نوي قران بيروز ايتر هاتيه قران السنه تاثير بك پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واوشتانتا في ذكا كوانغو نايزانن ما لم تكونوا بيش اوي كوا او نعمتتان لوبي بيش اوي كوا قران تان لوبي سنت تان لوبي بيش اوي پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم انغو اوشتانتا ندزاني ديار هر كسي بيش اوي بيتنا اسلام وبيش اوي شارزابي لا قران لا سنه زور شته نازاني ايتر خواي گور سبحانه وتعالى لرجا پیغمبرك صلى الله عليه وسلم اوشتانتان فير دكا كوا انغو نتان دزاني ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كوا بابلين اتشي گشجير همو اوشتان همو اوشتان دگريتو كوا سودي دنيا وقيامت تدا الى خلال القران والسنه لرجاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خلشي فير دبن زاليردا فرق بين اوات لقال او اتي ترك دعاء ابراهيم واسماعيل عليهم الصلاه والسلام او كوا لوندر دفرمي لدعاء كان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم كاتلين دريت تسكيه بباش كوتيه تعليم ببيش كوتيه تلاوه تعليم تسكيه بلام ليرو لاتك سوره الجمعه خويه سبحانه وتعالى لير ذا تلاوه تسكيه او ذات تعليم تلاوه تسكيه او ذات تعليم ديار زانان قسان لسر او باب التكدي او تقديم وتاخير حكمتي سيا ضلين لبروي لويندري كدعاء ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاه والسلام كاتكوا تعليميا ببيشي تسكيه خستيه تفرمون لبروي وظيفي بيغمبران عليهما الصلاه والسلام وهروها وظيفي بانك خوازان شوين كوتي بيغمبران عليهما الصلاه والسلام اويك وزياتر تلاوه وتعليمه تلاوه وتعليمه اي تر تسكيه كلا نتيجه تلاوه وتعليم خواي قول التسكيه او بنديدك كواتا تزكيه وكخايق لسندين زي قايدك كوصف تسباز لتزكيهك تزكيه اوي كواكسك ريغاي تزكيه بكري تبر ترخايق ور التزكيه دك سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء كواتا قرب فضل رحمتي خايق النبي هيس يغلنغو تزكيه نبي بلام خويا سبحانه وتعالى كسانك تزكيهك كبخوي مشيئتي للسربي مشيئتي للسربي سبحانه وتعالى وسنة خواهي قول لويا دفر من لدعاكي أو دو بيغمبر برزا عليهم الصلاة والسلام كتعليم ببيش تسكية كوتية فعلا ترتيبة شي طبيعية لبرأوي فعلا تلاوو تعليم كللام بيغمبران ودي عليهم الصلاة والسلام كوظيفي أوانا إتركسي كوقبولي تلاوو تعليم كيكر لسردستي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام إتر أوري قاي تسكي كرتبرو خواهي قورة سبحانه وتعالى أو بنده كواريقاي تزكي قرتي تبر بوي كوا آماده أو كارانة أنزام بدا كبريتين لعبادات أنواع عبادات دبيت ما يوكا خواهي قورة أو ذات تسكيي دكا أو ذات تسكيي دكا و پاچي دكاتوا دبيت بنده چي مزكا كوا لائقة بسي تبهش لبروي براس اواني كوا دسنا بهش كساني كن طيبتم وكو خواهي قورة فرمي طيبتم پاک بونه اوزا فدخلوها خالدين كواتا او كساني كواتا سنبهشت پاک دبنو اوزا سنبهشت ايتر اويكا او دو پیغمبر برئيز دفنمون بترتيبي وظيفي پیغمبران كواتا تلاوة تعليم اوزا اوشتانا فيركن كوا فير التسكية دبن بوي او كارانا فيركن كبريتين لعبادات انزا كأنزامي دنو خواي كورش تسكيان دكا كواتا ترتيبك بوشوية لوي اوان او دوان ببيش يخستي بلام لو دعات ليرو لسورة الجمعة كاتك واخواي قور سبحانه وتعالى وكو نعمتك بازك كوا پیغمبر من روانا كرديا كوات لير دا كاتك واخواي قور دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام قبول دكا لير دا تسكيب بيش التعليم خستية لبرسي لبر أهمية تسكية لبر أهمية تسكية لو اندري أو وظيفي پیغمبران كوا اتمام بتلاو تعليم دن أو ذات تسكية لنتيجي أو تلاو تعليم ده بلام لير دا كوكو من نتيشي خواهي قور سبحانه وتعالى خواهي قورا تسكية ببيجي تعليم يخستية اگر سي تسكية لدواي تعليم ده لبروي لدواي وكوا فير ده بيتس أنزام بدي
تاوکو تسکیه بی بلام خواهی گوره که تسکیه که با پیش یخستیه دبری وکو ناز و نعمته بله تسکیه نعمته چی زور زور گوره که وکو فضلی که خواهی گوره باسده که وکو لو آتی صورتی النور که تازخین مانوه ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدین ابدا که واتب راستی تسکیه فضل و نعمته لدن خواهی گوره سبحانه وتعالیه لبر اهمیته که با پیش تعلیمی یخستیه هر وکو لبون مون اخوای گور سبحانه وتعالى كاتكوا باز لزكريا دكا لسوره الانبياء عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم اخوای گور پیغمبران بیتن كاتكوا داوا دكا لخوای گور سبحانه وتعالى كوا كوري شي پي ببخشي او ذا اخوای گور سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه دفن مي اخوای گور ولامي دعاء كي زكريا داوا ويحيى پي بخشي خزانه كشي لبوي اصلاح كرد لبروی خزانه کو کله زګایت کده فرمی خزانه کی عاقر بو وا تا خزانه کی نزوګ بو ایت ترتیب او تسلسل طبيعي او کی خزانه کی چاګ بو خوای ګور چاچ کړدو لو نزوچیا نزات د شفایده او ځا حمل بو به یحیی او یحیی پی بخشی برام کلوین درج عین به ماشه او ای به پیش خسته ده فرمی و یحیی ما پی بخشی او خزانه کش ما لو چا کړدو وک زانان ده فن لبر اهمیتی نعمت کی به پیش یی خسته اغنا او عكس ترتيبه تسلسل زمنيه كي برام اي بيش يخست البروي ما بستكاوا ايت اي بيش يخست لباس كردن باشان او ترياني باس كرد ليرش بهمان شي والله اعلم تسكيبه بيش تعليم كوتيه لبر اهميته كي كوا نعمته شي زور گوري كوا الاخواي گور دبارين لو كسانبين كوا اخواي گور تسكيما عندك فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون جا خواهی گور سبحانه و تعالی لسر او ناز و نعمتانی که پی بخشینه که نردنی پیغمبری خاتم علیه الصلاة و سلام بو قرآن و سنی کوا پی هاتیه اینجا لزمنی اوش تحویل کردن مانه لبو کعبی پیروز و هروها همو ناز و نعمتکان خواهی گوره لدوائی و خواهی گور بفائی تعقیب دفرین فاذکرونی دی لگل لبرامر اوها مناز و نعمتا فاذکرونی یادم بکن ذکرم بکن اذکرکم امنیش یاد تان دکم ذکر تان دکم دیارا ذکر کردنی خوای گوره سبحانه و تعالی معلومه کوا معلومه با یاد کردن با دل و هروها بزمان و هروها بجواریح و با اندامکانی لاشا دیارا ابن جریر طبری رحمت خوالی و هروها بابرین چندین مفسری تریش رحمت خوان لبی كاتك وادفن فاذكروني أذكركم لتفسير واتدفن مي لبن من ابن جرير رحمة خوي فاذكروني بالطاعة وفيما آمركم به وما أنهاكم عن كواتا ذكري من بكن بطاعة كردنو بجورالي كردن لا أنزام داني بأنزام داني فرمان كانوا وازهنا لقد أخكرا وكان فاذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة والمغفرة كواتا ياد تان دكامو اگر انقو ياد بكانو بطاعة كردن ام نجي ياد تان دكامو باتي برحمتو بلي خوشبون اتر اوا فعلا هروال بلوي اواني تريش فاذكروني او ذكرت سبا دلو درون بي كاتيكوا فكر لنازو نعمتكاني خواهي قوردك فكر لآتكاني خواهي قوردك اوا بابلين ذكرية شي قلبية كاتكوا بزمان باسي خواهي قولدك سبحانه وتعالى بزمان عبادتك انزام ددي بزمان درسك بازدك بزمان قصيك تساقدك بنيت خواهي قولد اوش ذكريك قولية وهروها بلاشو ببدنش كاتكوا نويج دك كاتكوا حج انزام دك كاتك لهر طاعتك دا كاتكوا دروي برومز قود كاتكوا لهر طاعتك دا كاتك لمدرسك دانشتي كوا درس و دراسة تدا ذكرتن أوانا هموي ذكرة و مجالس ذكرة إتر لحر يقلوانا فاذكروني أذكركم خواي قورش دفرمي ذكرتان دكما باتي بو أجروبا داشتي كوا خواي قور آما ذكر دلبو بند ذاكرة كاني أزا وكل حديث قدسي دا هاتي كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دجارتو كوا خواي قور دفرمي فإن ذكرني في نفسي أنا مع عبدي حين يذكرني أمن لقلب أن دكي خوم مكاتي كوا ذكري من دكا لقلب أن دكي خوم معي كبراستي تأييد وتوفيقي خواي قوري سبحانه وتعالى أنا مع عبدي حين يذكرني أمن لقلب أن دكي خوم كاتي كوا يادم دكا فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي أقر يادم بكا للاي خوي لنفس دلو دروني خوي مش للاي خوم يادي دكم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من
اگر یادم بکا لمجلسیک دا امن لمجلسی چی تاکتر لمجلسکی او کوا مجلس ملائکتکان لاسمان باسی دکم ایتر براسی ناز و نعمتی چی زور گوری وکو لبابتی وقف و ابتداش كاتكوا امام داين رحمه خويلد بده فذكروني اذكركم لرب واستي باشد عليه لو تلذذا بذكره تا كل لذذ لو يبغري كوا خوي غورا كذكر دكا كبراستي قزي شي زور زور غوري وكوزانان دفنون براستي ليس الشان ان تذكره وليس الشان ان يذكرك براستي الشان غوري لوين دانيك اتو ذكري دكا هرسان وجه نعمتي شي زور غوري بلام قوري لويدك أخوا ذكرت بك ليس الشأن في محبتي ولكن الشأن في أن يحبك يعني بلاي أخوا شويستني أخوا يقول الزور مهمك وكو نعمتي أخوا يقول بخاتنا ودلو دلونت بلام لوي قرنك ترويك أخوا خوش تيبوية إتر براسي أو نعمتي شي زور قوري مخلوقي شي قتكا بقتكاتي خوي كوا أخوا هيز إيشي بيوينيا كاتكوا ذكري لك أخوا بعظمتي خوي مش ذكرت دك براسي نعمتي شي زور قوري لويا بيست انسان مسلم او فرصه جياني خو لدست خو نداتا الهمو لحظات جياني هو البدا ذكري خوي غورب كاتن تا وكو شاد بتوبوي كوا خوا ذكري بكال خوي غور دبارين لو كسانبين كوا بردوام لذكري خوي غور داين تا وكو خوي غورش ذكر مان بكا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق روزي حلالا بقرينو بيخوين.
2: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.
1: بزانا بو أوي كوا رزق روزي من زياد بكات دبيت بقرين بدوايا وهولي بوبدين.

بەرزێکا پرسێ پرسێکاک دکتۆر سەبارەت بە حکمی قوربانی کردن ئایا قوربانی کردن حکمی چییە لە شەرعدا واجبە یان سنەتە تەمەن قوربانی کردنێکی کێ لەو عیباتەتە گەورانی کە لەم دەڕۆژەیە کە لە ڕۆژی دێمی ذوالحیجە کە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانە ئەنجام ئەدێ لەگەڵ سێ ڕۆژەکەی دواتری ئەم عیباتەتە گەورەی لە ساڵی دووی کۆچی خوای پەروەردگار بۆ پێغەمبەری سەلی الله عەلیه وەسەلم تەشتیع کردووە زۆری نەی زۆری زانایان ڕێیان وایە بەوەی کە قوربانی کردن سنەتێکی مؤکدە واتە ئەسڵ وایە ئینسان تەرکی نەکە وە لە زانایانیش پێیان وایە حتا واجبە ئەو بەڵگانی کە زانایان پشتیان پێبەستووە بەوەی کە قوربانی بکرێت یەکێک لەوانە خوای پەروەردگار کە لە قورئانە ئافەرمێ فەسەلی لربک وانحەڕ کە ئافەرمێ نوێژ بۆ خوای پەروەردگار بکە و قوربانی بۆ خوای پەروەردگار بڕیار بدرەوە لە ئایەتەکەی ترا کە ئافەرمێ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانة وليرا أفرمي بو أوي كأمانة قرباني بكن بو آجلاني كخواهي پروردگار بي بخشيون وأفرمي إما منسك بان بودا منسك واتا نسك كيمالي قل إن صلاتي ونسك واتا سربرين ولا بيناوي خواهي پروردگار لا يتكي تراك أفرمي ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانة والليرا باسي قرباني كردن أكا أنسي كري مالك أفرمي پیغمبري خوام صلى الله عليه وسلم بيني ضحى بكمشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده أفرمي پیغمبري خوام بيني صلى الله عليه وسلم دوو بەرانی کرد بەخێر قاچی خستە بۆ سەرگردنیان بسم الله الله ئەکبەری ئەکرد وە لە پێناوی خوایە سەری بڕین پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم و صەحابە ئەگەرنەوە لەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی یا ئەیها الناس ئن على كل ئەهل بیت في كل عام أضحیە فەرمیەتی هەموو خانەوادەیە لە جەژنی قوربانە قوربانیەکیان لەسەرە ئەمانە بەڵگەن لەسەر ئەوەی کە ئەم قوربانی کردنە کارێکی گەورەیە و خەیرێکی گەورەیە و سنەتێکی مؤکدە و هەندێک لە علەما ئەم دەلیلانە ئەکەن بە دەلیلی واجببوونی و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەدیثەکەی ترا کە ئافەرمێ من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح ئەفەرمێ هەر کەسێک بەر لە نوێژی جەژن حەیوانەکەی سەربڕی بوو ئەفەرمێ ئەمە با حەیوانێکی کە سەرببڕێ لە بری ئەو و هەر کەسێک حەیوانی سەر نەبڕیوە قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با قوربانی بکە کەواتەوەکو عەرزم کردن ئەسڵ وایە ئینسان قوربانی بکا لە پێناوی خوای پەروەردگارە و ئەم سنەتە گەورەیە واز لێ نەهێنێ ئەمە بۆ ئەو کەسانی کە قوربانیەکانیان نەذر نەکردووە کەسێ نەذری کردە بۆ قوربانی بکە ئەو کاتە واجبە ئەبێ قوربانیەکەی بکە بەڵام کەسێک کە نەذری نەکردووە وەکو عەرزم کردن زۆرینەی زانایان لەسەر ئەوەن بەوەی کە واجب نییە لەبەرو حەدیثی کە پێغەمبەر فەرمێ صلی الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وتعشت ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي أفرمون أم أراد أحدكم أن يضحي دليل السنوي كواجب نينش كأجر واجب وايا أي فرمو وضحى أحدكم أفرمون أجر ويستي قرباني بك بوي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي حيواني كسر بريوة لبني أمتكيشي أواني كنبوب قرباني كردوا وأجر نولن أبو بكر عمر هنديك صال قربانيا نكردوا قتويان النبا خلقي فقير پێیان وابێ کە واجبە ئەبێ هەموو ساڵێ بکرێ و بار کورسیەک بۆ ئەوان دروست بێ لەبەرەوە ئەسڵ وایە بەڕێزان قوربانی کردن سنەتێکی گەورەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەڕەشەی کردووە لەو کەسانی کە پارەیان هەیە و قوربانی ناکەن فەرمیەتی من کان له ساعة ولم يضحی فلا يقربن مصلانا هەر کەسێک پارەی هەیە ئیمکانیاتی هەیە ئەفەرمێ بەڵام قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با نزیکی مزگەوت و نوێژشوێنی نوێژکردنی ئێمە نەبێتەوە لەبەرەوە ئەسڵ وایە ئینسان بەخیلی نەکا قوربانیەک ئەمڕۆ بەڕێزان 500 هەزارێکی تێئچێ 400 هەزارێکی تێئچێ جاری واهەیە ئێمە تاقمی ماڵەکەمان لەم جەژنەیە گۆڕیوە دە 15 وەرەقە کابرا قەرزی کردووە تاقمی قەنەفەی ماڵەکەی گۆڕیوە یا لەوانەیە بە شتێکی زۆر زۆر بەسیت مۆبایلی مناڵێکی گۆڕی بێ مەبلەغێکی زۆر زۆر لەوە زیاتری دابێ یا لەوانەیە شتێکی بەسیتی سەفرەیەک دەعوەتێکی کردی بێ پاری قوربانیەکی تێچوو بێ کەواتە ئینسان بەخیلی نەکا تا ئەتوانێ ئینسان قوربانی بکە ئیمامی شافعی کە ئەفەرمێ واجب نییە ئەفەرمێ سنەتون لا ئوحیب تەرکەها ئەفەرمێ سنەتێکی قەت پێم خۆشتنی ئینسان وازی لێبێنێ
إمامي بيهقيش فرميتي فرميتي سنة نحب لزومها ونكره تركها فرميتي سنة يك حزكين فيوي بابن بين وفيو ما نخوشني خلق وازي لي بيني دبروا علماء استدلال يعني كردو بن فرمودانا بويك حتى أوانيك قتيانا سنتك مؤكدة قتيانا أجر إنسان ببيع عذر وازي لي بيني فرميانا مكروها وإشكي إشكي باشني ابن عبد البر طبعا درباري مسبي إمام مالك لقربانية أفرمي مذهب مالك أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها أفرمي مسبي مالك لسر أوي كقرباني كردن سنتك كمفروض خلق فرماني بي بكري جيب جيبك وخلق تشيع بكري لسر كردني قرباني ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمينة والي الرئيقة نادر بوي ككزنيك إلا مقر حاجين به أجنا همو خلق مفروض بي ويبابن به وبيك وأشفر مي أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ضحى طوال عمره أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بدل جاي تمني خوي لصالي دوي كوتشي وتاوفاتي كردوا همو صالي قرباني كردوا ولم يأتي عنه أنه ترك الأضحية هيج دليل يكجنهات وكصالي لصالي كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قرباني نكرد به وندب إليها وخلق شي تشجع كردوا كقرباني بكن فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها أفرمي بوية هج مسلماني كتواني قرباني كردني هبه أصل وايا كقرباني كردن تركنك قسك الله سر كسيك نية كنيتي برزان قسك الله سر أويا كسيك حيبه أصل وايا قرباني بك وبو خوي وخانوادكيشي بو أوي هم إما أم سنة قوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم زندو كينوا وأم بدما وچونش بان هبه بو أمركاني خواي پر وردگار وچون عباداتي بدني من كردوا لم دروجة بيروزايا بروجو بوين ذكر من كردوا نيوج من كردوا عبادتي ماليش بكين كإنسان جمعي همو عبادته كان بكا عبادة مالكش بريتي رو إنسان بمالش لبيناو خواه ببخش قربانيك لبيناو خواه پروردگارا سر ببقى

هموما. برزش كاب رسيك كاك دكتور بزحمت مرجكاني او حيواني دكري بقرباني ابي تشيبه چونك زور كاد خلق سبارت بتمن يا بجوري او اجلاني كقرباني اكا شتي جواز باز اكن اي مرجكاني او حيواني اكري بقرباني چين خالي كم برزان بيوستك ام حيوانه وكو بيش خالي بيش تريش باسم كن بيوستك ام حيوانه باريكي حلال بيدا كرابي و ام حيوانه يعني حلال بي وملكي توابي خاوانكي خوي بيك ايكا بقرباني خالي دوم ابي جنسي حيوانك بي لو اجلانه بن كبو قرباني دس ادن جناب تان ازالن اما جنسي و اجلاني بو قرباني دس ادن دياري كداون لشرعة هشترا مانغايا باشا مرة بزنا طبعا حشتر كالين حشتر اما جنسي حشتر اقريتوا كالين مانغا رشاولاه قاميشي شاقريتوا كالين مر طبعا بزني جاقريتوا اما جنسي امانن ك لدينا باس كداون كأكلين بقرباني غيري امانة برزان اگر حيوانك ناوازه تريج به ناكلي بقرباني بون من اسك ناكلي بقرباني ماسي ناكلي بقرباني اگر شي وزني دو اوني وزني بزني تجبا فلوركا ناكلي بقرباني شكو خاي پروردگار فرمي ليذكر اسم الله على ما رزقهم افرمي من بهيمه الانعام بهائم لزماني عربيه بمچوار جورا لحيوان اگوتي ونش بيسراو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حيواني غيري امانه كردبه بقرباني وبرسالي لي كرابيو ريغي بيدرابي ابن القيم افرمي لبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ولا هيج لحم لكام لحاولاني نبي سراوة هدي ولا اضحية ولا عقيقة من غيرها لغيري امتشوار صنفة حيواني ان كردبه بقرباني وخوشتان زالن قرباني عبادته عباداتش اصل تياه توقيفه واتا اما ناتوانين اجتهاد كين لعباداتا بلين ولاكاك بياني كابرايك بيبلا خوكاك من نعاميك مي نعامك دو اوني مره ياسي اوني مره قوشت ناكاك النعامة لجنسي بهيمة الانعام نية ونكراوة بقرباني يا هر حيواني كيتر دروسني به شرع ناوي نبرد به دروسني بكري بقرباني لبرو اصل تيايا توقيفة خالي كيتر بريزان قرنجا ام حيواني اكري بقرباني تمنكي تمني قرباني كردن به يما بو نمونه لحشترا حشتر ابي ببورن بيانت صالي طواو كردبه بينا بيت ششوا انجا اكري بقرباني مانغا دو صالي طواو كردبه بينا بيت سيم صالوا انجا اكري بقرباني بزن صالي كي طواو كردبه بينا بيت دو وانجا اكري بقرباني حيوان سبي وكو مر وكو شكو امانه شش ماني طواو كردبه أكري بكري بقرباني كوات أمتمن بو حيوانا كان أما تقريبا شبه متفق عليهم بزن صاليكي طواو كردبه ما غادو صالي طواو كردبه حشتر بين صالي طواو كردبه مرو حيواني سبي شش ماني طواو كردبه هيج إشكاليكي شرعي دروسناكا وأمانا أگر كسيك تمنكي نزاني إستال أوانيكا آجل دارن أوانيكا أهلي خبرا لما سليا سيدي دمو دانيا كان بو نمونا علينا وبجي كردويا علش كان دوتي يا كسيك اگر گويركي مالي خوي بي دلنيا بي لوي كحيوانك دو صالي طواو كردو لرشو الله تو بيت السيا صالوا اما مرجي كيترا لو حيواناني اكلين بقرباني مرجي كيترا لو حيواني اكلين بقرباني او يبرزان ام حيوانانا عيب دار نبل عيب داريك طبعا دو بخالبان هي خالي يكام بوي حيوانك حيكلو لشولاركي جواني هبه حيوانك شتيك اما ايكين بخير بو خواي سر ابرين شتيكي عيب دار نبي واتا معيب نبي قالين عيب دار نبي ما بس بان اوي بيغمبر افرمي صلى الله عليه وسلم افرمي او حيواناني بو قرباني دسنادن بو نمونا حيوانك شل بي بيوي ديار بي كشل بو قرباني دسنادا حيوانك كوير بيت واتا چاويكي يا هردو چاوي نبيني بو قرباني دسنادا حيوانك زور لاواز بيت بو قرباني دسنادا وحيواني نخوشيش بو قرباني دسنا دا او عيباني تر برزان هر عيبيكي تر جگلم عيبانا بحيوانك و ديار بي مثلا تمنيكي زور حيوانك جاريوه زور بتمنى زور جيرا گوشتي بكالكنايا باش لرو لاواز بوا ام حيوانان اصل وايا با بو حيواني قرباني دسنا دن او برزاني قرباني اكن حول بدن حيوانكان تان زور زور جوان بي وحيوانكان تا اتوانن با قلوبن تا اتوانن با حيوانا كان جنجبن وتا اتوانا با حيوانا كان يعني بو نمونا اگر تو بيهن ربيش شاوي خود بتو ام حيوانا بدياري بني بو
برپرسیک بدیاری بی بی با دوستیک بدیاری بی بی با کسی که زور خوشته بیه اچی حیوانی که شلو پیرو لرو لاوازو بیکلک بری کابر حلوانه لیش عاجز بیه او چیه که تو لیت زیاد بو منتیه ناوا یعنی بکلکی خود نهاتو بو منتیه ناوا خوای پروردگار دولمنترینی دولمنکانه خوای پروردگار بی منترینی بی منتکانه لبرو خوای پروردگار بی لونه کنه وقت شتی خراب بدن بخوا اوی بکلک نای بو خوای دابنه نه بعکس او اوی بکلک ده بو خوای دابنه خوای پروردگار فرمین لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون افرمین ناگن پلی چاک کاری خیر کردن و ناگن پلی نزیک بونه ول خوا حتی لو نبخشن که خودتان حستان لیدی که خودتان پیتا خوشه کواتا اگا من لم خالبه حیوانکان با بیعی بن کسر یعنی برین بو

سوزه. برای چشکا پرسه پرسه کاغ دکتر به زحمت قربانی با مردو اکره امالیم بله قربانی با مردو اکره طبعا قربانی کردن با مردو سیشتی هی برای زار یکم یان اما قربانی یا سی شوازی هی یکم یان اما مردو اکره لگل خومان اجبار کن وکو عرضم کردن کابرا مره اکسر بره بله اما با خوم و خانواده کم و با نمونه باوکو دایکم که مردون اما درست و هیچ اشکالی که شرعینی و باوکو دایکی لخانواده کی خوین وكو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي عن محمد وآل محمد هند يكبو لخيزان كاني بيغمبر بيشتر وفاتي عن كردوا هند يقلم نالا كاني وفاتي عن كردوا كفرميتي عن محمد وآل محمد ما بس أوا علماء فرمون همي أقلتوا خالي دوام اگر حاتو إما بجاب بو مردومان أكر يعني إنسان بلي والله من أم حيوانك سيكم مردوا بجاب حيوانيكي بو سربرم علماء فرمون أمش ديسان ودروستو هيج إشكاليكي شرعي نية ابن تيمية درباري أما صلى الله عليه وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه أفرميت شون حج كردن بو مردو درستا وخير كردن بو مردو درستا قرباني كردنش بو مردو درستا والتضحية عن الميت أفضل من التصدق بثمنها أفرميت قرباني كردن بو مردو كان لو باشترى بارك بو مردو كان بكلي بخير باشا در المختار لدر المختار حنفي كان شهاتوا أفرميه وإن مات أحد من السبع المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل أفرميه قال حوت خاوني خانوادا بريار بحيواني كي قورب كان بخير يكي كيان مرد ميراد قرقاني عن قوتيان قيناك كأقر باوكي شبان مردو حيوانك حربي كان بخير لبلي أو قال الدروست بوي بكري وبو منالكان وبو أو كسشك مردو بو هميان دروست حيوانك بكري بخير اگر مردوك وصيتي كردبو او كاتا وصيتك برزان جيبا جيب كرديني وصيتك حكم حيوان سربرينك كابا واجب چون كحرامة اگر كسيك وصيتي كرد بكاريك تو دسكاري وصيتك كي وبيغوري بيغمبر خواهي پروردگار لقرآن فرمي فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه هر كاسيك دسكاري وصيتي كرد ووصيتي مردوي جيبا جيبا كرد ومن جيب وصيتك لخيرا به ولا سنوري يجل سرسي ميراتكي مردوك خويا بي خويا بروردقار هرشاكا أفرمي حسك هركز دسكاري وصيت بك إثمه على الذين يبدلونه تاواني بأسوي أو كساني كأي قورن هنجيك جالي ما هلايك هي لمبابتي حمسكم آما جيب يبكم بريزان أويا إمن جالي واهيك حيوانك سربرين خومان وكو خانوادك بارمانية أجين بس بو مردوك حيوانك سربرين هلايك بريزكم بو خوتانو مردوكيشي سرببرا اگر تو حتی بجا حیوانک با مردو کسر ببری بیها و نعمه و کاری که باشد کردو اگر نیه یک حیوانه با خود و خانواده کتو نای مردو کانیش بین لسلی خواه این پروردگار ذاتی که مهربان و بخشنده و ببزیه خواه اینشی بخوین و گوشت و پیستی ام حیوانه نیه ایشی بتقواکی ایمه ایشی با وی کبزانی ایمه گیرایالین امانه ای ببخشین لپیناوی خواه اگر امنیت با خواه ساغ بوا او کات خواه نايا امور دكاري لقال خلق بخرج با برزان ولا تو اما بو او نسر برا او ايتي ناس شي لرحمي او كما بيتو شي لغوري ومهرباني وبخشندي او كما بيتو لبرو اگر حمان يك حيوان سد ببري ناي خو مانو خانوادو مردو كانش مان بين ان شاء الله فاي پروردگار اي گيني بهمو

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشويستانم لخزمت جياني هاولاني بيغمبري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم، جيان بسر أبين أو هاولا برزانيك بچاوكاني سريا بخزمتي بيغمبري خوايا قيشتون صلى الله عليه وسلم. إما دواني مانجي مولود من طوابوك مانجي لدائقوني في غمري خوابه صلى الله عليه وآله وسلم بدلك شاد وقشة أو ما قمان بريكل والزمن ودهريك شيء إما لخزمة جياني أمها ولا برزانين أمرو أمي ولا خزمتنا باسي ها والله شي برزكم كغير عربية كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم لفرمايشتك أفرمي خوا مني لعربة هالبجار للروما صهيب الرومي هالبجارد، ولحبشية بلالي هالبجارد، ولفارس السلماني هالبجارد. أوها والله برزيك أشين خزمتي بريتي لسلماني فارسي كخويبو خوي حياتي خويبو ابن عباس أجرته ابن عباس يجبر روايتي هيدرو درجبو إما باسكردو. أفرم كان أبي دهقانا باوكم يك ولو كسانيك مجوسي و آگر پرز بو پلی اون دب رز بتو ل مجوسیتا خریکی کردنوی آگر بو ببر دوامی ل نا اولاد کانی علی ل همویان زیاتر منی خوشیز و تمرکز و چایی ل سر منو علی حتی لم اخیرانه و های لهاد حبسنی مثل الجاریه چون کچولای بل مال و نهی علی بشه درو آگر لی ابتو آن علی باکم دائما چایی ل سر منی اهر بسم درو بهیشی وازه فاجتهدت في المجوسية أنا من اجتهادك زورم كل مجوسية حتى كنت قاطن النار حتى وكو بم بقاطني أجرو أجر كروب أجر برستي على قدم أجرم بجنة إهجنة مهجية كل لحظة بكوجاتو على باكش مزور تاوي لسر من بون إهج لو شو أنا بس ما درو زور خمي بوكا دينا كم بجورم ياشتيق لو بابت طبعا لبروردية زور راگرتنی من الله شوینه که او چاو لسر بون و نهشتن بجولان و امانه زر لخودی پرورده من الله که ادا افرمین روژک باکم که او زور چاوی لسر بو با شوازه الله کاروباری زور بو ایشه که که تا اوی هرچانه بی من بنیره ایشه که جه بجک الله پیوتم رولا برو ایشم بو جه بجک بلام زو بگره تو کورا من تحملی و ناکم درنگ بیتو بخواد درنگ هات نوکد لیشه که بلام و زحمت تره بچو هرچونه کت کردو او ایشا جبه جک او یکسر بگرایتو الله من اشکوت مره روشتم چوم لولاتی فارس الله لشوینه که او تیه پاریم سیرکم گمزه کی برز دروس کرا او سیرم کر سیرکم کنیسه اگه الله چوم ناو سیرم کر امانه نویجه کن بشیوازه که ایمه نای کن بشیوازه که تر الله نویجه که امانم بلا و جوان تر بو الله بدیاریان و دانشتم على توماس باوكيشم إتر أقرر بدوامه وخلق أنيري وشاريش لقانو بدوامنا على حتى إوارد أنشتم لم كنيسة هر برسيارو والام وبرسيار من لسد دينك أكل على دعائي وتم والله أم ديني إيوه هذا خير من الدين الذي نحن عليه بخوا أم دينا باشتر لا أقرر برسيك إيما على بيوتن أصلي أم دينا لكيو هاتو لكيو السرچاوي قرتو وتن لشامو طبعا الشام وفلسطين هم بيغمبران عليهم الصلاة والسلام ربطه كتابتي أن هي وكو قبلقاي جهان أو هاي يعني هم بيغمبران عليهم الصلاة والسلام لو جزئيتا روانا كراون بويا ليهوديتا لمسيحيتا للنصرانيتا لإسلام مثلا قرنجيكي زور تابد بشام وفلسطين وأنا أدري أفرمي برسيار مكر أصلي أم دينتان لكيو سرچاوي قدو ديان لشامو الان میشه تا ایوار سیرم کردم آنو ایوار گرامو ولی که گرامو سیر کنم باوکم شد بو ید اروا عالمی نردو بم لبولا الله همش تکانی خویل بیشتر بو و تو کار رول و تو لکیه ای بونه ای نکند تو لکیه بی الله ولی بام گرامو تو آواشیو متر و کنیسه کم بینی تو من نیبوش شوازا الله و تو کار کرم لیس فی ذلک الدین خیر بخو او دینی کتب و رشد هیچ خیری تیانیه ديني ودين آبائك خير منه أو دينك إسخوماني لسرين آقر فلسطي وديني باو بابي رزولة وباشترة الله من جوتم كلا والله إنه لخير من ديننا نو الله قسم بخوا أو دين باشترة لدينك إيما الله هنا ترسان ميهاني هالرشي لي كردم الله الأخيرة هات دو قيدي كرده قاسبو مني بس ولا جورو بوي بهي شوازة نزيكي دينك يعني ترنكوم وتي برو آقري خوات بكرو الا من جوکو جرند یوم نه ده اگر کم نه اکرد و اگر زوزو اکوجا باقم ها تور ابو الا نامه کم نوسی تو مسلمانی فارسی که لوها ولا برزانه که خوانواریه و الا نامه کم نوسی و کنیسا و تم اگر هر کسی که هد لشام و اگر دارم کن باش کم لگل یابرم الا خبریم بوه ناموتیان مجموعه یک نصاره تون لشام و تم کی ایشیان طابویسیان برن آپیج و اگر دارم کن الا قید کانی قات مشکان و رج لگل یانا درتون باشم ولاتی فارسم بجهش. الله کشوم اوه سیر کم خلق زوری کی مسیحیه. او کولاتی فارس نیه زوری کی اگر پرس به کمی کی مسیحیه. الله پرسیارم کرد و تو من افضل هذا الدين کی زور له همون کس باشتر لام دینه تابشم بله. و تو این ولله که کاملا اسقف و آنها لناو کنیسا و آن نه ندار و پیاو باش لناو کنیسا و آن زور باش. طبعا لنصارایا رهبان كان زور تأثير يعني هي رهبان أو كسان كترك الدنيا أنها خليك عبادة ولنا ويهودية شا أحبار كان على مكان يعني زوز التأثير يعني هي لسريان الله بيان وتموت يعني لفلانة كنيسة بيان يكي زور قورو أسقف يكي زور قورو هي بتشبو إيه الله كروشتم سيرا كم أم بيان بيان يكي زور خبيثة خلق زور رزيلي أقرن أو كان دائما أمر بخلقه كصدق بين الفقير وفقراء وأنا على ألتون زيبي كزور يعني أنا هموي أشار دو هموي خزنة كده على زور رقم لمبيا وهل صار والله مش قسمنا كده هلا لا إمامة على كاتيكم زاني على الأدلة خومة وأبغضته بغضا شديدا زور رقم لي هل صابو على الرجع مرت على كمرت هم مسيح كان هاتن أجريان وهاو رورورو على وتنبوستن والله أمبيا وبيا كزور خرابو هرشي بارتان هنا أم بيو كوي كردوتو وتيان شتيواني ودا وتي والله ورن أمر شوينا كيتي الله شوينا كم بشان دان حوت قوزي زور قورا عالطون وزيو أوانيان در هنا الله زور توربون لم بيو وتيان والله إلا مدواد ناشي نيجين الله شويني هل ينواسي وبردباران يان أكد الله أواني بيانا سو بيو يكتر يان هنا كر يانا قوري أم شوينا الله سيرم كر أم بيو بيو يكي زور رازق وصادقة خوش مويس سيرم كر بيها كي ترك الدنيا زور بهزل أو كاريخو يلو دين داريخو يا على لخزمة أبي شامام هو أما دوهم نفرك لخزمة يا أمانات وعلى لخزمة يا مام هو خزمة مكر أو كوجيش السرمرق على السرمرق أبي يوم ولد وتم شيخي جورا وقسيسي جورا من تجيب كم عيلة دوايتو روب كم كوي وتي بأخوة أما يكملني لسرم بمشي وازا دين داري بكري أخوة ناسي بكري خلقي زور كم هي لمسيحية توابي هم يخربون بلام يك كسيل موصل لعراق أو إنسان إنسان يباشوكم من بيركاتو على الشام واللي مدا والغل هاد مبنا وموصل بنا عراق الله أو كسم دوزية ولا قال يدانيشتم وتفلان كزن أردو مزور رزيلي قرتم على سيرة كم بالضبط وكو أبي تربيركاتو بيا كيزور زاهد وخواناس ودنيا دا دنيا نويستو قيامة دويز على الخدمة أي شام ما هو توفاتي كده الله بيوم يقولتم أمش قريم كش قريشوا كم مثلا دوا تبصم بوشوا والله للنصيبين لعراق لشوين يكيت لعراق برو اللي بينا فري كتير هي بناي من وقصي اللي قال كل خزمة أواب منا والله شو ما لخزمة أبي شام ما هو مدتي كيزو زور لخزمة يا أبوم طبعا نيجي بلو صحابة نيك عمري زور درج وسلماني فارسي حتى علن دو عمري كردو عمرك لإسلام وعمرك لكفرة الله اللي بيه وتم أبي شكات اللي سر مرجع وتي كاك الدواء من كزنة ما هو يكز ما هو شكبم أبي أجر فري كبي نمرة لا عمورية للروم تشوفوا إيه الله اللي يمد على دواء وتشوف من روم الله لنا روما الدولة من بوم هند أما رومالات وعبد وأشتان أم بيك ونابو الله اللي خدمت أم بيا وش أمام وحتى هو كوكو تا كان عمري الله كوتا كان عمري تشوف خدمتي وتمت شيفكم لا فلان كذبهم ليه وهاتم بو إلى الشام وبو موصل لموصل بو نصيبين وليه وبو عمرية وشيبكم يعني من دوايته شيبكم الله يوتي الرولة من أخير كسب كسم النما ولو مجموعي إما بلام أمي كم لزمان تويا أويك إما هموما تشاور ما نكرت بيت لو تم تشاور شي تا نكر تشاور النبيك ما نكر في غمرك ما نكر كل حرمه ويتدرب لما كوا سر درهنا هجرت أكا أشيت بيني حرتين أشيت الشارق لبين دو حرتين حرتين بمعنى دو كي رجدة كلا بردي رش عندي كي وهي لبردي رش وأنا على أو شارق أبوي أروال لنواش تيكي أوايا ودوروبري شهرهم يجيراوا بداري خرمة أنا وشونا أشيت برا وشونا الله منش وتم أي باش الدليل كاني شون بناس ما رولة تنشتيكي هي سي علامة بي أنا بوسي علامة أي ناسي تو يكام أم بي وقد صدق ورنا أقري بلام هدي بوبري وري أقري وخاتم النبوة لنوشانيات يعني موري في غمبراتي بنوشاني وهي الله منش كأمان بيستو أم بي وبرزج وفاتي كرت الله إتر برسيارم أكل لام لو لو هتاك وما لا عرون بي لبني كلب الله بيوم وتم حرشي ما قاو مرو مالات وعبد ما هموت أنا أدمي بمرجع من بقي أن حرم الله وتيان زور باش أدقين الله هم اشتكان ما أنا من يعني برد للرية غدر يعني ليه كردم اشتكاني شيء بردم تسبلي يعني بس من الرئة دس يعني كربة فروشنا وتيان ما عبده هرشي هوار من كرة من عبدنا من كرة من كسي شيء جورم لولاتي خو ما له فائدة نو الله من يعني فروش بياش يهودي أنا بقول ما عبدي كبرايش يهودي أيش دس أو دس فروشت مي حتى مون بعبدي بيا لبني قريظة على كبردم يعني أنه مدينة للدورة ومدينة بيني سيرة كم والله ودوشي ورشة لم لو لا وبرا لدار خرمة وتم بأخويا ما أوش ينايك بيا وصالح كوتي بأخوا ما أوش يناي بدوايا أقرا على شو ما أيوة دانشت برسيار ما كل خلا كاك أربي غمبرك نهات أو أنا ودي أنا خليش عبداتي خوبة خو مشغول ما كبمشتانه كاري خو جاب جاك أو تا دار خرمة أبي خدمتك الله دسم كربا خدمت كردن زور عزيتيان ادم الله رجك بس دار خرمائك ومخريشي تشاكرني خرمائك بوم الله اموزي ام كسي كسيدي من بو غوري من بو هات قسيب واكل وتي كره اغا لي نيه تو نزاني او جماعتك هاتون خوا بني قيل بو كوجي ام عربانا بو كوجي والله اسهمون لقبا كوبون تو بدوري بياك الله لما كو هاتوا أهم يعني بيان وياه أما بيغمبرة هرشي سيرك أما كاري شيء زو أخرى في الركولة أم شهر إما الله ببلل لسه خور معك دا بعضهم تقول شيء ود أوه والله شيء بو الله برشي باش اللي أم سيدك أم تبرو بصر إيش كذا وإيش توني الله من إيش هند يشتم كو كردو وورد كشكو وخور ماي وشكو أمانة الله شوية وبكل ما عادي بقبة الله خم جانا لا بيغمري خواص الله عليه وسلم وتم يا رسول الله ما صدق يا بتم هنا زاني ما كتب ياك الصالح يرد كده أم شارة حزم كده منش خدمته كبكم الله أقام لي أبو خرمة وكشك كان مني توزيع كده بسرها موها ولا كان يا خوي لين أخوار الله يضلي خو ما وتم مني شانية كم الله قرامه ورد في غماري خواص الله عليه وسلم لقبات درش هاتنا ومدينة الله كهاتنا ومدينة هتاء وفترة أو هاتنا ومدينة برش تترم كو كردو الله أم جارة برد ما خدمتي وتم أي خوش بيس أما دياري وتم هنا الله في غمري خواص الله عليه وسلم خوي دنكي إلى خور مكاني خوارد ويتري توزعك طبعا لا أداب السنة في غمر صلى الله عليه وسلم هل هدية شبوها تبي أو أنا الدور بري أجر دنك خور ما كيش بيع عطاك الدل ببرشي نكر الدل لو هدية كبوها تو أفرمي وتمتي توا وأما دو خالك أم دسكو الله يثير متابعة أكر أو كاتاني بحال مجالك مهبوايا أتشم أميز أو خاتمين وشاني في غمري خواص الله عليه وسلم ببي الله بيها مردبو جنازه كان بري اكد هني لبني قرزش بيونديان بيوي هبو اروشتم بو جنازه قال لي بفرستم زاني روشتم اتشوم ام دي بي غمري خواص الله ولا سم سيري بشتم اكر اتشوم او دي سيرم اكر الله بشتي دا شرابو الله بي غمري خواص الله ولا سم هستي كر بشتي روت كربو الله او مواصفات هذيك وتيون طبعا خاتم النبوات لبشتي بي غمري خواص الله ولا سم نشاني السور هبو ميلو سور رجلنا وراسي شانيانا طوز برو لاي تشابو يعني لبين هردو شانيا بلام بدو اطرافي تشابو اروشت الو استا الله بيغمري خواص الله عليه وسلم اوشو يعني بشان دام وشاني بوشيو الله يكسر بلا مرد دەستەکانی ماسکە وتم ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم من قصەی من زۆر دوور و درێژ بۆت ئەگێڕمەوە ئەڵێ بۆم گێڕایەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زۆر دڵخۆش وتی حەزەکەم هاوڵەکانم بیبیستن ئەم قسەیە ئەوە نەمانوو بووی گەڕاوی بەدوای حەقا لە فورسەوە بۆ شام و لێوە بۆ عێراق و وەرە بوو کەنە عەبد و بڕۆ وەرە لە ئەخیرە هەتا وەکو من بدۆزیتەوە ئەڵێ شایەتمانم هێنا لە خزمەتیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم جنگی بەدر ڕوویدا من هەر عەبد بووم جەنگی ئوحود ڕوویدا خریب و دڵمە هاتە دەرە وتیان خۆشەویست ناڕەحەت بووە بەڵام هەر عەبدم هیچم پێ ناکرێ ئەڵێ لە دوای جەنگی ئوحودەوە ڕۆژی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم جەنگی بەدر ڕوویدا من هەر عەبد بووم جەنگی ئوحود ڕوویدا خریب و دڵمە هاتە دەرە وتیان خۆشەویست ناڕەحەت بووە بەڵام هەر عەبدم هیچم پێ ناکرێ

يعني بابلن بشق للزكاد لصنف لصنف كان الزكاد بريتيل هو في الرقابي أو يك الزكاد أدي بوك سانة كوا مكاتبين كلها توكو أزاد بن ومسلمان يعني سخير يزور جوري صدق لقال أمانة بك أفرمت شو بولاي جورا كم ظلم زور خوج بوتم هاتم مكاتبه لقالك الله وتي أتيب شيء مسلمان بيبولاي وكبرة قريشي كات وتيرة والله حتى وكس صدر خرمان نشيني اللي يا صوز بلا فيش شيء يخوم رجعوا نادم کسی اصلا در خور مکش تواو کرد، آبیت شل آقی علتونی شنبا بین اینج. الله منج ایها و لکی آم بیان و تو بخو آم سعری کی زور جوری، آم لادی کی پی اکر، نج عبده. چیب کم؟ و تو ایتر آو سعرت لوا کم ترینی. الله منج بدالیش که و هات مخدمت فی غماری خواص الله علیه و سلم. الله خوشویز روی کرده ها ولان و تو آدیها و کاری برکت هم کن. الله کسی و هابو پانزدشل لقبو اهنام ل در خور ما. فسیله در خورما بو اهنام که ایتر بو ناشتن اشه هبو بی سی بو اهنام هبو سی بو اهنام ولی سیاسته که هم وکو کردمو الله خوشویس فرموی امانه برای چالکان یعن حل کن حاضری کن نی نجی من بانکیم الله هاولان که امانه بیستشتکان یعن بو حل کردم بو یعن بردم چالکانیشان لگل حل کندم الله که برای زو سری سر اما سیده کم باشه من خریکی چین هاتون لب زیوزاری منا الله یوتم او سیاست دارکت بو انجم الله وتم هتا لدلي خوما وتم هتا مردن تو هر عبدي منبي بلان وابزانم ورده ورده سياسة دارك الصوزة بي على كاتي كزاني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي هاتو دار بدار اي خاتنا و هاولانش خولوشتك ندوري على هر سياسة كيبو ناشتم الله والله يقداني انوشك نبو هر همو صوز وزور بجواني وزور بقوري قشيان اكل الله مرجي اكم هنا دين نيوم ازاد لو نيوية اهات مخزمت پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم افرم جاره سریه کی نرده و سریه که حتی و هلکی کی عالتون پیغمبری خواص الله علیه وسلم فرمی ام هلکی بره باش مم خواه خویی پی آزاد کی لوت میار رسول الله بخوا چل آقی خصوص سرم به هلکوش حل نبی اما و تو توبی بخوا جوریه علی کبردم سیره که ما زور با قیمته علی یهودیم لیو کوبون و ها علم لاس سعر سعر علی ولش چل آقی که دامش یه کم دانه خم نجدة هات ما خدمت في غمري إخواص الله عليه وسلم هن أسي أزاديم هالمجيء بو ما خدمت كاري على لم كاتش أور دور دسيرة كم دهزار جيش مشكين قريش كونته هاتون حلف كاتو بيو أما حرب أحزاب ها مو سريع كم بيك على يهودي ومنافق ومشركو العشرة كان ينتري دوري قريش بهرم دهزار تقدر يعني هنا وأنه هيرج بين بو مدين الله إثر أصحاب هرهم وقصيان أكرهم بيتاقدون أنصاري كان شتيكان أو مهاجرين شتيكان أو تشيب كيم شوند أم جنقبرين بره الله منش دسم برس كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله منش ترحكم هاي إلا ولاتي إما يا أجر جيشي هيرش كاتسر شوينك إما يين حول أدين خندق يدروسكين إثر ليه جيشه كناتوانة به إما لم بروا أوسين وانج لو بروا هي تشامبيون أكره ده أربع تير لبين يكترى أو شيءينو تاجيش كأجرت ورزقار ما نبي في غماري خواص الله عليه وسلم أمر رأيي زور بسند كرها والله إن شاء مو بسند ياكر أي لكيو وشون بكيم طبعا شهر مدينة ديوي كي بكاملي أو جيرا وبداري خربة ليو وقلا كاني بابلين يهودي كاني ليو ناتوان هجوم كان لدولا شو أو برد الرشاني كأرزم كن شاكان هر جيرا وتنها يقلا مايو هاتن ها والله في غمري خواص الله عليه وسلم توزيعك هر كل زراعي دابا دهاول برون او كل زراعه شال هلك ان شلون سلمان الله سلمان خوي زور ازاب ولا ايش كردنا بو بدنق قال مهاجر كان ان بابا ما هجرتي كدو لو فر الدنيا وهاتو اما مهاجر لا اما ابي لقال اما ايش كان انصار كان بابا كره ولا اما وهل اهل مدينه بو بيشتر هديره وعبدي وكبريب الله ام يعني ايو سلمان منا او انا جاي سلمان منا في غماري خواص صلى الله عليه وسلم كأمي بني فرموي سلمان منا أهل البيت سلمان لا يش كم تانية سلمان لأهل بيتي منا أما بو بفخر يكى زهر جورب سلمان فارس سلمان بشر يكلا إما لبنا مالي في غماري خواص صلى الله عليه وآله وسلم طبعا فضائل سلمان زهر جوري لفرمايش تك خوشيز أفرمي إمام الترمذي روايته كأفرمي الجنة تشتاق إلى ثلاث بهشت مشتاقة سيكز بسم النبي يكم دانيان بريتيل علي كري أبي طالب دوهميان بريتيل عمار سهميان بريتيل سلماني فارسي إنجا سلماني فارسي

سی ڕۆژێک بیری کردەوە ئەو پیاوە گەورانەی کە ئەم یەکەیەکە چوە خزمەتیان ئەمەیان ڕۆشت و مرد و ئەویتریان ڕۆشت و مرد و ئەویتریان ڕۆشت و مرد چوە خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم یا رەسوڵ الله والله من قەومێکم بینی مسلمان نەبوون بە زۆر باش بوون تەرکە دنیا بوون زاهید بوون پیاو باش بوون خواناسێکی ڕاستەقینە بوون ئیمانیان بە ئاخرەت زۆر بەهێز بوو ئەوە حاڵیان چۆنە بەخوایا رەسوڵ الله ئەگەر ئەوانە توێن بینێ هەمووی ئەن شوێنە دەکەوتن و ئیمانیان نەهێنا أفرمي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم أم آية في رزيبها تخوار وإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أوانيك باورد باوريان هنا أوانيك يهودين أوانيك نصارى ومسيحين أوانيك صابئين داودين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هرش كامي كان إيماني بخوا هبو به بروجي آخرة هبو به وكردوي صالحي كرد به فلهم أجرهم عند ربهم أو أنا أجر فاداشي خويا لا إخوائي خويا أنا باديني كي تازجنا هاتوشويني كون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو أنا لكاتي سلام ريشا نغمي كان هبو بجاريك نترسي كيشان هب أم آيات الزور كاد ملحدين وهندي بيديني أم زمان علماني ملماني كان أو الدليل والله كاك هر إسلام ناشتنا وباشتا ومسلمان أو تأخوى لقرآن فرمتي يهوديش ونصاراش وصابئش وهمين السنة بهشتا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أجان لم سبب نزول النية أما نبيا وباشان يقولون ك لسر النصارى حقيقي بون طبعا راست دين النصرانية دسكاري كرا بلان هتا الزمنان كي زور موحدين وخواناسا كانينا ونصرانية هرماون تواجد يعني بوا بويا سلمان افرمو لو ادركوك يا رسول الله صدقوك واتبعوك بخوا اقرا وانا تيان بينا بخوا تيان براس زين شويني شئك وانا بيا يباجو طبعا لغزوات كان لدواي خندق ولا هم غزويك بجداري اكا دواي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لفتح عراق بجداري اكا لجنجي مدائن وجنجي فرسا بجداري اكا مدتي ابيت والي مدائن ايران و لزمان امام عثمان وفاتك طبعا عمرك يبر بخير وبركة وخوانا سيدين داري هندي صفاتي زور تايبتي سلماني فارسي هي كهاولان أجرنا ويكيب لو أن ألان كان خفيف الظلي ألان سلماني فارسي كيبولو كساني أول نبو مثلا دائما مرو موتنو أو أن دائما قصي خوش يأكل لغل هاولانا صعبتي أكل صعبتي أنا كدروس دائما كيف خوش بو سلماني فارسي يكيبولو هاولاني كزور قصي خوش وكيف خوش لغل هاولانيا حتى أبو الدرداء طبعا للرواية كهاتوك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم طبعا شون مهاجرين وأنصاري أكل دبرا أبو الدرداء أكل دبرا سلماني فارس هندي كجرد رضي عن كردوك وشكو على لدواي بدرا وغزاي بدرا أو برايتي بو شوازا نما شوك هاولا المهاجرين يشكوت نسر سكي كار وكسابت أو جياني خوين هندي الرواية هاتو على ودوانا برا يقبون على جارك سلماني فارسي شو ومالي أبو الدرداء هشت آيات حجاب نهات بو خواره كتوبر خيزاني أبو الدرداء بين أم الدرداء سيريك أم الدرداء زور شبرزة تيو خوشكي من بوشي أوا خوت شبرز كردو أوانا وتي والله براكيتو أبو الدرداء بس خليكي خواناسي ودين دارية وازي لدنيا بطاوي هنا علي أبيش وتي ديلي غربا أمشو من لغل ياب علي هاتوا بزماني بروشو علي هاتوا خوي كردو مالا السلام عليكم وعليكم السلام على خوار نشتي حاضر كردو خيزاني وتي منا ناخون بروجو مالا سلمان فارسي وتي وخا من جنان ناخون لما لا تار روجو كنشكيني على روجو كي بيش كان على دعاي شو سيري كر نوج عشاء يكسر دسي بيه كر دس نوج كرتو وتي بخوا تا نخوي من جنان ناخو أبي بخوي على خوتنا هالصايا ويسي نوج كوتي بخوا بيار بخويتو جاري سيام وزاوتي بخوا عربي بخويتو توزی که ما بون نیوشی بیانی و تی دی برام یه سه هفته با پیکان نیوش کن. حالا نیوشیان کردو بیانی وستی بر رجوع بتو نیوش. تی که حق کانی خوا بسرت و نفسی خود حقیه. خوا حقیه بسرت و خزان و عائلش حقیه بسرت و به همون جیب جکی. حالا ابو الدرداء ام قصانی زور پی نخوژو. ل سلمانی فارسی و بستی. تی و الله ابی بلم برمسم بپی غماری خواص الله و لسلم بلم بزنم چون آوا رجوب منشکانو آوا نهالی من نیوش کمو آخر من طاعت کم تو نهال. الله هات خدمت فی غماری خواص الله و لسلم و تیار رسول الله. والله ما حال مسلم نو سلمان اساس سلمان
حل خويا الله اللي بدنك عليك حق لأهلك عليك حق باشا لدينك عليك حق أمانا بمن الله وتي صدق سلمان صدق سلمان وها سلمان راسك أخسك سلمان طو برو ما في خزانة كد بدا ما في خود بدا بخوا رجو كشد بشكينا رجو كشد بقرا ما في رب العالمين إش بدا لطاعة وشتكانا بلام هموشتك حدي خوي وقياساتي خوي بدر سلمان فارسي يقولوا كساني كالتواضع زور زور طبعا فرمي جارك بيابك بيني لبازارة هندي اشتي كريب ويزبي باتواي زاني حمالة الله وتي ركاك إيشكي وتي بالي وتي ده أمن بوها القرب ومالو الله سلمان فارسي يبا كوليا لرية هشكا سي بيابك يجي تخوابا من هالي قرب كوليا الله كابرا جوتي ري اوه كي خلق اوه بي الله تهي نازاني وابا عبد الله وتي ابا عبد الله كي وتنكورا سلماني فارسي الله بلا ماري وتي بخوانا بي هشكي حتى مالو بوتبم شو حقك يخوم تأوي الله تا مالو بوبرد طبعا تواضع سلماني فارسي بحد كالسيرة إخوانيته لحياة أمبيا وقورة سلماني فارسي هندي مقولات زور عظيمة قياسات زور قورة يكيك لو مقولات أنيك زور جي كاري قري أفرم أقر قناهي كتكذب بنهان إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سرير أقر قناهي كتكلا بنهانية كسأ قيلين وبرو تشاكيب كلا بنهانية اگر خرابه کت کرد به آشکرا برو چاکه بکه به آشکرا افرمیه لیکی تکونه هذی به هذی چکه او بران بر او اوسط او خواهی گوره به او خلیت خوشه به به هوی او خرابه او چاکه که به پنهانی کردو تا لخرابه پنهانه که او بوره به هوی او چاکه به آشکرا کردو تا عینن لو خرابه که به آشکرا کردو تا خواهی گوره لیت او بوره سلمان فارسی لسر مرگا أفرمي عبد الله كريم مسعود وهند لها والله لخدمتي أبون سيريا كل قرياني كي زور شر برك طبعا يكي قلوها والله نيك لكاتي عطايا إمام عمر 5000 درهمي بو بريبو يعني صالانا 5000 درهمي هبو الله همو أويك لصالك أو سرفي أكني أكد بيز درهم طبعا 5000 درهم الله همو أبخشي لبنا يخوي زور بس هذه أشياء أفرمي ها والله أنا بدوري أبون سيريان كر قريانك أقري لك هاتي سر مرقة الله وتن أي هوان عبد الله كرم صوت تبو أقري تو هاولي في غمري صلى الله عليه وسلم إيشي كلا مقربيني وشهادة بهشتي في داويتو فرموي والله أو أحدي في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيدان أخوك أخوي جاب جمع نكر هم جاري أي فرمو للدنيا بقدر زاد الراكبة إنسانك تنك تنك في هل أجري لك لو بلو شر مرهرة ونباها بزياتي نبي بخوام لما لام داو زور خجالة بارم كأحد كيف يغمري خوام صلى الله عليه وسلم جيب جنك أفرمي كاتي كوفاتي كر همو اشتكاني مزنة اكرا باي بيزدر همو اشتاني كي كمو بسيطي هو سلماني فارسي يكي كلوبيا وقوراني كبدواي حقيقتها زور ويالبو يعني بير كرا وقنجك والله تي خوي بجيبه لناو نعمتي كي زور قورا وكو باشاج ينبري تسر ونباوكي خزمتي كا راكا برو شام وبرو عراق وبرو روم دواتر بعبداتي اوهمو بتشجي حتى وكو حقيقتي دين مدوزت دبير كانوا نعمتي اخوات شنك قورية بسر ايماو ببي امي خزمتك ما كبير ببي امي اشتك ما كبير اخوة اخوة هدادي دان امي خلصر امراس الشقاء مجوانا بابا في المان خلصر امراس الشقاء مجوانا ابي امنتي اخوة جل جاو شون شون سپاسی کنیم چون لبردم رب العالمین استایشی بکنیم سپاسی بکنیم ابی همیشه الحمدلله لسر زمان من بیل لسر امن نعمت ایمان اسلام لپرورده من الله زور گرنگم من الله سر صدق پرورده کری تصور که سلمانی فارسی توانی باکی بخلطه یعنی بلا من قصه صادقانی خوی اکر ولپرورده من الله زور را گرتنی من الله سر شتیک احتمال کشتیکی نوی بینی کسی پلاماری بدا برون هرشان سلمان فارسي عقلك الرشيدي هي لو يك أزانية مسيحية لا أجر برسكي شاكترة دوا تجي إسلام أزانك لا مسيحية كبا أشترى إيمانين بل أنا بعمومي راجتني منالو سركونا كردني نتيجة كي بوش وازنا بكتبيري لي أكيد بوي واتشاك جورك لحرية دابل اللي بمنالك بل أنا سنوري خوش دبو دياري كردبي قران بدوا حقيقتها لحياتها والله نزور زور إنسان إخوانته والله إنسان تشير ورا قري ها والله
يعني ورا لو فر الدنيا وبفي ورا أمه مشوي أنا بكو وبقري وخدمة كاري خلك تنهل فينا يدوزين من راستيا دائما يعني هندجار الله منك رجانا خدا أبينين همو لحظيك خدا أبينين خوا لطفك لي وهاي لقى الله كدون همو لحظيك شاو كان برزكين وأبين هستي في أكين همو نعمتك أبينين لبشتي ودصلاة وجواني خوا جل جلاله أبينين بوي إما كلا سلام هدايتين في اسم البوا هي لراسيك زور سباسي خواكين لسري وأمتها وبرزانيها والله كفي غمري خوان صلى الله عليه وسلم بيني وموري النبوة يان بيني و أما هم أديان كان يتر شاهدي أدم وفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم أجر هيش قصة يك ما النبي داستان إلا داستان سلمان النبي كافية بو أوي كأديان كان يتر هم مجديها تني في غمري أن دعوة صلى الله عليه وآله وسلم أمش أو يقين حقيقة أجينك أيني في روز إسلام كوكراوي هم أين كانوا خاتموا اختيهم اين كانوا كوتايهم اين كان خويا داوود لكن بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت رحمه وبركات اسماء زي بسمنا ببارين عفو عافيتي خد بسمنا ببارين خويا سرفرازي ام دنيا او دنيا منك درجه كاني خير بسمنا ولاك خويا شرمندي بردم ديواني خد من مك يا اكرم الاكرمين خويا داوود لكن بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت خويا جان دلو درون من برك الخير وهدايات يا أكرم الأكرمين خويا جان داوال لي أكين أمسات عليك لحياتي أمبيا وقورانا إن بأجر فادارتي كيزور قورب وإما منوس يا إلهي داوال لي أكين إما بتشاوي سر من بخزمتي في غمبر نقيش من صلى الله عليه وسلم يا إلهي بخوة دل من بر لمحبتي أو داوال لي أكين يا إلهي محبتي دل من بقينا في غمبري خوا صلى الله عليه وسلم يك يكنا من لخزمة يا بينا صلاوي يا ما بيبقينا صلواتك أني يا ما بيبقينا يا إلهي داوى اللي أكين بناوي جواند وصفتي برزة باسم عظمت يا ربي خوا سر فرازي أم دنيا ودنيا منك لهمو قناة كان من قولا قناة هبا أشكرا كردو من عفو منك قناة هبا بنهان كردو من عفو منك قناة الزاني منو كردو من عفو منك قناة نما الزاني كردو من عفو منك يا إلهي رحمتي خود بسلمان أببارنا الشفاء خود بسلمان أببارنا يا إلهي رزق حلال خود بسلمان ببارنا بركات أسماء نزعي بسلمان ببارنا يا إلهي داود لأكين بناوي جوان وصفتي برز باسم عظمت يا إلهي أم كلمتان لجمع لب لمن قبلك وتمع لمن قبلك يا إلهي داود لأكين من جر لو عبداني كتولي أن راضي أبي خوائل من راضي به خوائل من راضي به خوائل من راضي به خوائل لقناهي مردوكان من ببورة لقناهي داكوباك من ببورة لقناهي أمتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ببورة يا إلهي داوال لأكن بناوي جوارد وصفتي برزة باسم عظمت قبول مانك يا رب العالمين بزي خود بسلمان ببارنا يا أكرم الأكرمين يا ربي خواه بمن يرى لو عبداني لساحي محشرة بسري برزة وسري دموتاوي في غمري خواه كان صلى الله عليه وسلم يا إلهي داوال لأكن برحمة بزي خود بكرمي خود أرامي ورحمتي خود وسلمان أبو بارنا يا رب العالمين يا ربي إخوائي جان أمتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لنونا راحتك زور قوراء بخوة كسمان يتنهات ونبي يا أكرم الأكرم إخوائي بها نأمن ورا دام زراو منك يا إلهي دام زراو منك يا إلهي دام زراو منك يا إلهي عاقبة من خيرك يا إلهي داول لأكين عزة وشهامة ودينك من بجره يا رب العالمين إخوائي مسلمان كرو قائد وسركل دي جهان يا أكرم الأكرمين خويا داوود لي اكين قبول ختما في عطاك لم دنيا قبول ختما في عطاك لو دنيا لم دنيا قناها كان زور شادنتو يا الهي لو دنيا مغفرتي خذ بسلمان ببارنا يا الهي تو خد حاجه كان من وجب جيك كارباري جيان من رخ وتركسات ما من دردسي خو من يا اكرم الاكرمين خويا له مشتك او اندحل من مدري محتاج حرمنا بن يا اكرم الاكرمين خويا محتاج حرم من مك خويا محتاج حرم من مك خويا محتاج حرام من مكة يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سمان خوش استكان دعا وإلى درسان رابر دودا هند زرري ما سنية كان من باسكر بو عمومي مسلمانان استابا بين سر زرري ما سنية لا زماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام كلامانه بكارناني كلمي ما سنية بو زماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام شتيك قرسو گران بيت بلامه مگر يقين من هبك ما سنية نزعيك خبيث يهودية دو بزاني يهود لزماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام هبون وكارو فعلي يهود زماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام زربي سريبو سريتو كارو فعلي يهود زماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام لجير تأثير القوة الخفية داب بلا لو زمان دا بمنا ودا وجودي النبو وبم تسمية كاريا نذكر بلام لجر عيني تأثيري آباء وأجداديان وملوك ورهبان بيشخويان كاريا كردو إشيان كردوا لجر عيني أو تسميك مليك بيشويان هيرودس إكريبا ناوي ناوا مناوي القوة الخفية لجر أو تأثير إشيان كردو كاريا كردو برنامج أنها بو تخطيطات عندنا وبوها مو زمانك وبوها مو كسب خصوصا بالذات مسلمانا امرق خبيثه كيستابنا ما سنيته كاردكن لزماني بيغملي خو عليه الصلاه والسلام هر عيني نزعب بس لجر تاثير يهود وبناوي يهود شنك يا ما بس ما كرك ما سنيت نزعيك الا نزعي يهود يهود يا كان لزماني بيغملي خو عليه الصلاه والسلام ولو بيشيش لنا عربا وجوديان شون شون يهود هاتنا عربا لكاتك يهود ندين يا لوكو ديني عرب وايا نزماني انا كزماني عربي بو ونخوين ورجيان دشته وسر عرب ايا يهود هاتو تناو عرب وشون هاتو تناو عرب وبوتشيش هاتون تناو عرب كان ولا نو عرب كان جياو اما قسيري تاريخي يهود بكي هم لكتب كان اخوانا وبيهني وهم لكتب اسلامي وبيهني سير ذكي باجماعي هم مؤرخين يهود قبيليك دخلية لنو عربة شنك يهود نا عربا لا اصلا ونا لا فصلا ونا لا زمان ولا اخوان ولا هيج دينك اشالك العرب كان يقنا قرنو كواتا يهود شون هاتو تناو دولي عربية بالذات شون هاتو تناو منطقي حجاز ومنطقي مكة ومدينة يهود يكان كاتيكا لا كتبي توراة وكتبي خوانا باس كراوكا بيغمبري آخر زمان بيغمبريك دابين لناو عربا اوان كاتيك هستيان كردو ان بيغمبري لناو عربا هات وكسي كيان بشايستي اوان داننا وكغيري خوان غيري خوان وغيري قبيلي خوان بيوتا بيغمبر شكا خوان بشعب الله المختار دزانا بوي هستاون با ناردني چن قبائلو دامزراندني چن خيلو رقيق لناو عرب دا تالنو رچلكي خوان او پیغمبر آخر زمانا كلها مكتب بي آسماني وهروها لتوراتي جا اشاري پیکراو تالوان بيت او پیغمبر چون كاوان چاك دزان او پیغمبري آخر زمانا نسخي همو دينا كاني تردكا و پیغمبري اكلا دوها او پیغمبري ترنابه الى الابد هر او پیغمبري هتا قيامت كاتك او هم تبشيرات وهم مجد وهم قوريه وبيغمبر باسكرا ابو يستاون بويك شن قبائل ورقيك داكت لنا عربا تا او بيغمبر لا جنس اخوان شك غير اخوان كسي ام شايسته وداننا بو يزور اليهود بو شغزه تتناو منطقي عربيه وبشي كيت اليهود كانوا كو يهودي بني قريظه ويهودي بني نظير ويهودي بني بهدل انا هرهم يا ران كردولا حكم روم لشام كاتك ران كردولا تونت منطقانا لا مدينة وهروها لا شوال دورو بري منطقة يومكو مدينة دامزراون ونشتجيبون كات حتى قبيلة عربية كانش دخلين عرب يهودية كانش دخلين أصليان لناو عربة دروز نبون بل كل منطقة تروهاتون يان لبر خاطري أو هكاري كلو بيش باسم كير يان لبر خاطري ويران كردو يان بشكي تر لقبائل كاني تري عربونة يهودي استعقربون منسيري قبيلي بني عكاري موكي كقبيليك يهودية أصلا قبيلة بو شون بون بيهودي أم قبيلة كاتك جماعتي كان كجلة بني ربعا كاتشوار كسيان كجلة وان كاتك أوان هجوم ياكر دسر بني عكاري ما أم قبيلة كاتك رايان كر باتجاه تيماء كتشون أوي كمنطقية بو فربولة يهودي أوان نان هج بيننا ودورو منطقة خيان إلا بشرط نبي كدبي يهودي تانا بن بيهود ناتوان بيننا ومنطقية أوان شكوا طبع يهود بو غير يهود بو إني جيبتو له بويوان الشاري أنما يا كشتني هذا بيبن بيهودي كاتوان جلو كاتوان هالجار كبن بيهودي تالي يا جيان بيتو دواي جيبون يعني ترو قبيلة بون بيهودي اضطرارا بون بيهودي اضطرارا بون بيهودي كاتزور بي قبيلة عربي كبو بيهودي يان لزوري أبوا يان لبر خاتري أبوا كمالو ساماني كيزو قرزار بون
شك عادة يهود أمشاء أبوه كشو بيته هج منطقية دسي قلتوه بسر ثرواته دا صلاته وهروها اقتصادي أو منطقية حتى لما دينش زوري اقتصادي مدينة بدا زيهود يكانوا بناوي زراعته بناوي همو بابته كان لو منطقانا دا مزران بناوي تجارته كالجير تأسيسي تجارة إيشي أو خطيان ذكر كبيدو تري القوة الخفية كبرنامج يهودي عم بلاو ذكر دوخل كان ذكر بيهودي كسي قلت إفلاس بو أوان پاره اند دا ورشو اند دا نه اند هلا بکوی بو هته هته بهستاوی بلان به قرزاری يهود مینه تو تابع به يهود د شرط اثر او انا ايش بکات هر وکو لا صلان شستکان العراق دا دا کر هر وله زوري د منطقه كانت استاجرو اسلوبه بر پادک یان ربا او رشو ان بلاو د کردو با ناو خلقی دا تا خلقی گرزولی بقو ما له شرط اثر او ان بو اونی تو انی ادرشه که قرزه کین داتو بیگمان کبرش قرزی پینات ته مجبور بيبي يهودي لجت تأثير آمي كانت يابا بارو اقتصاد كريبيان يان بزور كردن يان بزالبون وكو يهودي خيبر يان برا كردن لقومي كتر وكو بني قريضة وهروها بنو النظير وهروها بنو بهدل وكو قبيلة كانت تريش يان أصلا كيان لبالخاتري أوهاتون بشي كتري كأو بيغنبري آخر زمان لناو عربايا لأصل نسلي أوان عمي وإلا لتاريخ يهودا أو أن دعون سوريان بوخيان هبوا نابيني لتاريخ يهودا باسي زعيميكي عربي يهودي كرابي زعيميكي عربي يهودي لتاريخ يهودا باز نكراب كشانازي بيو بقنو بقوري بزان إلا كعبي كري أشرفي طائي نبي أوج لبرخاتي كعبي كري أشرفي طائي كلقبيلي طائي هم يبون بيهود وهروها دايكي جي يهودي قاتل لدبر أو إلا تربيكي يهودي بالورد هبوا كردو أنا بزعيم وشانازيان بيو كردو وإلا شانازيان بعربي يهود قد نكردو لبروي ندينيان نزمانيان ندمو أصل رسانيان ناشتو سر عرب كواته هج ظلم يعني نكراو كاتك دين إسلام هاتو يهود در كراو أو بيش قلوي كالاني شرعي لبر غدر وخيانتيان واروا لبر سنور بزانيان اقر قانونيكي ديمقراطيش تطبيق كي دا قانوني كي ديمقراطيش دبي يهود در كري لا بري اون دا غدر خيانتي انكر لحكومتي او زمانك حكومتي اسلام وحكم اسلامي تاع التطبيق داك غيري او جهه مادام يهود اصلي او ان در كردن لو متي قناه هيك نامه تظلم بويا هلا برخاتني او جهه بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بك بدر كردن لما تقي عربا در كران چونك بيز قال لو غدر خيانتي كلا اسلام يا كردو بيش اسلامش هرشي نهامت تفرقه وهروها هرشينا كوكيو ججاتي كرنا للاو عربا لقال يقدر درس بوا همي نزعي القوة الخفية همي نزعي يهودي بوا وهمي دستي يهودي تيابوا وببرنامو خططي اوان او شرانا برفابو هرهمي لناو قبائل عربا كان شري اوسو خزرج دعوي كبيك جهاتن بيكو كبيكو اشتوايا تيا درس بوا دعوي كإسلامات بوا ونعمد بوا دعوي اوجشتا يهود رازين بوا باشتوايا بلكو فتني خستبينيان كسيك يهودي بناوي شاسي كوري قيسي يهودي ك وكو امام طبري دي جراتو كاتي كبيني بيكوا قصدا كان وهروا تبعي هي لبن يا نفدي خصنا وبين انت هذه هي هواري كريال الاوس وجيال الخزرج تدعي في غمر اخو عليه الصلاه والسلام ناكو كي شركي كوجاندا الا خريج بشر كي تري قبيله غوري زور عين يواني بشو دروز بتو دي سنه ناوي انا كاتا كم جار كم جار شرك بيني لنوع عرب دروز بو الا نزعيك القوه الخفيه يا او هدف يا ابو هميشه له مو زمانك خلقيان كردو با چن كتلو پارچه پارچه كردو تا خو ابن برئيس وهروها ابن بخاون زعامته وهروها خاون سلطان له مو منطقيك كتفاصيل ان بابتا نزلت الكتاب الماسونيه ما لها وما عليها سعيد الجزائري ده دزدكيك بشوازي كي زور مدلل باسي كردو كيهود لا بيش إسلام أو تفرقانة شون دروس ينكر وشون هاتن وهكاري دروس بني لو من تيقل شيبو أما لزماني إسلام كاتي كبير غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هات كاتي كبير غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هربويك لنا ويهود نبو لقبيل يهودي نبو هربو زور زور زور ناخوش بو لسريان وزور دل جرام بون بيش كأوان كاتي كاقر شرك ينبو يا بيشتر لقل هش قبيليك عربية ديانو ديما بيغمر إخوة نوي إما ديت الدلو كات إما شوين يكمين وحقتها لدى السنين وكو إمامي صابري وهروها إمام أبو إسحاق وغيري وجل مؤرخي كان باسي دكن كأول حال يام بلام كاتك بيغمني خو عليه الصلاة والسلام هاد لقبيلي أصلي قرشي عربية لقبيليك يهودينية ودواء أوش هرشي سلطو دا صلاة تجاري يهود نيهش شكا دا صلاة سلطو تجارتي يهود بهو الرباب
استا هیچ بانک یگنی ال عالم یهودیه ل امریکا و غیر ولاتانی امریکا جلا اوروبا یا بانک یگ نابینی اسف لنا ولاتانی اسلامی جز زور دگمن بانک یگ بینی ریبیت یانه به همی تخطیط صهیونیت و یهودیت امان کاته کد صلات یان گرتبو بس دی اقتصادی او منطقانه هر همی بهیر ریبا او ای محمد صلی الله علیه وسلم دعاوی کله یهودینی ها ریبا ور شوین هشت گورثین قوو د صلاتی امانین هشت كبريتيا لا سلطة بهي تجارة أوين هجلة بينيانا إفلاسي بيكردن وهروا هزورك لو خلقيك لجردستي أوان أبو محمد صلى الله عليه وسلم كاتك هات بس يكساني دكر أوان دانو يا شعب الله المختار بيغمري خواص الله صلى الله عليه وسلم هش فرق يعني لبين هش كسيك إلا بتقوى نبي أوان دانو بعزير كري خواه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دي فرمو خواه هش كري كينية لسلو خواه برد قالوا هش كسيك موجود نية هاج ادعائك باطل كدان كربوي بن با رئيسي او منطقانا وبوب فعلا بيغمري خو عليه الصلاه والسلام فشلي بيدينا ولا ناي دبر كاتك اوان بينيا ام بيغمبره ام هم مزرره دالك يانات يهودي وهروها لاقتصاد يهود فكر يان كردا وكعيني تمثيلي كوني بابو بابيرانيان لهيرودس اكريباو مستشاركاني وهروها لأتباع كاني أو عيني خطي أمان بكار بينن بولنا وبردني أمش كبريتية لخطي القوة الخفية شو كبو خطيين بي أوان تشاك دزان تجربة يعني بو خطيين بي لنا ونات هر بو خطيين بو دا صلاتي خوياني أن هسان دول زمان عيسى عليه السلام وهر بو خطيين بو كويستي عند صلاتي خويا عندي سان هسين ولا منطقي عربي على زماني في غمري خويا عليه الصلاة والسلام بلامني انتواني وهروها سرشور وذليل ولا زماني في غمري خويا عليه الصلاة والسلام وهروها هذا الشكران لزماني عمري كري خطابة على منطقي جزيرة عرب كلا بلامنا قال وي كان انتواني او دا صلاتي خويا به النوى هميشه لهول ولا كاركردن دابون ام نزعي قوة الخفية هميشه لكاركردن ولا هول دانا ابو بوت يكشكاندني ديني اسلام آية هر يهودي بني قريضة نبو كلم عركي أحزاب الله بشتا ولا مسلمانان يندا لكاتك صلح أبو لبيني أنا كدفاع ليك لسر خاك وطنك تيادي هذا الجين أوان لأن حكومتك إسلامية بمينو بسالمي رازين أبو البوان لكاتك أوان نزيك ترمو لي أنتا قريشك بتبرزبون آية أتباعي قوة الخفية نبو زربي يندا لكي غمريه عليه الصلاة والسلام لبشتا آية هر يهودي بني نظير نبو كاتك كبير غمري خو عليه الصلاة والسلام شوف بولا ينبو ورقرتني خوانا كلام منطقيكي اوانا دانش تبولا بن ديوارك اوان نبون كويستيان تدبيري كشتني بير غمري خو عليه الصلاة والسلام كان كتونة سربان ويستيان بردكي قورب خانا خوارا وبسر محمد صلى الله عليه وسلم لنا يبنو بي كشن بلان دعاي خايبر وردقار بوهي جبريل واغاداري محمد صلى الله عليه وسلم يكرده ودعاي قرايا و آیا یهودی خیبر نبود که پارچه گوشتی حیوانی که جهرایی خست بود وردستی پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام حتی لیجی خوار و یکی از صحابه کانی جوفاتی کرد و حتی پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام دعای که آگادار کرد و پارچه یکی لی خوار لسر مرگی جادی فرمو استاش ایش و آزاری او پارچه جهرای که کاتی خوی فلان آفرد که داومیتی استاش لرگ مایا که استاخلی که کوتاهی که بیه کبوی امامی ابن مسعود فرمی رضا و رحمتی خواهی لی بکه اگر بلیم پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بشهیدی و بنبوت وفاتی کرد و پیام خوشتره تا اوی کبلن تنها بنبوت وفاتی کرد آیا هر اوان نبون عینی تخطیطی قوة الخفیه پیش و بابا پیرانی تطبیق کرد وسط پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ای یهودی بینی قینقاع نبو که حجابی آفرتی کن دارمی لنا و بازارا تا اوی ردیتو همو عالم پیپیب کنی که لو زمانه و اوان خزیم حجاب نکردو چجاوی است. و دجایتی حجابو پشتی افرادیان کردو چیزای ایستا او انده حاقید بون حتی علاکاتی سلامش لپیغمبری خواه علیه صلاة و السلام نیانو السلام یعنو السامو علیک مردن بوت مردن لسرد ای کعبی کری اشرفی خبیثی یهودی نبو کاتی کاب مسلمانان لغزوی بدرا که ضربه اکی قوی تاریخیان دا لقریش و هروها تیکش کندنو لنایان بردن او نبو دعاية وحربك تري دعاية هستان دوا بخير نوي أشعار وقصائدك زور بسر كجراواني مشركين لبدرة تا خلقك كي زور زوري خستقريان وخوشي بدعاية وهروها خلق قريشي تحريض لا لسراويك حق بسنو تا دعاية هاتن شركي تري آكر
هر آن ابو شری قریشی خوش دکر لگل مسلمانانه و شری بینی عربکانی لگل یک دا خوش دکر لکاتی جال زوش ندا بینی لگل واس صلح کرد عینی قصه و تمثیل قوه الخفیه استعما سونی کند دیگر خوان شردن نه خوان دعای صلح دک خوان پیان و آکرز لخوان جورتر نی و خوان شعب الله مختارن کسی دعای مساواد دک هر خوان شرط دنین ولنا و هر چی قبیله و خوان دکن بقی خو و خوش یعنی دعای برایتی دک و دعای یکسانی دک خوان پیان و آکرز لخوان جورتر نی و خوان شعب الله مختارن کسی دعای مساواد دک هر خوان شرط دنین ولنا و هر چی قبیله و خوان دکن بقی خو و خوش یعنی دعای برایتی دک و دعای یکسانی دک

عبد الله كوري سبأ إرهابي ترو شران جيرترو خراب ترى كعبد الله كوري سبأ أبو كمؤسسي ماسونية لنا إسلام أو كابرا أبو وكابرا يهودي خبيثي ماسوني أبو كأو زمان بناي القوة الخفية أبو كأبو خلكي هاندا لعثمان كوري عفان تادوايا وي خلكي بتوان عثمان كوري عفان بكوجن كعثمان كوري عفان شهيد بوكو شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي هيش فتنة لنا إسلام بقد خياني عثمان كوري عفان زرري ندا كأم عبد الله كوري سبا أو عندك أبرايكي مخفيبو أو عندنا جاء تأثير القوة الخفية ده إشي ذكر حتى بشك لخلكي إنكاري ده كان كهر وجودي بوي أصلا كأجر سيري كتابي ابن سبا مؤس الماسونية في الإسلام كهي منصور عبد الحكيم كأجر سيري أو كتابه كي براسي بودك ذكر كأم كابرا صرفا كأبرايكي يهودي ماسوني بو اللي جاء تأثير القوة الخفية هاتشي فتنة لتاريخ إسلامه كرجا كيف ودرزبوني الشيعة والسنة وهروها بوك كجراني وشهيد كردني عثمان كري عفان دقرته ولا سدسي أم كابرا خبيثة كواتل يهود أتباعي القوة الخفية فتنة جيرترو خرابترو إرهابي تركوا وجوده كإستاش عيني تمثيل دوبارة ذكريته وجارك تلنا ولا تاني مسلمانانا كتوابون نيبونا تمثيلك زوري أنكر له بابته ومسلماني زوري أن تفكير دوبار توازي أنكر والسمعي مسلماني لأوروبا بشوازي كي زور زور شوان دو مشوه كر تا مسلمان كإستا أقرب لي لسرو 5 مليون مسلمان هي لمنطقة أوروبا بيجغة تركيا أقر تشويه سمع كردني مسلمانان نبوها لسردسي أم جماعة السرية أو بيقومان إستا مسلمانان دبران بروسي بران برتربو كاتوخي الطي يهودي ماسوني بولا همو زمانك كمحاربي همو فكرك بالذات فكري إسلامي بكنت آوين يعني يلا نهر واسيت ورات قوة يعني يلا نشكد زان خطر ترين فكر إستال عالمي واقع دابو أوان بريت يلا عالمي إسلامي بولو رسالك جنرال بايق ناردوتي بوناي مازيني لعين رسالك ككشف كراو دعي بن راو كنسخيك يستاهي وترجمش كراو بزماني عربية كوكزور الكتابة كانت وكتابي جذور البلاء لو رسالة دا باسكرا وكا دليت إما فوضى بلاو دكينا وإلحاد بلاو دكينا وفرقيك زور بلاو دكينا وتسليحيا دكينا أمم عربية وخلكانك زور ثوار هل دسيرين أنا أرضي واقعي عالمي عربي تا أوكاتا داواي حكومتك وحكومتش دكين بقش خلكاتا أوكاتيك خلكي شرك وتناويا وفقر نهامتك وتناويا تا أوكاتا هرهميا هاواركا بيك دنجيك كأي عالمي أوروبا تنها إيما رئيسيك ما اندوي بالا إيوا بي با خلقي لاي إيوا بي بلان با كسيك بي كأمنو أمام خاتنا ومن تنها أو ما اندوي هيشي تلمان نبي يان خلقانك يزور هجزتكن بو منطقي لاي خوان كأرضي واقعي استاق ورتين شاهد الأسر أو في الطيق أوام كون كشاهد ويان وهروها لكتابي هذه هي الماسونية وهروها لبروتوكولي ديميانا لصفحة سطو بنجاويك يهودي باز دكا دلي دوايا ويكا واحدة ثانا من خستنا وأمي عالم كمسلم في عالمي عربية وأمي إسلامي دوايا ويكا واحدة ثانا من درس كلنا ويكا قاتو قري وفقر ونهامتي وشر وحرب ما خستنا أو منطقانا دوايا ويكا خلق هواري كردو دوايا الرئيسي كي كرك أمن وأمان بيت ودوايا ويكا احتياجيان كوتناو إيما أو كاتا إيمش عالمي نوري حقيقي عقيدي شيطان بأشكرا برپا دكينو بلاوي دكينو بيك دنگ هر همو من هاوار دكين كي اما پرستنو و هروها عبادت من تنهابو الهي نورا و تنهابو خواي باهو ميتا كبريتيال شيطان و اوكات دولتي كي عالمي اسرائيلي ماسوني يهودي برپا دكين لسر زويدها ك او مجداني كلو بيش بيه اندرا وبرباي كان لها مصر زويدا وتطبيقك ويكي اقلو خطاني كدائم برباي كان نشر كردني فساد وإباحة وهروها إلحاد وهروها ماسونية كردن برأسي هرشي حزبة هروكو لكتابي الماسونية ذلك المحفل الشيطاني الخفيدة هاتوا وهروها داناني حكوماتك ديمقراطي لا ديني كمحاربي هرشي ديني أسمان بكا ولا بات هرشي معابد مساجد كنائس لهرشي منطقة هيك وطائفة بينت لنايبة بوين هرشينك حكومتك حكومتي ديمقراطي بي إلا هولي أن دعوا بكم كرناوي مزقود ولنا بردني مزقود وهروها كشتني خطيب وهروها ما مستاني مزقود وهروها لنا بردني خلقاني أهلي مزقود ومحاربة كرني هرشي دروسي ديني لنا هرشي منطقة

تقي مزقوت وخارجي مزقوتا هيتا او عقيدي كما سندي وبرنامج ما سندي وبيان تطبيقانو بيان بين ندي وهروها يكي كل خطة كان يان كريني خلقي سرمايا دار وهروها السيطرة كردن بسر شركات اقتصادي لهجم انتقية كاهبت لطيبتي مناطقي خوان كزور بيان بدس خوان وكيستا اگر سيري امريكا بكي هيد شركي في سرمايا داري اقتصادي إلا بدز ما سوني كانوا يكي لو منظماتاني كباس ما كلا درساني رابردو دا اوان رايم دا برين وهروها بدس اوان ويكي كي كلا قورترين خطي ما سوني كان اويك دا صلاة دا قرن بس الاعلان دا وهرشي تواصلي اجتماعي هي دي كرنو دي خنجر كيف خوان وهرشي جرائد وصحف وبرنامجي الكتروني هي لجب دا صلاة خوان بي تاب شوازي كيوا او رموز تقوصاني كدياني ولجر او برنامانا بلاوي كنا وخلقي كي زور بيتا جيري تا اوكاتي كدياني باشكرا اعلاني كن هرچي خلق اوكاتا بويدا كوية كچن سالان برنامانا بكاردين او برنامجانا هر همو لجر دسي ماسوني كان بوا و بدسي اوانا بوا وخلقيش كاتك مدميني او برنامجانا بون كچون او موخي افرادي خلقية وجاچ اسلامي بيچ هر جيني كي تريها بي كا اوكاتا نيتواني وازمين اجبارا دبي تطبيقاتي او شوازب كاد وبو برنامج برواك او ايبتي كاوتا استا اسفا زور بي زوري برنامجي تواصلي اجتماعي بدز ما سونيا كان وهروها اوان رايدا فرينن واوان بزوينرو متحكم تيدا استا اگر سيد يكيك لقورترين برنامجي تواصلي اجتماعي بكين كبريتي لفيسبوك خاوني فيسبوك كي جنجيك بناي مارك زوكربيرج كجنجك يهودية وهروها لنا منظمين نورانية كان إجدك كأمبيارا أصلي يهودي بودو عيبو بملحد استعباسي دينكاتو كالهر لجن ماسونيا كانو تأثير ماسونيا كان برنامجي فيسبوكي داناوا إما كاتك بيمان دالي جماعتي جنجبون بيكولا مكتبون بيريان كردو لدروس كردني هندوشد همي أفسانية كاسي كتوز باريدس كوي لولاتاني تر رينادن با آساني او باري بخوا نوتي ولاتي خوي نال حكمتك بكاري بيانه استاد يلي قنجي كي يوكو اما لولاتا او همو بارو مالا ديتا بردسي سرفي كاتو وهروها لجردسي اوابي بهي شوازي حقيانة ببسري يعني قنجي خوي بتنها ام همو عالمة حكم كان لجردسي شو الرازي ده من باو اگر ماسونيش نبا إلا بزور دي كان ماسوني كام كابرا خوي اصلي يهودية وهروها نورانية ولا جماعتي ماسونية كان نگوی کرابی به ماسونی و کرابی بلکو خوی یکی کلوه کواتا فیسبوک لشه دستی ماسونی کانه بمانه و نمانه او کسی اگر دراسه لسرکات و بحثی لسرکات زور با اشکرا بوی دستکی و هروها بوی دردکی که فعلا او کسی کسی که ماسونی و سر بوانه که او کسی بزگلوی فیسبوک لشه دستی هاتی استمرام و واتس اپ و زوری که تر لبرنامجی تواصل اجتماعی کری و که استاهر هموی لشه دستی اوایه و اویش بیگو مانیج لمصالح اسرائیل و یهودو ماسوني وامريكا كامانا هرهمو يقرقن وهروها يق برنامه يعني وإيش نسلو برنامه دكا وببي برنامه هوا اندرون جاي ما تشهس كين بوي كآية تياتيينية وتشق قناعات ما بيه بيانا او حقيقتكي واقعة او يشي كداني بشكل إيشا كان كرديانا شرنية مراقبة كسيكي وكتب كان بلامزوري لإيشا كاني دولي كيستيانا كرديانا وزوري لو برنامه جاني ويستيانا تطبيق يان كردوه هموی لجر دستی هم آمیره الکترونی یعنی که او کسان رای ده پرن که ماسونی اگر ایش قناعت با فیسبوک ناکه سری شریکه گوگل گوگل که شریکه یکی امریکیه مؤسسی گوگل دو گنجن که یکمیان بریتیه لاری بینج دو همیان سرچی برین ام دوانه که هر دو که مؤسسی گوگل هن اصلا لاری بینج و هر کابره یکی یهودی بوه و هر وها خوی بشاتی خوی لیکه گله صحفی امریکی گان کاتی که پرسیاری لیکن آتو ام برنامجی که استاتو خوانیتی و هر نه لشر دستای آیا لمصالح اسرائیل و هر وها و کوفای بو یهود اش دکی و تی بیا گمان بله که مقر ام شریکه استال عالمی کالیفرنیا امریکای موسونیتا کل سال 2000 داده تقریبا اقتصادی شو زیادتر ل 29 میلیارد دلار فكيف بصالاني دعاء وكا كانها برنامج وطبقات تري لجرى كفعلا عالمي إسلامي هيتشيناتواني غنيبة لن برنامجها وك برنامج جيميل وهروها يوتيوب وهروها خرائط جوجل كما نهرهمي لجرى وبرنامجها وهروها نظامي أندرويد زوري لنظام وطبقاتها كانت لهرهمي
شركه جوجل تحكمتي هذاك كشركه جوجل لما تيجي كاليفورنيا كاليفورنيا امريكا مؤسسه كي ام كابرا ابو كباس ماكر كابرا يهوديه بشاتي خوي خوي دلي انا بمصالح اسرائيل اجت او بيز قالوا شركه انا تروار ولا تطبيقات كاوار وايد فرن كي ما خبره ما بيني واقدرني كاتب را خوش استكارم زورك لو اهدافاني كما سونيد مستويتي وزورك لو خطاني كبابا بيراني عن القوة الخفية اليهودية دايناوا زورك لو خطانات وتجي اينا امي اسلامي بمشي وازا امرو كديبيني كاگر يكيك سيري واقع عالمي اسلامي بكا براسي قرياني جي بينا مني او ايك هستي بينا كامستا او ايك هست بذليلينا كالعزتا نجياوا اينا اگر يكيك لعزتا جيابي كاكسما نما بينيوا او كهدا هزدك عالمي اسلامي هرهمي لچنها متيكا او كهدا هزدك كأمي اسلامي فعلا وكفي دريا اليات وكفي غمري خو عليه الصلاة والسلام باسدك على اخر زمان اوال امي عربي قليلا هم لعددها هم لقوتها وكفي غمري خو عليه الصلاة والسلام باسدك على اخر زمان كاتواني بين والله هو كريم انا وعالمي اسلامي استا رحمي خوي پروردگار وبزيو مهرباني خوي پروردگار بخلقي كي فقير وداما وبيد صلاه والى زور دمك بولنا يا مردمو بلا سنتي خوي پروردگار وايه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم لهر شينك هر شتك بكن خوي پروردگار ياندي وسيني ياندي خاتو سريان اگر او هو كارن ابو اياك سنتي الهي واب وك امي اسلامي جاري هر بمينه تو او بيگمان زور دم يك بو هيچي نما كيستا امي اسلامي يكو عدد ده اينا وك قوته هيبت اسف اسف نما كاتب رم مسلمانه كانم ايا كاتي اوانيه لبري اوي من رقو بغز هلقرن برامبر مسلمانه كي موحد لبالمانيا جكا لبري او بغزو رقو قينا بيخما دس كسانك وبرامبر كسانك بين رجم كأعمى خطيانا وأعمى برنامجانا وآيا كات يوانات وكالبري فضح كردني يكتري وهروها هل دانوي أسراري يكتري وهروها أشكرا كردني عيبي يكتري هول بدين أشكرا كردني أسرار وعيب وعار وفضائحي أم فساقانا هل بينوا آیا نبی اما رحم بزی به یک تدیب کیم؟ آیا نبی این چه ظلم یک مالی دکری؟ چه خیانت یک مالی دکری؟ چه شواز یک دجایتی مسلمانان دکری؟ لان حی عالم با اگر و با اسنو با انواع شواز لام مسلمانان دکری؟ دکوجرین اقتصاد دکری؟ چن افراد هی به همش شواز یک اتک دکری؟ چن مسلمان هی به همش شواز یک دکوجرین پارچه پارچه بکری؟ آیا کاتیونی بزی ما با مسلمانان بیتاب؟ آیا کاتیونات و کحساب وقت سکان من بکنیم که زور جار زور قصد کری لبریوی برام برکتی سواده ایلی بکن خلکانی تری سواده ایلی دکا آیا امسر و سری قرآن خواهی پروردگار باسی برایتی ناکا آیا آیت ایک دعای قرآن نیه که خواهی پروردگار فرمی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین آمنو آیا ایم بررحمت و مهربانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام جلوی نتو لگل خلکی دا آية نص قرآن يكا مسلمان لقل يكا دبي الذليل من لبين يكا خوان بو يكتريب شوكنا بلا بو بباوران وخلقي فاسد دبي عزيز من لسريها أما نص قرآن بلا غريبة زور آية كان غريبة آية هر نص قرآن يكا خواي برورد قارباسي أو دكا كمسلمان ويومئذ يفرح المؤمنون دل خوش دبن بسر كوتني الروم بسر فارس على بري الروم خو أوانيش بباور بون بلا بري أهلي كتاب النزيق ترن باسر كون بسر كساني كي كافر كدورتن ايام اجدابي دل خوشي بسر كوتنو لنا ونتشونو كم زرردان لمسلمانان كي باسا قتجبن كاتيك لقل كسانك اصلا باوريان بوجود اسلام نية باوريان ببيغمر نية صلى الله عليه وسلم باوريان بدين اسلام نية انا بيني بهو اختلافي دو كسوا بركتي ليلة القدر كبقيها زارها شو بركتي تيا وخيري تيا هل قيرا لبرخاتي اختلافي دون فن اي دبيت شنا بركتي اسلام استاهل قيرا لبرخاتي وهم خلافنا كوكي كلسر زور جار لسر شتك جي خلافني دروز بو اي اي اما اخباري بيغمران ناخوانينو لنا قرآن داني اخواي پروردگار قصة يوسف ما مازناك عليه السلام كالقل براكان يشكنا كوكبون لقاليدها ناصري نبون خوي حرب وكريان بكويلة فروشتي أخستي أنا ناو بيروة
بلان موسى عليه السلام يكبر عيهم شكا تباب وخوا كردي بوزير دعيش بنبي خوش وقومك جي لكو إلهاتي رزقاك من نانا بارخنا لبيني يكداني به بلان نابي خرابي خرابة كاران باسكري بو خرابتر لوا اما نانا رخنا مقرن رخنا بقرا بلان كات يكا ديقري خود خرشويني بلان بركدو كسي كرخني ليه دقري چونکه که کسی لگیرفانی ها به پارو دولار رو که کسی اگنیه که دابیتی بملیه و دو پشکو مه بایو برای خوشویسته کنم اما لواقعی که ها دجین همو من پیویست من با یکتریه همو من پیویست من با رحم و بزهی بران بره پیویست من با نصیحت و آمشگاری یکتریه رحم و بزهی لدلکانان ما و بایو مسلمانان ایستا با یک و تنفر لیک دکن اخلاص و بخوابون نما و لکاتی قصه کردنده بوی لیکتری رخنا ورناگر چونکه اگر قصه بو خوانه بو او هیبتی تانیه با قصه که تواب جبه اگر قصه بو خواه بو تنها لبر خاطری وجهی خواه پروردگار کرابو او هیبتی که تواب و تایبتی خواه با او قصه تواب جنبه فکیف باوی قصه بو خواه بیتو تواب جبه اما اگر مصالح شرعی لا بین لبینی خواه مانا دتوانوين مواجهة أعداء إخوائي بروردقار وأعداء دين إسلام بكين با وسيلي كم مالا برده سابه با عدد من كم به باشتي كم مالا برده سابه إخوائي بروردقار كاته كدفرمي واعدوا لهم دفرمي ما استطعتم أوي كدتوانن شكشتي كنتوان إخوائي بروردقار بوتانجا بردك موسى عليه السلام داري كيبه أو داركات إخوائي برسيبوشي تفرمي أتوكع عليها وأهش بها على غنم او داري موسى عليه السلام چكا اخلاصي ابو خواهي پروردگار داركي بوكن بهجديها امده كي پير رزگار کرلا پرستني فرعون فرعوني پير نابر هرچي سحره پي مسلمان بو داريك بو او داري چكا اخلاصي پي ابو موسى عليه السلام با اخلاصو اشي داكر بو خواهي پروردگار خواهي گوره داركي بو شوازه بوكر بوسيله يك كا امده يك رزگارك اما اگر بمحالي استان بيني يك دا اشكين تو بو تهرج ما پي بو يكتري بكرده يعني كانت شلون امتي يكسر لك يا بدعاء لقل دوش من الشركه بتو بتياره وسلاح لقل يك داشرك بو يبرا خوش يستكان من لك وتاي دا نصيحه بخوم وهم برا كان ما ويك اگر ده معناه الرحم وبزيو مهرباني الهي لنا وضل ما نام برا بر مسلمان او بعد دراسه لسر مخططات كفر وهروها ملحدان علمانيان وهروها ماسونية يهودية أعداء إسلام بكي لتاريخ يكونوا تازد شنك دلق برينك إلى بغزي أعداء حقيقي خواي پروردگار أو دلق برد بلا بغز وقين برامبر لهندك أولياء خواي پروردگار تارك وتعي أموانانيا كابيك هاتولة شواروانا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين. برزان آتينا وخزمت كتاب كمان الياقوت النفيس لسر بابتي النجاسة واستابون ما مستعفر من النجاسة لغة المستقذر وشي نجاسة بيشي بين السر أحكام كاني وأقسامي باس لا بيناسة كي أكا يقول من يكلا تايبت مندي أو كتابة قرنجي أو كتابة ويكا باسة كان لبداية وبيناسة أكا تعريف يشان لبو أكاد هم لروي زمانواني لغوي هم لروي شرعية النجاسة لغة المستقذر وشي نجاسة كبكردواري هالفيرين بي سي بزمانواني يعني للغة بيداغوت المستقذر. مستقذر يعني هرشتك كإنسان بيزي لبكاتوا لقد طبعي نقنجي اما پیدا گوته نجاسه. حتی اگر به توشتکه پاکش بی مادم به زیل اکیتا و پیدا گوته نجاسه. یعنی که واتا معنی لغوی که فراوان تره لمعنی شرعی که لبروی لشرع تنها اوشتانه بابلین پیسن که بابلین دواتر اما جان پی اکین یعنی لروی شرع و شرع با بي سي ازاني جا مرزنية هموي مستغذر بي يعني بدي ويكي تر بلهم يعني اكري هندك شد وكو طبع انسان بيزي لبكاته بلهم لروي شرع و بخاوين هجمارك بويا معنى لغوية كيك على المستغذر يعني هرشتي كإنسان بيزي لبكاته او بيدا قوتي بي سي بو نمونا مثلا تسلم يعني تف يعني مني امانا انسان بيزي لبكاته لهمان كات هر سيشيان لرو شرع وفاكن خاوين وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخصة لرو شرعية وشتكك إنسان بيزي لأكاتوا وريقريئك لصحة نويش كباس نويش كردوا يعني اشتكاني ترش هاو شيوي نويش وكو مثلا طواف كردن يعني اوشتاني كوا في بيستيان با نوی دست نویج پیوستن به طهارت و خاوینیا هر شتک ریگری بکه لصحتی امانه اما پیدا گوترید نجاسه پیدا گوترید پیسی حیث لا مرخیصه بلا ملکات یک دا که رخصت نبید یعنی لحالتی طبیعی لحالتی نورمال کشتک ریگری بکه لصحتی نویج او پیدا گوترید پیس یعنی مثلا انسان اگر جسمی پیز بو یعن لباسکی پیز بو جا پیساتی حکمی یعن مادی مثلا پیو بو باشه او کسا نویجکی توریست نیه حتی اگر دست نویجشی هبید مادم مثلا شوینکی پیسا یعن جسمی پیسا یعن لباسی پیسا او نویجکی دوریست نیه بلام حیث لا مرخیصا لکات اگدا که رخصت نبی اما اگر رخصت هبو او کاتی لرو شرعية و اگر مستقذرك هجبي بيساتيك هجبيت مادام رخصتها اتوانين ويجاكي بك جاليرا مبستي لدوشتا يمنع صحة الصلاة كواتا اگر بيساتيك كم بو تخفيف بو كمنع صحة ويجاكي ناكر اما لرو شرعية و طبيعية و بنجاسش هجمار ناكر يعني بونمونا اگر انسان قطره میزه کی مثلا وشوینه کوتبو یان پشکه خوینه کله جسمی درسو که زور نه بو بهقدر وکولن نینو کی ان کمتر لنینو بو اما لروین می جوان یو جکه درسته لبروی عفو لیدره خوشته که خویله خویده انسان بزیله کته ولا اصلا پیسیشه بلان چونکه رگری له صحت نو جناکه فتوان بلین اما پیسنیه لروی شرعه لو حالته و حيث لا مرخص اي اگر رخصت هبو او كاتي مثلا بونمونا كسيكا آوي بدس ناكوي و خريكشا مثلا كاتك أروى ليرا أو كسا نيجوكي أكا مثلا بونا من الشوين يكي بيسا بلام آوي بدس ناكوي كام بيساتي لابدا خريكا وقت نيجوش در أسيتا أو كسا تيموم أكا يان جارواهيا هر فاقد الطهورين يعني إن آوكا هي ن قلكشة خوركشة دبي نيجوكي هربك لبا حرمتي وقتك أقل شي نيجوكي دبي إعادة بكاتوا جالیرا ام بابلن پیساتی هر پیسه بلام ریگریش لنویجکی ناک که باته یعنی که الان مستقذره که ریگری لنویجی اکا لحالتی طبیعی اما نجاسی پی اگوتره بلام اگر وکو رخصت بو اما بابته چیتره باش اینجا اصل اعیان الطهاره یعنی اصل وایش تکن پاک بن وكو قاعدة فقهية كألي الأصل في الأشياء الطهارة بويا أوش تاني كوابيسن عدد يان زور نية يعني اشتخابينا كان زياترن كواتليرا أكري هندك لو اشتاني باز بكين كبيسن بويا ما مستا ديتسر أقسامي نجاسة ودابشي أكالي بو سيبش أفرمي النجاسة ثلاثة أقسام بيسيا كان أبن با سيبش مغلظة ومخففة ومتوسطة بساتي من هي مغلظة يعني غليظ أستورة تندة واتب أساني خاوين نابتة ومخففة بساتي من هي سوكة خفيفة وكدوات الباسية كين هربا عندك أو برشيني بسري باكة بيتة ومتوسطة من هي ناواندي من هي لو ناواندة يعني نا خفيفة ونا أستورشة وتندشة فالمغلظة بشي كمي كبساتيك تند أستورة نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما بساتي ساقو براس ساقو براس خويان هر بيسن وأوشي كليان در أشيتن أوشيان هر بيسا وما تولد منهما أويل وانيش بولد أبي بسكو فرخيان أوش هر بيسا وبيساتيكش مغلظة أو من أحدهما يان لنيوان يكك لغر يشيتر أحدهما يعني بون منساقك لغر بزنك يان برازك لغر حيوانك يتر أوي لو نيوان دجدبي أو هر هموي بيسا إنجا كالين أوانا بيسن يعني بون منمي زكي يان أوي كا أو خواردنيك لدوي در أشيتن يان أوي كا لكومي در أسيتن حتى من يكي عرقي خويني لعاب أو لدوي در أسيتن همو بشكاني سقو براز بيسا حتى موكانشي بيستي باشا بلغل سروي كام بيساتيا مغلظة أو يكا لحديث صحيح هاتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي أقل سق زماني بشتيك قابيك زامك داهينا أبي حفزار بيشو سبع مرات إحداهن بالتراب يعني أولاهن بالتراب يعني لو حفزاري يكشان بخوري بيت أو يترج بأو كواتا كبيغمار صلى الله عليه وسلم باسي حفزاري كردوا أما دليل سر أويكا بيساتيكا مغلظية وأستورة وطبعا بنسبة برازش زنان قياس يعني كريتا سر كلب شو فرميت يعني براز بيسترش لسك جا کسگ حفزار بشوره و یشان بخور و بقلبی دبی برازه که به همان شوه امی با بکری او زار پیساتی که لادشی و شوینک خاوین ابی توا بشی دوامینی والمخففتو بول الصبی الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن ولم يبلغ الحولين افرمه میزی مندال مندالی کر صبی صبية مادام فرمي صبي يعني كر كواتم ميزي من دال سن مرزي شي باسكت وما مستا كبيسات يك ابيتا مخفف كهندك او بسري دابر شيني خاوين ابيتا اونيه مثلا توا او اوي لبربروا بلان بو مرزانه يكم يعني ابي ميزكا اي من دالي كربي نابي كذبي الذي لم يطعم دوامين و او منداله خواردني نخوارده بي طعام جاء كافرمي يطعم شراب شرقي توا يعني او شربتو ام بابتاني نخوار دبي للتغذي و خوانكشي كان اخوار دبي لبو غذاء باشا يعني لبو خوراك لبو غشكردني جسم اوانه خواردني بيان درابي كواتا اگر خواردني شي خوارد وكو تداوي هنا من نخوش بيتن اوي مغزي لبو دا اندر او تأثير ناك على ميزك چونك لبو درمانة يان تحنيك يعني السنة كمن دال ابي مثلا قصبه خرمايك يكيك وتابتي بياوي اهلي صلاح وتقوى عندك بجويو بيخاتنا ودوي من دالك وشريناتك تام بك كفيغم صلى الله عليه وسلم لبو من دال واياكل من دالك جاء اما چونك بنيتي تغذينيا اسايا ميزي اوهر اكري برين نجاسي مخففة غير اللبني زجلا لبن ارحمك الله يعني اشتيكي تري نخوار دبي زجلا لشير شكو طبعا دبي من دال اشتيكي هر بخوا اي شون بجير جا اگر تنها شيري اخوار باشا واتا خواردني دي كي نخوار دبو ميوي نخوار دبو تنها خواردنكي بريتي بو لبن لشير بلام شيركش ابي شيريشي خالص بي يعني تنها شير بشتي تري لگر نكته جا زنان فرمون شيرك اي انسان بيت ياخد اي بهيمة و حيوان بيت اسايا مادم تنها مجرد شيرة كواتلرا اگر شيرك وشكرا بيت يعن شكر و اواني تيكرا بيت اما شوكو هندك لزانا بيان وايكا اتيتا حكمي طعام يعني حكمي خواردن ورقريت ميزكي او بيس ابيت لا مخففي در اتيلا ومتوسطة ولم يبلغ الحولين مرجي تر كأكاتا مرجي تسوارم نابي من دالك دو صالي تواب كرده بيت لم يبلغ نقايشت بيتا دو صالي چونك كايشت دو صالي او كاتي خواردني ديك بخوايا نخوا همان حكمي لبو هيا چونك أصل وايا كايشت دو صال خواردن بخوا اشتكاني تر بخوا بلام ليرش كباس لا او اكن كمخففة بابلين اوي بسر دا اكن خوي ما مستدوى باسي اكاتن يعني هر اوانية تنها هندك او ببرجيني بسري داو تواب ابير شوينك هموي بقريتا وكدوى باسي حكمك اكا والمتوسطة باقي النجاسات اويك بيساتي بشي سيم كمتوسطة ناوانديا يعني سوكا ونأستوريشا ناوانديا افرمي بيسياتي كاني تر اقريتا وباقي النجاسة وكوشي عندك اجميري لو بيسيانا كالخمري بنمنوشي خمر عرق يعني مادة كاني بابلين شلمانينو عقلو هوشي انسان ابن امانا بيسن باجماع زانا تنك لا آيتكي انما الخمر دوايا فرمي رجسون رجس يعني نجس يعني بيسي لو يكبري باشا اگر وابی مثلا خواست پانتا علا باسی انصاب و ازلام و امانشی کردوا زنان فرمون اوان با اجماع استثناء کرائنوا بای خمر امینیتوا بتنها با پی ظاهر آیتکا کواتا خمر پیسا ای اگر خمر و عرق استحالی کرد بو با خل سر بخوی او کاتی خوابین ابی با اجماع زنان و همان شو اگر خمرکا لبوت لکابو انسان جیکی گوری مثلا لبر روش بردیه بر سیبر یعن لبر سیبر بردیه بر روشکا بلام هیچی تینه کر لناو خمرکا عرقکا بو بخل افرمی هر خاوی نبید و که خاوی نجبو او بطلی کتیشی دایا یعن او کوپی کتی دایا کوپکش به همان شو خاوی نبید با پی قاعده التابع تابع چونك كوبكا تابعي خمركا مادام خمركا بوبا خلو خاوين بوا بهمان شوا او شوينشي كتيدايا اوش حكمي خاويني لبو أتر اي اگر شتيك من خستناو خل خمركا يعني درمانك بونمونا زنان فرمون او كاتي اگر بجبي با خل خاوين نابد بلكو هر پيسا لبرشي لبروي اوشتي كدي خيتناو خمره که خوی پیسه کشتکت خسته نابه اویان پیس اپی حتی اگر مثلا قمیشه یعنی دارک بخیطه ناو مثلا اوی که کوته ناو خمره که پیسه بی دواتر که خمره که بو بخل دارک پیسه قمیشه که پیسه که واته زارشی تر او قمیسه یعنی او بابرین قمیشه که ویان او داره ویان او هرشته که دخیه ناوه باشه او خلی پیس اکات رو چی پیس اکات چون که خوی پیس بو که واته کبو بخل خوی لخوی ده خوینه بلام ام داره که لناویتی پیسی اکات پس سهلا پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم عن الخمری تتخذ خلا قال لا فرمی اکره دستکاری بابلین خمر بکره و بکره تا خل فرمی نخیر جالی را که فرمی تتخذ یعنی دستکاری بکره که واته مفهومی مخالفه اگر بخوی بو بخل او آسایی و پاک باش طبعا شتكاني ترمان زور انك هروها امرجان بيمكن بسريعي وكو مسالي ميزة بيساتية او انا هميان لا نجاسي متوسطا وهروها مذية ودية كلا بيشو انسان در اتشيد وخويني حيزو استحاضية اما با اجماع زانان امانة بيسة هندك استثناء هي مثلا بونمونا كعليه كل ما خرج من السبيلين او بيسا مني استثناء كرايتوا هم لبر رز وكو انسان كانسان لمني خوادرستيك سبحانه وتعالى وبدليل اوشكا داكمان عائشة يفرمو لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه يعني منيم ابيني للباس في اغمار صلى الله عليه وسلم كوشك ابو هلم أبشاوتو نم أشوشت كواتما بلغي لسرويكا مني إنسان خاوينة هروها أو رطوبيكا لفرز هي لحيوان طاهر رطوبكا أويشيان بخاوين هجمارك أو تراتيكا لفرزة حتى أقر حيوانكا قوشي نخوري باشا إنجا اويك لحيوان در اتشي زغل رغاي ميزاي و بيساي ونمون عرقي حيوان لعابي وفرميسكي مثلا سلمي اوانا همويان باكن لروي شرعيه
1: او
0: اساقو براس بيسا بل او حيوانيك الين مأكول اللحمة او همويان او شتانيان خاوينة كباس ماكد طبعا ميزو بيساتي وانا شر بيسا بلام عرق و لعاب تسلمو او اشتانا خاوينة اوشي كا گوشتي ناخرد اگر هاتو لحال حياتا خاوين بو طاهر بو اوشيان هر بهمان شوه خاوينة بلام اوي كا لحال حياتا پيسا و كساقو براز و طبعا اوشتاناشي پيسا و امر جمان پيكر بل هندك شت وكو استثناء مثلا زنانة فرمون خويلة خوي داشتكا بيسا بلام عفوي ليدراوا ونمونا كميك لخويني أجنبي يعفى عن يسير الدم الأجنبي ولو من نفسه حتى خوينك أقر إي خوشي بو بي بيتا أجنبي عفوي ليدراوا باشا مثلا يان خوينك إي خوي بيت مثلا زبكيكي هي دمالا يعني حفلو يا سي بيرن او كورغاني كدهن خويني تيدا او عفو لي درا چونك بزحمت انسان اتواني خويله بپارز سيميان قيح بابلين لو شتانيك بيسا طبعا فانه نجس عند عامه العلماء كالدم يعني شيمو خيزاو بيسا للا عامي زانان چون خوين بيسا وش بيسا بلام عفوی لدرا و لکمی لبو زلک لبو بدنی انسان و اتوانین ویرشی پیو بکات میتا مردار بو طبعا پیسا غیر مردار بوی بحر وانیا وکولا حدیثکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی احلت لنا میتتانی و دما یعنی بو ایما حلال کراوا دو مردار بو لگر دو خوین مردار بو کان فرموی السمکو والجراث ماسي هروها لگر کلو و بنسبت خوینه کش خوینی جرگو هروها تحال چی پیدالین با؟
1: سپلا
0: اما منطقه خوما پیرن فاترشا بل نازم لحولی رش هروها پیرن بل جا امانا عفوی لدراو و الا خوینه لأصلا خوینه حرام بلام اما استثنائك وكو رخصتك لبو آسان كاريو وحتما ديارة حكمة الشهر تدايا بواسطة كلين وأمانة أبي أمانة الزرر زيانك بإنسان نبخشيت هل وها إنسان كمرد إنسان بهمو أجزاء كانو بيكاتا كان يوا باكو خاوينة أماش لإستثناءات يعني ما قلت من مردار بو بيسا بلام إنسان كوفاتك أمري ار حكم طهارتي لبوهي لبر آياتي ولقد كرمنا بني آدم ولبر حديثي إن المسلم لا ينجس في أغمال فرمي صلى الله عليه وسلم مسلمان في سنابت باشا إنجا أو تنها لبو مسلمان حتى كافرش همان حكمي هي أفرمي كافرش لو مسلي وكو مسلمان بدليلي أويكا في غمر صلى الله عليه وسلم لا سؤر باشماوي يعني كافري خواردية فقد شرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته من مزادة امرأة مشركة وجولك كان مثلا دعوتي أنا أكد في غمر صلى الله عليه وسلم أتشو لأخوارني أواني أخوار ودرست طبعا إنسان نكعبك لقال آفرة مسيحي يعني جولك قال سديني إخوان مابنوا كأشفرمي إنما المشركون النجس زنان فرمي ما بستي فيه نجاستي معنوية نك حسي يعني لروي عقيدة وعقيدة كيان بيسة وإلا قوتو دست بل أو كود خاوينو خوي بيسني باشا بالنسبة مردار بوي بحر أما طبعا استثناء خاوين كلا خاوينة لبر حديثي هو الطهور ماؤه الحل ميتته أفرمي أوكي خاوين آوي بحر ومردار بوكشي حلالو كواتك حلال يعني باكا ولا يحل إلا ما كان طاهرا باشا بين سر لعداني بيساتيك أفرمي شون إما أو نجاسان لابدين شو مغلظة شو مخففة شو متوسطة تزول النجاسة المغلظة بغسل ما تنجس بها سبع غسلات أما سأفرمي بيساتيك أجر مغلظة بو از تور بو لا اچی بوی اوی که او شوینه پیز بوا ابی حفزر بشوره احداهن بترابین یک لو حفتانه ابی خوری لگربی گلی لگربی بترابین مجزئن فی تیمم مرزشی اوی که همان او خوره بی که لبو تیمم درست یعنی خوره چی تواو بید یعنی تیکر نبی لگرشتی تر و غیری خور نبید ايدي همان مواصفاتي قلي تيمومي هبيت او كاتي اشتكى خاوين ابيتوا مادام بيساتيك مغلظة كا بيشتر امرجمان بحديثة ككل في اغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اقل ساق زماني لجامع قابيك دا ابي حفزار بشوري يكيشيان يان يكمينيان بخورو بقلبيت طبعا هيتشتك زيقاي او خورة ناقريتوا اقل بيز زار بيشوي اگر با شامپو با صابون یعنی استعارین مثلا تعقیم و انبابتانا هیچ یعنی زیگای خور نگری توا هر علمی نجدر کوتو یعنی او میکروبا بغیری خوره که لانا چید و دواترش خور یکی که لدو طهورین یعنی اما در اسلام او من هیه لبو طهارت بکرده و خورش من هیه لبو طهارت بکو تیمون بکرده که واتا چون که بيساتيك مغلظة هردوك تهارتك يعني مطهيرك بوابلين هردو شي لبو بكارت بلان مثلا صابون يعني شامبو اما شتيك نيا لبو دستونيوش بكار بي يعني لبو لابردين نجاسد بكار بي لرو الشرعية والمخففة برش ما تنجس بها بماء نعومه نجاسي سوك خفيف شون لا دسيت ام بيساتي لا اشي بويكا او برشيني بسر او شويني كوا بيز بوا برشي ما تنجس بها يعني او شويني كا بيز بوا ببساتيكا تو اوكا ارشيني بسر او شوينة بماء يعمه بلام ابي اوكا همو شوينكي داب بوشي همو يبقري توا تنها فرقكات شيئا لقى المتوسط لمتوسط أبي سيلان بك يعني أبي آوي بس دابروا بلام لا خفيفكي قرنق أوي همو شوينكي تواو تربي بلام هندك آوي بس داب برجيني هندك پشكي بر بكوي هندشي پشكي بر نكوي أما خاوي نابي توا أبي أقاداري أم نقطي أبي باشا والمتوسطة العينية إن جاء طبعا أو بيساتيش كوانا وندية متوسطة أبيش أبي تدوبش ما مستا تقسيمي أكالبو العينية والحكمية يعني بيساتيك من هي عينة يعني جرمي هي يعني مادة محسوسة بتساو أيبينين دستي لي أدري مثلا وصفي أكا يعني بابلين تعريفي أكاتن بيساتي عيني شيء متوسط عيني التي لها لون أو ريح أو طعم أو بيساتي كوا رنجي هي بوني هي تامي هي أما بيقوتي بيساتي عيني أما شون خاوينا بتوا بإزالة لونها وريحها وطعمها طبعا بواء بك رنجو تامو بوني لابسيت طبعا لقال عينكش يعني أبي خدي مادك بروا إنجا شوية نوارك شيدا بها البروة كأكات التامو رنقو بوني معنى أولية أقل بيساتيك بميني وبس تامو رنقو بوني نميني هرخاوين بيتوانا أبي عينك بروة إنجا لدواي أوا رنقو بونو تامك شي أبي بروة زانا نفرمون أقل طعمكي ما تامي نجاسك أو الزلل أكيني يعني كان زلل أكيني يعني كان ما خاوين نبيتو أي بنسبة رنجي يان بوني كبزحمة رنقكي لا أتشو يان بونكي لا أتشو أفرمون مادام هاري بشاوتو وصنزار آوي بيدا كرديا دوزار سيزار مثلا باشي أوا أقل تامك برين بونك ما يان رنقكي ما زرد ناكين يعني بونمون لباسك أقل سبي بيت بيساتي شي بيبكويت رنقكا بزحمة لا أتشي بلام عينكي ناميني او كاتي بوكوبين رخصتي لدراو زرد ناكين خوليك شي يسار دي تلاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديارا باسي پاك بونا واكاتن لبابتي حيز وامانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيفرمي كپاك بويا خود بشو انجان ورجكي بكو اوش الله اي اگر خوينك در نتو يعني ما بستي رنجي خوينك هرماوا لپاش شوشتن پیغمبر بيفرمي يكفيكي غسل الدمي ولا يضرك اثره جرينغا بيكا خوينك لابد يعني عينك بروا جاء اجر اسرما يعني رنقك بونمونا او كاتي زلت بينك يعني اما بتنها احتياجه بلا ما اجر رنقو بون هدوك بيكا ومان او كاتي زري هي شكا وكبرن سيبشي سرشي اجر لا سيبشان دوبشما يعني لاني بي سيكا زياتر اجري هي بوي أوكاتي أتوانين بلين خاوين نابيتوا والحكمية بنسبة جوري دواميني نجاسي ناواندي كبيدا قوتي حكمي يعك نسبة لبو حكم يعني لا حكمي في السداية وهي التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها أو بساتيك رنقو بونو تامي لبو نبي يعني مثلا جاروا باش كميزة قطر ميزك و شوينك إنسان أكبي دعا وشك أبي توا باشا يعني قطر ميزك أكبي تناو بقماشك أكبي بهابلين طبعا كتماشا أكيد كوشك أبي توا يرنجينيا بونمونا بونكشي نماوا تامشي نياشتك نيبرينا وكو خوارنا وشك تامي هبي أم جورة بيسيانا بيقوتي بيساتي حكمي شون أما خاوين أبي توا بجري الماء على ما تنجاس اوكي بسر او شوينا اكي ك بيساتيك بركوتو ك اول بس ذاكر ايدي بيقذر خاوين ابي تو
1: سيلان كامل
0: جن
1: بس سيلان اولي
0: بس سيلان يعني بس داروشت بس ذاكرت جا طبعا هو دو بشا يعني اگر اوكا كم بي ناكري او شوينا ك بيزبو مثلا لباسك بيزبو بخيتنا اوكا اگر وات ذكر يعني بيساتيكت واردي سر اوكاكل اوكابيتا مورود اوكاتي اوكاش بيسكا شكا دون القلتين بلام اگر اوكا زور بو آسایه بیخی کن او آواکو بین تدرن خوابین آبی باشه. اما به نسبت نجاسه استاده نصر بابتی استنجا بابتی تارت هرگرتن لکردواریا که پیالن یعن خو خوابین کرنوا الاستنجا لغتا القطع استنجا للغتها بمعنى قطع يعني معنى لغويكي قطع وكو يعني بلن بيساتيكا أبسريني نايهيلي بويا أو ناويلين دراوة طبعا استطاب شي بيئة قدرت لباك بونا شكا حط من يعني بيساتيكا من كلادا إنسان خوي خاوين أكاتوا واستجمار شي بيئة قدرت استحجار واستجمار أوش لا وردة بردة شكا عادة بوردة بردان إنسان اکری خوی خوابین بکاته و او نوانی همو هنه ایدی بابتک لسر اویه که انسان قضای حاجه کرد چون پیش و پاشی خوی خوابین بکاته و لغتن وشه استنجا گوتمان بمعنی قطع قطع یعنی برین و شرعا ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر اما پیناسه شرعیه کیتی افرمه استنجاب واتا لاداني اوشتي كدر اتشيد لفرج الخارجي من الفرج يعني اشتيك لا فرج انسان لعورة انسان ديتا دروا واوشتش كديتا دروا النجسي الملوثي هم بيسا هم ملوثي شا يعني غيري خوش بيس اكا بيسكرا باشا اسم فاعلة انجا ام بيساتيا لا بديلة شي عن الفرج لفرز لا دش كلا فرز ديت در كوات فرز كبيس أكا كبيسات يكاد لا دا أما بيدا قوته استنجا شون لا يأدي بماء أو حجر بأو ياخد ب برد واتلرا بدوشت يعني رولي هي لباشي لباكرنوا يشان أوى أو يتريان بردة جاء أو أكره ما دام أوي بكار هنا يعني أكره بس بأو يعني بس ببر يعني أكره بهر دوش جبيد او باشتریش و ساکتریش. طبعا که گوتی الخارجی النجس الخارج خوی پرست لوی که تاریه یعنی جروهه شته چی پیسه لدره و دیت سر شوینکه مثلا پیساتیه که اکویت سر ذکر یعنی دواه و کومی انسان که او پیساتیه تاریه لدره و نک خارجه او ببردی خواهی نبیتو الا دبی بشوره باشا انجا که گوتي الخارجي النجس كواتا ام قيده بو چيه بو او بو او اگر شتيك در چو بالا فرزيش بي بالام طاهر بو او استنزاي بو نا مثلا مني خو مني لا عورت لا رقاي ذكر ديت دروا باشا لفرز ديت دروا بالام پيس نية طاهرة دي مادم طاهرة في بستيبا استنزاناك كبوتي الملوي في قيد كتر يعني اگر شتيك درس شو با بيسج ببالان بيسكر نبو ملويث نبو اوش بيوستي با استنجا ناك يعني بو نمونا اگر قشبلك برقي بجافي بوشي درسو هيتس رطوبيك و تسوري و اوهي بيو نبو خويلة خويدا بيسا الله مادم بوشي درسو باشا وازبني استنجا يعني او كسل سري واجبني الا ادبي تالت هر بغري اگر بك باشا بلان وكو شرعا يعني واجبني لسري خوي بشي تالت خوي بك كعلي من الفرج يعني ام بي سي ا ك بابلين ملوثه كدر اتشيتن لفرزا اديق لفرز در نسو باش تك بي سج بيت بيستي بتالت ناك ونمونه مثلا رشانوا يان خوين لالوت هاتن او طبعا استنزای نه ولی من ببردی خوابین اکم اوانه نه بلکو واجب به آوه بشوره و کچون پیسات یکانی تر به آوه اشوره نبی اوش به آو بشوره باشه اینجا اوه تر باسمه که گوتی عن الفرجی یعنی ازالتو عن الفرج الخارجی منه باوی چه درسو الخارج من الفرج فی غیر الفرج فیجب له الماء باشه يعني اگر شتك درسو لفرزة بس في غير الفرج يعني خوي إيوه بوك هلا فرجع دربسي بلام لغيري فرز درسو جربا مثلا رجاكا بوكو عمليات أمانة أكره أويش يعني دبي بأو بشوي استنزائي تدا ناكره جربا كسكا مثلا بعمليات ريخولكي لتنشتي بوداءنن لبي ودر أسيتن أبي بشوري نابي ببرد يعني مثلا بوكو استنجاء خاوين بكرتو بماء أو حجر دوشت من لبو باسكا كأبي أم إزالي نجاسي بيكك لو دوشتان بي يعني أو ياخد برد باش كواتا غير أم دوانش استنجائيا بيناك ريوكو وبي تعريفة كما مستا باسي كردوا. والأفضل الاستنجاء بالحجر ثم إتباعه بالماء ثم الاقتصار على الماء إنجا باسي تعريفة كما مستا باسي كردوا. والأفضل الاستنجاء بالحجر ثم

وأن ينقي المحلة مرز شديك أبيك أبي بو برده شوينك پاك بيت يعني أسري نجاستك نمينيت وكو بونو ألاننا بلا موكو أصلي بيساتيك أبي رايب مالي چونك إنجا ديار سيزارشك ديار كراوة عادة يعني بزوري وبا سيزارا أو بيساتيا دروة من استجمر فليوتر او یکا بابت خو خامین کړو با تاګ به کاربینی زنه نه فرمون یعنی نقاکه واجبه بس اتارکه مستحبه یعنی ابه به بلدکان هر هول بده حتا خاوینه بیتو جا بسی خاوین بزرگ باشه اگر نه دبی بکاته چار انجا که بکاته پینز باشه له بو سنت و الا اگر بساری توابو اتوانی وازیلې بینی بس سنتا بكاتا تاك يعني بكاتا بينز اگر كردية شش مثلا سنتا بكاتا حفبر بوشي باس وان يكون الممسوح به طاهرا انجا اويك مسحي بيكا يعني اويك بكاري ديني بونمونا او برديك بكار ديني ابي خاوين بيت كواتا استنجا بشتيه چي بيس ناكري يعني بجاميده چي بيس ناكري چونك اوكو الين يعني نجاست بنجاست لا ناسي بي سي با بي سي لا ناسي لا حديثي شا هاتو ابن مسعود خوال رازي بك عليه پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو لبو قضايا حاجة منش ويستم بردي لبو ببا دو بردي ابيني توا سيمينكي نابيني توا روثيك يعني خشبلي حيوان ابا ك لبوي اباتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو بردك ورقري روثك فراءت افرمي هذا ريكسون يعني نجس او بيسا كواتا بيسي با بيسي لا ناشي بارق يجبي وان يكون قالعا وابي قالع يجبي يعني شوينكي بابلين هرب قالينت يعني بيساتيكي لي هرب قالينتن باشا كواتا قرشتيك مثلا انسان بكاري هنا با طاهر يجبو بلام قالع نبو وشي برين برديشي تربي يان وكو مثلا رجو يان لوس بي يعني مثلا بيساتيكي رانا مالي وكو شوشا يعني وكو عاج او درسني وأن لا يكون محترما مرز الشيدي كابيه او شتيك انسان تارتي بيها راقدي بخوي بيها خاوينة كاتوا نابي محترم بي وكو خواردنو امانة يان وكو كتاب مثلا كاغزي كتب علمي طبعا فقه امانة يعني علمي شي محترمي كلسان يسرابيت أميان نبي كما مر كواتا أكري يعني هندك شتيتر بونمونا لخلالي أو شرحي كباسي كد بجامد أكري مثلا غيري بردج ببرام أو حديثي كزياتر باسي لبركر وكل تعريفكش فرمي بماء أو حجر أو زياتر أو أغيني كباك بونوكا هرب أو ببرد باش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

بسراني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي أويا جبستي ختم روجانبين بدنج قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي بستنو دبين خوامي ربان بكتماي روناتشيد.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الأضحية عمل صالح عظيم، وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية التقرب إلى الله عز وجل بالنحر، يعني الأضحية والهدي. ولذلك جمع الله تعالى بينهما فقال: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد ذكر أهل العلم أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، هي عمل صالح عظيم وسنة مؤكدة، فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على الأضحية وأن تتقرب إلى الله عز وجل بها، وأن تطبق السنة، تأكل منها وتتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا وإن كان في الهدي، إلا أنه يشمل بعمومه الأضحية. وبعض الناس ينفق أموالا كثيرة في الكماليات وفي الأسفار وفي غيرها، وعندما تأتي الأضحية يبخل ويحاول التخلص ويقول إنها ليست واجبة وإنما سنة مؤكدة. نعم، هي سنة مؤكدة، لكنها عمل صالح عظيم. وانظر إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي لم يرزق بولد، وكما يقول المفسرون قد تجاوز 80 من عمره لم يرزق بولد، ثم بشر بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. ما ظنك بإنسان كان عقيما ثم رزق بمولود وعلى كبر، ثم هذا المولود كان ابنا صالحا بارا، فلما بلغ أحسن سن يتعلق فيها الوالد بولده أمر بذبحه، فلم يتردد، لم يتردد عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فأبدله الله عز وجل بكبشين عظيمين فذبحهما فداء عن ذبح ابنه إسماعيل. فالأضحية هي سنة أبينا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. انظر إلى إبراهيم الخليل، أمر بذبح ابنه فلم يتردد، فكيف بمن يؤمر بذبح شاة واحدة في العام ومع ذلك يبخل ويحاول أن يوجد لنفسه الأعذار؟ فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على الأضحية، فإنها عمل صالح عظيم، بل إنها من أجل وأفضل العبادات المالية.

لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن هذه المناسك الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق. ولا تصح الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان ولا غيرها. ويسن أن تكون الأضحية حسنة سمينة، وبه فسر قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، وهي في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبرة ولو كانت سمينة، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء وهي شديدة الهزال. وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره، ولكنه لا يمنع الإجزاء. فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب، واعلم أن القبول ملازم للتقوى. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين.

ما هي صيغة التكبير في العيد؟ والجواب: لا تلزم صيغة معينة للتكبير. خلي بالكم الجواب ده عشان مش عاوزين خلافات في المساجد. لا تلزم صيغة معينة للتكبير، الأمر فيه سعة، هذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وقول ابن تيمية وقول الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. أطلق الأمر بذكره سبحانه ولم يقيده بصيغة معينة، ولم يقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة. فكيفما كبر المسلم فقد امتثل أمر الله جل وعلا. في المسألة ما فيش نص صريح صحيح يفصل بين المتنازعين والمختلفين من أهل العلم، وإذا كان ذلك كذلك فالأمر فيه سعة ولله الحمد. فثبت أيضا أنه قد تعددت صيغ التكبير عن السلف رضوان الله عليهم، وهذا أيضا دليل على التوسعة. وقد ثبت أنهم كانوا يكثرون من هذه الصيغة وهي أفضلها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا مذهب الأحناف الحنابلة، وقول عند الإمام الشافعي في القديم، وبه قال طائفة من السلف، وثبتت في ذلك أثار كما في ابن أبي شيبة في المصنف بسند جيد عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ قال: كان يقولان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا مشهور توارثته الأمة جيلا عن جيل، وهو أشمل التكبيرات والتهليلات والتحميدات. ويسن الجهر بالتكبير للرجال، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عند الإمام أبي حنيفة. واستدلوا برواية أم عطية التي ذكرتها قبل ذلك مرتين من فضل الله جل وعلا. هذه جل أحكام صلاة العيدين أكتفي بها ولا أريد الإطالة أكثر من ذلك،

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

والحب ذو العصف والرمان.

0: الحمد
1: رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم أوصلنا إلى منازل المخلصين. اللهم أوصلنا إلى مقام المخلصين. آمين. دعواك إلى الله عز وجل، لا معبود حق، استقامة ما بدا لسر ديني حق ولسر إخلاصي حق بو معبود حق. ظلمان آودانو روناكو سوزو بون خوش بكا ببوني إخلاص، وشكيو زرديو بون ناخوشي دلو درون من بهوي بوني رياو عجبو شهرو خوش وستني دنيا أغراضي دنيا لدلمان دربكات. وزاتي بيروزي عليمة بطلي إيما بويا دانشتون تافيري إخلاص بي، بويا دانشتون تنها قصد من الله بي عز وجل واما ليبكا، وكو بيغمبران وأولياء وعبادة مخلصة كاني هموشتيك من بو الله غني بي، بو ودودي ضلمان بيت، بو خوشويستي ضلمان، وكو وفايك بو معبودي حق، بو خاوني ضل، بو خالقي ضل كان كدلمان بيجي أو بيت زيجي أو بيت إيمان وإسلام وتقوى ومحبة خوي بخاتنا جل وعلا. برياني خوش بيست إخلاص لبر أوي زوهرة، لبر أوي جوهرة، لبر أوي لؤلؤ مكنونة، لبر أوي تون بلا تشبيه، حور زور جوان وتايبة نور زور باكن. الله لوسيا أفرمي حور مقصورات في الخيام، أوند تايبتو قورو بريزو جوانن، أوند خويان أباريزن، أوند خويان بي بقيمتا لناقرن كسبيان بيني هتاوكو خاوانكي نبيت. الله محروم ما نكالي إخلاصيش لبر أوي زور بقيمتا وزور بتايبتا وزور جرينجو جوريا وزور جوانا والروح جوهر جوهري عبادته. الله شويني كردوتا دل حكمتك تي كاتيكا محل الإخلاص قلبه، شوينو معدني إخلاص ودل باتشي ونيت باتشي ضلي بني آدم بو الله عز وجل نيجي نكرد نشاني إخلاص، بو حدس نبو، بو زكاة نبو، بو بخشين نبو، بو قرآن خويند نبو. لبر أوا همو منافقك أهلي دنياك ودغلك ومصلحتيك أيتواني أو كاتب لي من مخلص، أيتواني بيت الصفي مخلصين، أيتواني بيت ناو دائيل وقتاب خاني مخلصين، أيتواني بلي شوين كوتي إبراهيم، شوين كوتي موسى عليه السلام، شوين كوتي محمد عليه الصلاة والسلام، شوين كوتي مخلصي كان. ولكن جل وعلا لحكمتي خوي لبر قوري وقرينجي وقرسي إخلاص هم بيقشتنيو هم تيقشتنيو هم باداشتكي محلكي شاردوتو بودل حكمتكي. والله تعالى أعلم، بالله التوفيق. كاتيك الله عز وجل محلي إخلاصي كردوتا ضلواتا عبادتيكا تنها أبيبو من بيت وتنها من أي بينم غيري من نابيني إخلاصكت بويا شاردويت مولا دلت تاوكو دلت يقلابك يوبو من تا امتحاني دلت بكم بشتك غيري من نابينيت وكو تاقي كدنا ويقلخلكم شاردوتوا تا توي بي تاقي بكموا
آیا کار بۆ من ئەکەی یا خەڵکی هەڵدەخەڵەتێنی بە ناوی ئیخلاس بە ناوی نیەت پاکی بە ناوی ئەوەی کە من ئەڵڵا ئەپەرستم فالإخلاص لا يحتاج منك إلى إظهار في وسموناك تو إظهار إخلاص خطبك ولا يحتاج منك إلى الإعلام إعلام بك وإعلام بك من عبدك مخلص وإنما يظهر ذلك في حركات الإنسان وسكناته لروجاني تو لعبادت لنويجد لروجد لتورانبوند لتورابوند لكريند لفروشتند لولاء لبراءة ام اخلاص بديار اكوي لعلامات اخلاص بديار اكوي لبر اويا صلى الله عليه وسلم لما نجي اخلاص افرمي الصوم لي وانا اجزي بي يعني الاخلاص لي وانا اجزي المخلصين عز وجل باسي صومك وكو اخلاص يعني روحي الصوم اويا انسان اخلاصي هبيت چون اخلاص صوم شاراویا شاراوی صوم کش به وی اخلاص کیا انسان اطوانی لمال تیرنان بخوا بیت دری بلی بروجو انسان اطوانی دلی پر لیا بکا و کچون زجی پر خواردن بکا بزمان بلی بروجم اش توانی زج دلی پر لیا بکا بلی تخلقی من عبدی کی مخلصو اوی صومی قلب صومي قلب واتا إخلاص العبودية للمعبود الحق ومعبودي حق ضل بروجو حكمتي إشارة وإخلاص أويك الله عبدك في تاقي أكاتو تاوكو يقلابت وتجرد بك بو الله سبحانه وتعالى إخلاص ليس لك ولا لغيرك نبو تويا نبو غيري توشا إخلاص شويني ضلا واتا بشي هواو آرزوي نابي تيدابي نابي بشي شيطاني تيبكي نابي بشي شهرو حز كردن بدر خودر كردن و بدر سيناني بلو باي دنيا منصبي دنيا شهواتي دنيا بيت لبر اوية شويني كي تايبتم دانا وبو إخلاص هم لبر اوية جوهر و زوهرة هم لبر اوية گرينج و پيويست و قرصة هم لبر اوية قرصاي تو لايمن بقدر إخلاص كتا وقرسايشت كأخم الضلي عبد الراستقين كان بضلي بقدر أندازي إخلاص بوند بومنا بويا أم عبادتا من وايلي تيجيشتو جل وعلا بيمان أفرمي هذه نقطة البداية العقد بين العبد والمعبود من والا إخلاص جيشتو ما الله تعالى أعلم أفرمي عز وجل نقطي دس بيكرني عقدي نيوان عبد معبود نيواني الله لقل بندا أو إخلاصي أقر اتفاق ما كرت أقر رازي بوم بو عقدي كتوب توقيع كر إخلاصت بس بو من بيت نيتت بس بو من بيت كرينو فروشتند لقل من بس بو من بي بو قازان زي رزابوني الله بدسيناني بهشتو دوريد لدوزخ بي باقي عقدكاني ترد لقل أكب لقال أوي وتمان تونك إخلاص فرض قبل العبادات بيشي روجو صومو زكاتو نويجو همو عبادتك كان فرس كراو أقر إيما نقطي بدايتو عقدي سرتاي عبداتي لقل من راس تدروز بو كنقطي بدايت كخالي سرتي عقدك نيوان منوتو إخلاصا كرازي بوي كصادق بوي لقل إخلاصك لقل من لقل عقدية باقي نقاط عقد كانت لقل أبستمو وباقي نقاط كانت تريشتو سركوتو أبيتيا أما حكمتي شاراوي إخلاص كمحل قلبه وكوزانايان أفرمون يقول السندي أن المدار على الإخلاص الباطني المعلوم عند الله لا على ما يظهر للناس إخلاص أويك لضلة شينيكي شاراوة بس لاي الله معلومة حقيقة إخلاصك إما بنيشانا هستي بيكين كوام عبد كوام بانك خواس كوام تيكوشر كوام بخشر كوام نوسر إخلاصك بهيزة يا نزمة بلام سطاسط حقيقة راستقينا الله أزاني عز وجل قال ابن موندا فمن أعمال القلوب النيات والإرادات
والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه والإخلاص الأعمال كلها مع سائر الأعمال القلوب. أفرمت أعمال قلوب النيات والإرادات محل قلب أويك إنسان ضلي آودان بيت بمسج إخلاص. يقول ابن حزم والإخلاص فعل النفس، إخلاص عبادتك نفسية شاراوي. وقال النووي والإخلاص عمل القلب وهو النية، إخلاص كارك دلا بو الله عز وجل كنيتك باكا. قال ابن قدامة وإخلاص القلب فرمي محل إخلاص قلبه. وقال القرطبي فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. إخلاص أويك بندا نيتب الله به وشوينكشي دلا بويا شويني دلا دون مناي جوانو ريكم هنا وتاوكو الله تيمان بقيني وتمان الله عز وجل بلا تشبيه. لبروي إخلاص لبروي حور كنمونا بحور ديني نوع بدسيناني حور العين ثمري إخلاصة تو أقر زوهري إخلاص نبي زوهري حور كشت نابتو وباقي نعمكان باشت بوي الله كاتك كوصفي حورد بو أكا لبر أوي زورشتكي جوانو تايبتو نورو روناكي وقشا لشوينكي شارا وداينا وحور مقصورات في الخيام. لبر أوي إخلاص زور شاراوي لناو روجو شارديتيو الصوم لي، يعني كأنه يقول تعالى جل وعلى الصوم كتو صائمي يعني الإخلاص لي وأنا أجزيبي قيمتي إخلاص صومك بإخلاصك ويا هندق عبادة بلو باي بغير خوي والأقريت وكو الصوم. لبر أوي ناوروشي إخلاصا لبر أوي تاقي كنوي عبد لسر إخلاص بويا أمبلو بايا قوري ورقرتوا الله عز وجل شوينكي كردو تدل تاوكو تاقي كنوي بندك قرستر بي وكار كردني بوي قرستر بي. ولبر أوي دل محلي إيمانا محلي تكليفة محلي معرفة الله عز وجل شويني محبتي الله شويني تجرد بو الله شويني هم هموم حزن قيامته شويني اويك نوري قرآن ايمان نوري الله بتيتضل نابي بيساي بوغني جنقاوي الرياء شهرة عجب داخلي ام ضلبت. وكل قصي مخلصيني ابراهيم عليه السلام باسك وعدد ابن حجر أعمال القلوب وذكر منها الإخلاص فقال فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على 24 خصلة الإيمان بالله والإخلاص. كاتك ابن حجر كرد وكان ضل عبادة كان ضل أجميرت كعلماء زياد كم ألين أفرمين لوان فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات أعمال قلب عندك باب عقيدين كتوكل كمحبة وكاستغاثة وكاستعانة وباقي عبادة عظيمة كان تري ضل ونيتش وأم عبادتان لوان إيمان بالله والإخلاص العمل لله. فسبحانه وتعالى أهما في ركاكوا إخلاص بويا لطلا لبرأوا عبادتي كي زور قورو تايبتا نقطي دس بيكردني بنداتي لقل معبودي حق أقر بند صادق بي لقل الله أم عبادة رابقريت وبرورد بي لسر أم عبادة الله برزي أكاتو. بويا إبراهيم بن محمد بن مفلح فرمي والنية لغة القصد يقال نواك الله بخير أي قصدك به ومحلها القلب محل إخلاص بوأوي أهل إدعاء أهل رياء أهل شهرة أهل حب دنيا أوانيك الدليان نخوشة
اواني كتا مزروي اوان مدح بكرين لسر عبادت زم نكرين اواني كآواتيان حبي الرئاسة وخودر خستنو برا قوراتيا نتوانن بآساني بين ادعاء إخلاص بكن ادعاء أم عبادة عظيمة بكن ادعاء بانغا شيء أو بكن إيما عقد ما لقل الله كردو كمخلص بين بو الله. الله عز وجل أفرميت أم عبادة شاراوية لايمنا ولكن أجر صادق بي بكردو وكانت خلقيتي أجين مكراستك كردا وكان دواد زوان أكم علامة بي لسر أويك تودلت مخلصة بو الله أقر صادقش نبي أخلاق عبادة ناشير أكم خلقي بزانك أمل لدليك غير إخلاص درت فلا بد أن يقصد بقلبه وأن يخلصها لله تعالى لأنه من عمل القلب هو بي ويست بندا كنيتي دلي بو الله بي سبحانه وتعالى ودلي باق بكاته ولا الرياء بو پروردگاري پرستراوي بحق كالله جل وعلا. وقال المناوي إذ الإخلاص معدنه القلب معدني إخلاص شوينو بيقي إخلاص دلا أمش دوشتي گرنگ ما فيرك. أولا الله عز وجل سرتاي قرآنك بيمان أفرميت هرتي هدايته رحمته معرفته ناسين محبته شوقي لقائم داخلي ضل أكم بو مرجي أو ضل إخلاصي تدابي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أما هدايته رحمته بركته بو ضلك متقي بي ويتشق لبي ناسي متقي لاي سلف أوي الإخلاص واتضلك إخلاصي تدابي بو معبودي حق تنهانيتي هداية بو رزابوني الله الله مستحق أوي بي برستين تعظيمي بكم خوشم بي قرباني بو بدم بلكو هرتي مصلحتي الدنيا خوم هي بكم قرباني الله نك مصلحتي الدنيا خلقي عبادتي من بو جن بكا ورياتي بكا وكو إخلاصك سيدنا إبراهيم عليه السلام كوا مصلحتي درجي خوي أكات قرباني معبودي حقي خوي كإسماعيل كوتا نعمتي دنياتي نسب حسبتي قنجيكي تقي ونقي مخلص حليم وعليم. الله أفرمي عز وجل بو أوي خوت خلقي فيري إخلاصي كامل بكي وكدين سري لكوتاي أبيبي بخشي. وقال الشوكاني وفي الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب. أو آتاني كباس لإخلاص عبادة دكابو الله سبحانه وتعالى هموي بلغا لسر أوا كفرض العين لسر جنوب ياوي مسلمان نيتي باك بيد لهمو كرد وكاني لبرو إخلاص شويني الضلع ولناو خيمي دل شعر دراوية. وكو ابن الجوزي أفرمي الإخلاص مسك المصون لناو وعاء قلب شعر دراوية بونكشي لكردوي إنساني مخلص رنق أداتوا الله وكو بوني مسك عنبر لناو ضلي إنسان شعر ديتوا كاتق أم بوندر أتيل لا شيء إنسان أقد ضلي إنسان مخلص بيت بو الله أقد ضلي باك كرد بيت وبكلي بو الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. أخرجه البخاري. هركسيك بلي نزيك ترين كست بو شفاعتي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أو كسيك ألي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله نفيها مو إله باطل كانك بهر ناويك بي وإثبات صفات إله حقك كالله جل وعلا. أجر أمي وتو كرد وكان شي ديب ديك نيتي الله بو خالصا من قبل نفسه
تنها مبستي للتوحيد الله نزيق بونو تعظيم ومحبتي الله به او الشفاعة دي سيد المخلصين وسيد الموحدين لقيامة إجريتو. يعني اگر بدل نيلي او محرومة لشفاعة سيد المخلصين كمحمد عليه الصلاة والسلام. بويا جرينجا إنسان او بزاند كإخلاص عبادتك زور عظيمة عبادتك زور قورية اگر انسان خويبو الله يقلا نكاتوه زور صادق نبي زور جهادي نفسي نكا ناتواني ام عبادته قوري بدس بيني باس ما كرت لكوتاي هر درسك تيروك اقلا تيروك بياوة قوركاني امي اسلامي اهيني نوا بدس بيك الدني اخلاصي بيغمبرا باسي اخلاصي سيد المخلصين ما كرت صلى الله عليه وسلم متمن قولترين علامات إخلاصي بيغمبري خوشويس عليه الصلاة والسلام لقل شوين كوت وكاني أويا بهي زورك نابي لجياني بخيالي داهات بي لدين دارية مصلحة الدنيا تجارتو كرين فروشتن وبدا سيناني بلوبايا وملزات دنيا وفتنة آخرت نابي بهي زورك أمانة توازن عبادتي تيكبدا إخلاص إبراهيم عليه السلام في أمور حياتي سيدي كتر لسيدي مخلصين قدوي كتر لقدوة قوركاني مخلصين سيدنا إبراهيم عليه السلام بتي قيشتا بلي خليل بتي قيشتا خلا سيدنا إبراهيم عليه السلام إخلاص يجيك لصفات الزور قورة وطيبتكاني قشت بيغمبران ويجيك لها البجاردني الله بو بيغمبران يكم سببي إخلاصي دليان بوا بيغمبران تواوي دلو هوشو ميشكو عقيدو بيرو باورو عبادتو تزكيان بو الله بوا تواوي شوقي دليان بو الله بوا تواوي هوايتو آواتو قصو مبستيان قيشتن بوا با الله لبر اوي الله لي بجاردون بو ذاتي خوي بو ناسيني خوي لرقاي اوان بعبدكانيا. فقد قال تعالى عن خليله عليه السلام واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. واذكر عبادنا يكم صفاتي إنساني مخلص ويكم قناغك بندبي وببيت أبا عبدك مخلص أبي إعلاني عبداتي خوي بكابو الله أمش نابت إلا بنفي عبادتي غير الله نبي قطعيا عبد للريا دربازي نابي لعجب شهره ورورشي وبوغني دلي دربازي نابي أجر لعبدايتي غير الله خوي درباز لك تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم لسلود بكوي لوتي بشي أو كسي أبتع عبدي دينار ودرهم ديني أفروشت ولا أبرائي خوش ويستنو الرقليبون ودوستاتي وسفر وسياحي لبيناوي دينار ودرهم بيت أولا كاتيكا ما بستي بناوي دين نبيت وأقر بناوي الدين بأعاذنا الله أو مصيبتك زور قورة الأبي. واذكر عبادنا بيشي أوي وصفي هيت بيغمبريك وصفي هيت صفاتيك بك قورترين أسباب نزيبون ويو اختياري بيغمبران أكا جل وعلا بويك أهم بيغمبران بكلي دليان حزو شوقيان وابوك تنها عبدي الله بن لبروي الله معبودة فلا بد إيما عبد بي لبر أويك الله غنية لا بد إيما فقير بي لبر أويك الله قوية لا بد إيما ضعيف بي وهكذا باقي الصفات لله عز وجل. واذكر عبادنا بيربكنا وأوانيك عبادتي خويا عبداتي خويا بوم السلمات رازي نبن كعبدي دينار ودرهم وآفرة وسيارة
دايكي وباوكي وخيزاني ومنالي وإيش وكارو مشروع حزب شيخ ولي فلان وعلان به. واذكر عبادنا إبراهيم كباسي عبادتك كباسي عبوديتك بعبد ناويان ديني لباب الدنياش ناوي شخصي ديني إبراهيم. يعني أقرهاتو إنسان صفات عبوديتي لبسينيوه كسيكي عادية تنها ناويك إنسان أقناو لخوي بني إبراهيم نابت خليل الرحمن. أقر هاتو صفات عبادكي لقل نبي أقر إخلاصي لضل نبيت بناو أقر بناو إنسان ببيت خليل ببيت أهلي باش همو ما ناو لخومان ألين محمد ناو لخومان ألين أحمد نبي الرحمن. ولكن جل وعلا بو أويك قناغي يكمي إخلاص لظلمانا دروز بك فرمي واذكر عبادنا تو أبي عبدي غيري الله نبي واتا غيري الله هل سكوت بتونك دينار ودرهم هل سكوت وكرين وفروشتن وبرادراتي ودوستاتي وسفر وسياحة بتونك. إبراهيم عليه السلام كسفر أكاد أفرمي إني ذاهب إلى ربي شار بزيد يلم هاجر بزيد يلم إسماعيل بزيد يلم والله قصتم تنهاء الله تتم بولاي الله بو إعلاني ديني الله بو شوق كار كردن بو لقاي الله عز وجل. أما إنسان أقر عبدي نفسي به عبدي هوا وآرزو به عبدي دينار ودرهم به عبدي خيزان ومنال به عبدي شار دي أمشتان بيت أوان واي لي أكن ك وكو عبدك بيزولين برو أمشينا متو أمشينا محالة كسي واش بطواني إخلاصي بو الله بيت بطواني الله ببرستي لكاتك غيري الله لطليتي. إن جل وعلا فرمي واذكر عبادنا إبراهيم وإسما وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار دو صفاتي ترباسك هر خوش كبرايك أم دو صفاتي تيدا نبي محالة بتواني مخلص بيبو الله محالة بتواني شويني سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد كوي صلى الله عليه وسلم محالة بتواني مخلص بي للتوحيدي لنويجي لروجوي لذكري لبخشيني لمشروعي دعوي لنوسيني قطعيا ناتوانت إنسان لبروي الله أمري كردو إيما شويني دو قدوي قوري بيغمبر ومخلص بكوين كإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام كاتك أفرمي شوين كو نافرمي شويني ناوي إبراهيم كو أقر وابوي أي فرمو ناو لخوتان بنين إبراهيم ومحمد أفرمي شويني تيام كو أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي أولي القوة في العبادة پیغمبران عليهم الصلاة والسلام أما بكنا قاعدة بتايبت هربان خوازيك تنبيني أجر هزيك بقوتي لعبادتي الله نبي قد نابي سي قد بديني هبيب كلي قد نابي بيكي تاوساغي يكمت مهما كان توحيدك بيناسي توحيدك للتوحيد الصحابي بتي فيشي تابعي فيشي أعلام السنة كان كأواني ككتاب السنة النسيوة الله وصفي قدوي سلف أكا كبيغمبراني وكو إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام أولي الأيدي وتأولي القوة في العبادة. إبراهيم عليه السلام أعطوا القوة في العبادة الله قوتك زوري بيداب بو عبادة الله فتتوحيدك تعابدك إخلاصك لدلت أقرتو أم عبادتا أم توحيدا أم شوقي دلت همو جاند نكاب عبادتي الله سبحانه وتعالى عبادتي الله خوتو الدنيا ومشاريع الدنيا لبير نباتوا أولي الأيدي أم آيتا أم تعظيم وتدبر لم آيتا قورترين سببي بدا سيناني توحيد وإخلاصي دلا وقورتري سببك تو ببي بعابدكي زور بهز ببي بخوا پرستكي زور بهز أولي الأيدي والأبصار. إبراهيم عليه السلام خاون عبادتكي زور بقوته والأبصار ولسر بصيرتي دل الله پرستوه
إنزا الله عز وجل وصفي تواوي إخلاصي مخلصين أكا تواوي إخلاصي كمالي إخلاصي سيدنا إبراهيم أكا أفرمي جل وعلا رحمتي الله لدلتان بوي الله رحمتي خوي داخلي دلتان كابا إخلاص تدبر لو آتبكن بدل جيب قرن جل وعلا فرمي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يقول ابن كثير في قوله تعالى يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين الله وصفيا أكا خبر بإيمة أداب ويفير إخلاصي خليل الرحمن بي لفضل عبادكيك إبراهيم وأنبياء عابدكيك سيدنا إبراهيم يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. إبراهيم عليه السلام جمع بين العلم والعمل، عمل الصالح وتإخلاص والصواب، والعلم النافع وتخشي قلب وتإخلاص قلب، والقوة في العبادة. خوا برستيك قوة في العبادة دوشد أجريتوا قوة في العبادة وتا إخلاص تهبي لسر عبادتك واستقامتها بيل سر عبادتك أم دو صفاتا ما مستاي دلان لكتاب ما تعكي لكتاب پروردكي طريق بين الهجرتين زور بشيويكي تربوي وتفصيل إيماني باس لوأكا قوة علمية وقوة عملية. إبراهيم عليه السلام جمع كل نيواني عملي صالح وعلمي نافع والله هيزي قوتك دام زراوي بيدا لسر عبادة وتصاغب ببينيني حق. قال جل وعلا لثمري أما الله فرمي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال مجاهد جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها أو غيرها. إمام مجاهد رحمة الله لي بأفرمي جل وعلا بهوي أو إخلاصي لدليان بو وما لي كردون بيغمبران وشين كوتي بيغمبران قورترين علامات إخلاصيان بوبزان براني خوش ويستم بتايبت بان خواس بكنا قاعد قورترين علامات إخلاصي أويك أم كابرايا زور قيامتي به مشروع كاني همو قيامتي باس كاني همو قيامتي هموي قبرة هموي بيلخصنا ويك الدنيا إيويني داخلي ميشكو دلت بيت. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال مجاهد أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها. الله واي لي كردون لبروي دليان واي دويست دليان إخلاصي بو الله تيابو شوقي الله تيابو الله واي لي كردن همو كردوي كان بو آخرة وآخرة يعني الله يعني لقاء الله يعني بهشتي الله يعني خو باراستن لدوزخ لرورشي هيت همي كان نبوة لدنيا تنهى قيامة نبي. وكذا قال السدي ذكرهم للآخرة وعملهم لها همو بالخسنوية شي خويا همو بالخسنوية شي بو غيري خويا قيامة بوا بردوان قيامة ينبيري خويا أخستوا يوم يقوم الناس لرب العالمين أو رجع بالخسنوية أقرهاتو من لك برامبر الله بواسم عبدي غيري الله بمد بيتسين بيبلي أبيت سارة نوسم بروشي بأقر أهلي إخلاص نبو. وقال مالك بن دينار في تفسير إنا أخلصناهم نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها الله خوشويستي الدنيا إلى ضل دار كردونة بهي زورك لهيت شتيك أنا للدنيا ما بستيان دنيا نبوة ما بستيان دينار ودرهم برست النبوة ما بستيان كوكر نوي دينار ودرهم نبوة لبخاطري دينار ودرهم بلكو لبخاطري أوي أو دينار ودرهم ببخشن بخواي دينار ودرهمك لبر أويا لمجلس السيدي مخلصين أحمد بن حنبل بهي زورك
قد قبولي نكل وكس باسي الدنيا وكرينو فروشتن بكا ولا مزي سكي حسني بصري كباس ما كر حفتي زارق لمال دا انيشت بو باس كردني دلو إخلاص اگر بسياري غيري او بكرابوه تمتاوي تيك اتسو تورا ابو اي فرمو بو او دانا نشتون كس دنيا ما بير خاتوه واخلصهم بحب الآخرة وذكرها الله بهوي إخلاصي دليان هاتي خوشويستي قيامته بهشت نعمته كان لقاء الله لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسي دوزخة خستوت يدلي أو مسلمانة أم وحدة أم بانخوازة همو هستو هوشو بيري لسر قيامته همو إيشو كاركي بو آخرته وقال قتادة كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها بردوام أهلي إخلاص شوين كوتواني قدوي موحدين كإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام أما قورترين علاماتي هر براك وهر خشيك ادعاي توحيد بك أبي لها مكس قيامتي تربي قورترين علاماتي قيامتي دوشتا قوة العبادة والزهد في الدنيا أمدو صفات لها الكسيق نبينين قطنالين أهل السنة قطنالين صادق لقال الله قطناتواني خوشي أقر صادق ببلا إخلاصكم شوين كوتي إخلاصي إبراهيم عليه السلام أولي الأيدي أي أولي القوة وأخلصناهم للآخرة نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وأهل حب الدنيا كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها بردوام قيامتي سختيان بيري خلق أخستوى وكو إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم قراوب آخرة إبراهيم عليه السلام بخلتش ودخلكينا سلامتي قيامت لويا كئيمة بس باسي قيامت كين وباسي الدنيا لدلو ميشكو مشروع ما ببين دروة لبر أوا كسي كباسي الدنيا بكا إلا لسر حسابي باسي قيامته كسي ببتا عبدي دينار إلا لعبداتي خوا كم أكاتوا لبر أوا الله أجر كسي كي خوش بي أجر أو كسش صادق بي لإخلاص الله دوشتي بي أدا يكم زور زور عابدة زور خواه پرستا لقيام الليل للروج السنة لتدبر القرآن للذكر لبخشين لقريان أنواع عبادة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب خالي دوم الله عز وجل حب الدنيا لطلي درعك كار كردن بو دينار درهم لطلي درعك حب برا قوراتي لطلي درعك حب خودر خستن لطلي درعك ورقي مدحي دخات الضلي ورقي ذمي دخات الضلي ويلي أكا أخلصناهم للإخلاص يقلان أكاتو بو قيامت بويا أبيني دانشتني كريني فروشتني دوستاتي هموي لسل أساسي قيامت أجزانين كأما نادرة أزانين كببانزي دست كم تر أجمير دري أم زورة بانخوازو مسلمانة كبدوزيو بامشي ولا إخلاص تيقشت بي بام زورة قشت بي تأو منزل ومقامي إخلاص كالله وصف قدوة كاني بي أكا دعوة أكين لالله عز وجل دعوة أكين لالله إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هداية ما بدا شويني إخلاصي وانا بكوين هداية ما بدا لوانا بين كل حقيان أفرمي أولي الأيدي والأبصار الله لوان ما بكا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوام إلى شرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة صحيح إمام البخاري رحمه الله لدرسي رابر دوا قشنا أوفر مديك عرزم كردن وتم دو رقم اللي يدرى وحوزار دو صدو هشتاو شوار وحوزار دو صدو هشتاو بينش كابو هير الرزاي الله يسلم وما بازكا لدوا وفاتي في غنبري خواه بازكا عليه الصلاة والسلام جيانشين بوني خليفة بوني إمام بيشوامان أبو بكر رزاء الله يلبيت وكو عرزم كردن كوفاتي رسول عليه الصلاة والسلام نكسب أبو أمة يعني كالدوانسي ربيع الأولى في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام حقا وفاتي كردو او دقيت شون زوتر انزالي داك وكو شون استيركان زامنو باراسني آسمان بيغنبري خواهش باريزاني هاولان بوك نخبي أمتن كأونما هرشي بسر أصحابه بيد يعني بدو أود آسائيها مشتية بسر أمتها ودور داديتو تأوش كأمينيته واني اعتصام كردنا بكتاب وسنك رسول بتباريزي يعني بوي بخاري رحمه الله ليلة دجالش كتركيز كاتواني يعني بنماني رسول عليه الصلاة والسلام في غنبري خوالنا وما هنما وتاوكو مثلا شكوى حالي خوما برينو بولاي قلن يا رسول الله كامر راز دكات كامان حقا لما تيكشو أي شي بجيهشتو فرموشيتي تركتو ويني تركتكم على المحجة البيضاء يعني لسر روشنايشي أشكلا بجيم هشتون شو روج يوكو يقوايا لا يزيغ عنها إلا هالك حقيقتيش وقوه مجالك باسم كردو براني خوم حق روشنائي في اوية يعني حق اويك في اوتي حق وقو ابن عباس فرمي روناشيك وستسري اويتي اتر ديارك اما حقا مجالي تأويل وابطال ومسر وسري تيانية شباب الانكسك تراخماي بيك شايوشي نبيني بيني حقامي حق لذاتو تامي خوي هي ازانيك حق مصالح برجوندي شخصي تيانية لدرو امانية بوي اويك بوي بجيه شو زو صريحة في غنبر اخو عليه الصلاة والسلام لسيدي خويا لجياني خويا لأخلاقياتي خويا لفرمود داشيري نكانيك بوي بجيه شو لو قرآن عظيميك لبردسمانا ما وتواني بصريح وبزماني صريح وخطابي صحيح مخاطبي خلشيك الله سبحانه وتعالى حلال بو دياري اكاد حرام بو دياري اكاد بشي حق وبشي باطل بو دياري اكاد رقاكاني دوزخ ورقاكاني بهشت بو بيشان اداد يعني لبرو انسان اقر بيت وخوي طالبي حق بيت وخوي بداته ودات الله سبحانه وتعالى صادق بيت يايدا دنيا بن الله ناهيلا ون ببيت يعني ناهيلا سيدي تيك بشيت اقر بيت وجار جارا قاتشي بترازيت قاتشترازان بو استغفار بوي كفشيمان بيتو بوي بقرتو واني بوي إنابب كاد بوي أواب بيت بوي تواب بيت بوي بشيتنا أصفتانيك الله سبحانه وتعالى وصفي كدنو فرميو كوشمون بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة بشيكي زوري عرب يأخذ بابلين شون كوتواني في أغنبري خواه كدعاي شون كوتواني أكردو دعاي إسلامبوني أكردو هلقرانو بو معناي كتو شخصية كمنما إتر كأنما إسلام أكويتن جاشتي شخصيه أواني كمثلا ليرى وصفيان هاتوا خلقان يقبون كبي أوتي حربي أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقى القبائل كزوجة بحي حربي ريد الناس راهو يعني أواني كمرتد بونه فاش جزبونه ثواني هم يعني ليك أحسان بون يعني الشوازي رد كردنوي أحكامي الله سبحانه وتعالى يعني فشي ما بوني وانهم يعني ليك أحسان بون
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دو

0: الذي وعدته.
1: دستكانتان هر برنو باتوزي دعا بكي باوميدي اوي اميني يشيق لئيو قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين ان شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت. يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دك إنسر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هی لی بپارین و خواه هر تو من هی دعای لی بکن خواه خو اما غیری تو کس نه پرستن ایلا تو نبی یا رب هر اتو شایسته پرستنی دخواه خواه اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گور بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا دخواه بکی بگوری و عزت و زلالی خو لی من خوش با یا ربی خواه عفو من بکن خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بغوري بو دلشي خاوين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي دلشي سليم دلشي مطمئنا دلشي پاك بيقرد مام بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي وزران من خوش كي خواي حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خواي أورشي لأمتي محمد بديتوا خواي أورك لأمتي محمد بديتوا يا ربي خواي أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خواي خواي لغزبي خود بمان بارزي خواي لغزبي خود بمان بارزي خواي خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك لشوي ليلة القدر. يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك. يا ربي خوايا دعايا كما قبل بك خوايا هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كالزيكي كوتوا هر سزنی کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کس که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی. آمین آمین.
2: گل مایه

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: سانەبوون ئەمانی کە لێرە باسکراون بڕیاریان داوە زەکات نەدەن، بڕیاری ئەویان داوە کە زەکاتی ماڵ تەسلیم نەکەن. ئەبو بەکر سەدیق ڕەزا ئەڵای لە سەرەوەی کە پێی ئەگاتکەوە زەکاتی ماڵ تەسلیم نەکرێت و چی ئەمانە، بڕیارەدا حەربیان لەگەڵا بکات. تەمە دیارە لە دوای نوسخکردن و لە دوای ئامەژگاریکردن بۆی کە واجبە لە سەردان ئەمانە، ئەوانیش لە یەک مستەوایە نەبوون. ئەوانی کە ئینکاری ئەویان کردو کە زەکات بکەن، هەندێکیان مەسەلەن وتوویانە ئێمە زەکات نادەین بە ئەبوبەکر ڕەزا ئەڵای لە سەرەوەی، لە دوای پێغەمبەری خوا نادەین بە کەس. الله سبحانه وتعالى فرمي خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام سكن أبو أمة كسي كان دواء أو بأوني أو الله جل فرمي الزكاة بدن بو يعني زكاة يعني ليو البقرة وصلي عليهم وكسي كوانية هذه شكابه وتيانا زكاة النعدين تر بيوزنا كار مثلا كواتل ليك مستوايا نبون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربت بريعة داد إعلان حرب كاتشو كأمان لغلو شهدني أمته، يعني لك بارشة لدواء أما معناه يويت الهكا سفالة سيتواني شيء قال من يجناك من شيء قال زكاة نادم من شيء قال فانا حق نادم، معناه يويت أمت يك بارشة كتائي في ديت، يعني اشتقنا من في بوتي أمت لم كات ناس كشة كوفاة كيولو رسول عليه الصلاة والسلام وبالتشاني أمتي إسلامي بو درجة فراوان نبو كدواي مثلا لسلمي عمر رضي الله عنه لسلمي عثمان لسلمي خليفة كان دواي أوان دا إسلام بالي كشاو قشوتا تاب قاتا حد يجي تلواي لي بيت مثلا عمر يقول الخطاب رضي الله عنه فرمي زكاة نادم بمؤلفة قلوبهم شي بابي مسلمان بابي مسلمان مسلمان بكي في خويتي بوشي بيدامي مثلا يتلو قمي أولك إسلام لو بري إزتيا يا أبوني من لسلمي هارون الرشيد أب قاتا وآسي بباران بحول برول شوية باري بباري بابلين سرمايك وزكاتك ووالداتك وردنا وبيت المالي مسلمان لحر أشوينيش يم عرزة أما ندب الفراون بو أمة دجمنا كان شوار دوري هروق خويا الماونة تواني رسول وفاتي كردوا إي أماش كيشيك لداخلية سر هلا بدأت أمجورة تمرودة قرصة لبنو البريارة دا بجنك جنك يعني قلاب كاتو ملكش يم كاتو بيانهن تواناو صفي أمة عمر يكون خطاب رزاء الله إلى السربية ديتا خزمتي فرمي كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه وماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. عمر يقول الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقشات يعني أمت وهنا أبو مثلا خليفة بريالك بدأ كزنا شد سيفي لسلبكات ما دام قصد دينا استبيان ميت رنكرنا ميت يا أمير المؤمنين تشون لشي شر لك الخلشة كأكيد أم خلقها دکاتک بیستو معنی می‌پیام باری فصل پی فرمی فرمیتی امر پیکر و قتال بکم لگل خرچیا شر جنب جنب جنگی لگل خرچیا تا اوکاتی یشهد ان لا اله الا الله هرکس تا اوکاتی کالن لا اله الا الله ملکه جبن با کلمی توحید و باشه فرمیت فمن قال لا اله الا الله عصم منی ما له نفسه الا بحق حسابه على الله هرکس تقولی لا اله الا الله مباشره هم نفسی خوانی پارز روا هم سرطة سامانيش معصومة يعني كسنا توين دستيبو بريتو تعدي لك شكو تعظي ثلاثة ناو دائري إسلامه إلا بحق إسلام نبي وحساب الشان لدواء أو شوان شوان ولا الله سبحانه وتعالى ما ناو ناخو تيو شماني خلق نازن يعني المؤمنين شون تو جنگ لغا خرشي كاكي خوان وني بلين إنكاري لا إله إلا الله تاسر لا إله إلا الله وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي عمر أبو بكر فرموي والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة زور وردة أم قصي فرمي والله أجنقم لديجي هركسك تفرقوا جوازي لبين بكات بيني نيجو رجو نيجو زكاته وكأنما يعني لم نفضوه تشي لي أخواني تواني أو لي أخواني توك خلاف نبو لبيني أصحابه كتاركي صلاة يقاتل مثلا بونمون يعني أشياء تدروي أويك معصوم بيت بارز رأو سلامة بيت بوشكا فرميد فرق مثلا شر لقال كسكا كان بيو تفرق بين الصلاة وزكاة ابكا كواتا زكاة جوك الصلاة واي واضحة ونية يعني قولك وبكرة زي الله إلى سربيت باباتي شو فإن الزكاة حق المال يعني أقل الصلاة حقي الله سبحانه وتعالى لنفسه لها مشتكا كإنسان برام برأيك الله إيكال زکات حقی ماله یعنی تو که الله سبحانه و تعالی مالی بخشی و چون مال لدینی الله ده همو جالب واسم کردو کم نیه الله سبحانه و تعالی فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما قوام جیان به مال و حقیقتا با اقتصاد و به پاره و به سرو سامان و بفر و وسطان جیان بساوت و پیوی حقیقت کاما بلام اما الله ما دام وهايا الله سبحانه و تعالی حقیقت یاری کردو ام حقانا ابي بدات تجري خوي ما في تياها ما فانا بدات تجري خوي ما فكر جاي كلام روته شو كقولت لي ما فيش عندك دي زكاه لي شكون زكاه اصنافك الله سبحانه وتعالى فرمي ام بارانا يحقي او انا بدات وانا كواتتو بحقك في شيء لك لي بو يفرمي ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرمي حقي ماله والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه سوين بالله اگر عقالك بابلي عقالك عقال شيء لا رواتشك عناقا يعني هذو رواتك هاتوا عناق عناق جاري مثلا بميشكي او اجلانا او ديك زكاه يعني درس يا مثلا بزنو ام بابتانا مكان عناقي في أوتي بابلين عناقي في أوتي يعني ديد وردي أكاتو ولا مالا بو كامترين يعني أقدر دانيك لكامترين يشان ما ندني يعني يك دانيان شري لسركم شكو مالي خلق يعني لديني الله سبحانه وتعالى مش شر لسر مالي خلقك ليه خليفة مسلمان شر ربي لسر مالي خلشي أكات نق مالي خلشي لعجي أكات مالی خرچی بو خوی بکار بینید مالی خرچی بو کسوکاری خوی بکار بینید شر لسر مالی خرچی اکادی داتو بحق خوی اما دینی هاش جزء لحربکن اصلا ما اکاد جنا کابرا پاریه سر سامانه اخر خو بو ابو بکر نی رضا الله لسر بید غالی نگره تو بو خوی او حقی خلکا نای دیتوانی شایی لسر کم عجیب اما یعنی اما امت کزیندو بو او هایا ای اگر بلید مثلا لو منعونی عقالا عقال هندي قفل من وركنوا تاء أو آستي أو حبلة كوشتكي في بس رعوته أهل ديت يعني أجر هالحبلة كاش من يعني كحبلة كت يعني ونيا يعني تاء آستي وك أو أجر كم تريش تيجي ندم يعني هندي إيش كفر من عقال بريطانيا لا وشتكي يا أخوي ك مثلاً لا تشان وشتكي در أشيت يك دانم نيني شري له سلكم بارحال سربون وإصاري أو بكرة رضا الله إلى سلبي إلى سلبي كأما الشر إلى سل حقي ما لي خرشي ما في خرشي يبقى قدرته عندي يعني بوي كبزان خلافة إسلامي إلى سردمي الرسول إلى سردمي ديو الرسول عليه الصلاة والسلام كأبو بكر يعني يصير ولي أم أمته وقولتين أولياء لدواي ولنا أمته لدواي في غنبالي خو عليه الصلاة والسلام ككمترينش يعني مديك خلافتي أبو بكر رضا الله إلى سلبي لناه خلفاي راشدين قال لحسن بابلينك الأخير أنا لا شو أردنا كأهل هميان مدي خلافتي كم تربو رضي الله إلى سلبيته مديش كم ندافع عن بريخوا وفاتي كردوه لقال أوجد وندي كبير كنا وشري كردوه جاء عجيب لما عمر يكون خطاب رضي الله إلى سلبيه دليلي فيه يعني كديت أبو عمر بدليل مناقشة أكاد توشون الجنجي لقال خلاص يك من أم دليلهم فيه كفر مدي الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله إلى سلبيه با أصول عام أم إسلام مناقشة كات. عشان دائما وندا بزين قد بير ما نشى سنة خلفاء لحقيقة سنة وإما خدي خويا شو الرسول كأم وضع بازكات كافر بيد وما يعيش منكم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرة. كمن نمام أجر كاستك للدعاء من ما جيا أبين خلاف زور الوزبيت. أي شيء كين؟ فرمي سنتي من وسنتي خلفاء الراشدين دستي فيه وبقرنوا قطاري فيه أبكروا ليه لامدا سنتي وان سنة أبو إيمة رضا الله على السربيت أبو عمر رضا الله على السربيت فيشوا عمر من رضا الله على السربيت بدليل ناقشها كفرموديك رسولي فيه عليه الصلاة والسلام أبو بكر فيشوا أبو بكر رضا الله على السربيت تيقين توانيك ما حقي ما جاء مداي ملكتي بو بو بو بو حق شونا أفرميت عمر رضا الله إلى سربيه فرميه فوالله فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق أفرميت سبحان الله ك كبينيم الله سبحانه وتعالى دلي أبو بكر كردوته بوي كبشي وجنقب كازاني حق شكا أبو بكر صديق رضا الله إلى سلبيت مشهورة لنا همو أمته أصحابه كسيكي لسر خويا هي منا برحمه ببزيية تا أو كاتي كبير جوفات كردين بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كبير شيخان عايشي دايكمان رضا الله إلى سلبيت بشيكي زوري مناقشي بيغنبري خواه أبو بكر بيجنخات بو إمامتي منيش بوشكا فإن أبا بكر رجل أسيف شخصي دل نرمى دل ناسكا تحمل ناكات وبشيت بيش نجيب كاتو لجيكا كيتو أقريو أو خلقا شموي انهياركات في غنبالي قوانا خوش عليه الصلاة والسلام وانيا شخصيتي شيوكو أمال سرخو نرم كتورانا بيت حقيقة لكاتك دا مثلا ليك موقفان ما بيني وبكر صديق رضا الله يدى سلبيت نوع توريك دير ببركتي دا هسب كيد حمنا معارضيش في غنبالي قوانا كتو أما حقيقة وانيا يعني قال خلص شيخ متبيت يعني أبو سفيان أبو مسلمان بداخو أبو مسلمان شن صالح حرب كاد شوف مناقشة كردون دواي رسول فرميت يترسم دلي هاولان أزيد دابيت ببال الرأكات وفريا بيكون بخاتي الله شيخ متبيت ومش كان دبن يعني أون دا بخمو أبو بكر مجالي تياني كثير أبو بكر برلم شتا عجيبو سيدانا لبرامبر في غمالي خواه رسول عليه الصلاة والسلام لصلح حديبية صحابة همي بيتاقة نارز جاءت عمر يقول خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نارز زايد الأبرد لما وقف بين بريخو عليه الصلاة والسلام ديت لا عمر عمر فرمي جاكو بين بريخو أنا يتو أمصاب فرميتي روج جديد تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين أنا يتو أمصاب لو أنا صالح كبيت أو بري هي من يلا سعيد لو بري موقفي شدة وتورية أبو بكر جاء فرمي كبيني مع أبو بكر أو عزان حق ناكل لما أبو بكر رضي الله عنه سربيت حق نبيت جاء أبو بكر صديق رضي الله عنه سربيت يرى حرب كذا سبيكاته ملأ دنواني وبشكي زوري ملك جبنه واني ودعي دينه ناوصفه كباراسني الله سبحانه وتعالى أبو أم أمته لسرتا وأبويك ما حف نبيت واني بيشوا أبو بكر كاته السبب لويك شدة بكار بينه أبويك خلق له سنة لا ندرج كل ديني الله سبحانه وتعالى ما قلت ما شاكين في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لما عملك الدنيا لقل غير مسلمانيشا كاتك هاتو لغا طائفة كان يهودا معاملي كردوها لو جيقريك مؤامرة لبيغنبر إخوة كرابي عليه الصلاة والسلام مؤامرة كرابي لبيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو شخص بو شهيد كردني مثلا لشوين كاكا محاولي تعدا كرابي تسر شخصي لأشخاصي أمتي إسلامي بتأكيد بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام موقفي هبوه كشيت ما شاكي كاتك موقفه بتا زرردان ل اوي كبي اوتي ليس هذا بي اوتي مثلا امن قومي لازم اشتغلوا بابتك ثابت معي لك ترازاني امه تماشاكي بيغنبي عليه الصلاه والسلام اني كبونه السبب او زورت نقول سريع واضح تنيش تيش مثلا بني قريظه ونيه بني قريظه كبيت معي اوي كخريكه أمتي يقين لو زيادة المعاملة قرصة لقل يعني لقل لواني كويستو أنا شخصي بيغنبري خواه اختيالك أمان برانبر أواني كويستو أنا شخصي بيغنبري خواه اختيالك عليه الصلاة والسلام زور نرم تربوه لمقابل أواني كاتو يستو أنا شقي صفي ومشق لكاتك كأمت بيوسي بتوحيد ويكبار شيء كواتا باراسني صفي أمت لكاتك كأبو بكر رضي الله عليه وسلم حربي ردي كردوه بلا شر لسر حقوق خلشي كمفروض وإنسان مسلم فعلا حق لسر شر لسر حق خلشي بكار ما في خلقه لقال أوجده فاش نجعه كشيء شيء قوي تقول يستاهل خلق ترزيع بيته بارشة بارشة بيته اجتهادات بين توانه ومن نايدم أو نايدم مركز بخوي معناه ويا أمته بأمتنا من توانه إمام البخاري رحمه الله هنا متى تاوك في المملكات ك شون أبو بكر رضي الله إلى سلبيت متمسكة بابلين أويك الله دينه والصلاة وزكاة أويك في غنبري خوا أويك دايما أنا في غنبري خوا أوميت أويك دايما أنا في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام كانوا يؤدونها إلى رسول الله أويك في أشتر دايما أنا في غنبري خوا لا دان لينيها ما دام دعوة في غنبري خوا إذا يبقى أمتا إذا المجال يتعني تقوتي لبزيته يعني متمسكة تا أو فرش فاشن بخاري رحمه الله فرموديش كهنه تواني لبجمارة حو هزارو دوصدو هشتاو شش فرمي حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شيب ما نجارته ابن عباس رضي الله عنه يعني رداوك ويأكل بابلين رابي صحابيك عبد الله يقول عباس رضي الله عنه هردو شيئا بيت أفرميت قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر شيهات أم شخصهات كناوي عييني كري حصني كري حذيفة كري بدر فنزل شمال الشيء على ابن أخيه بلاي برازاكي كناوي الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر أم حر كري قيس كري حصن يشك ولو كسياتي يعني كعمر كري خطاب رضي الله عنه بل مجلسي خويا نزيد شكر دول خويا يعني لو أنا بنك مجلسي مشاورة ومجلسي بيا ومعقولة كامل كعمر كري خطاب رضي الله عنه سربي دقبي أنا دانشتو عادة بو مشاورة كردن وبو استفسارات وأمانة أفرميد وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا أفرميد عمر كري خطاب رضي الله عنه سربي نزيك كاني عمر دارو دستي شوار دولي عمر رضي الله عليه بيت بريتي من لزاناكان أهلي قرآن وأهلي علم جاء بتمن بناء يا جنز بناء يعني أماني لخوي نزيق كردو يعني عمر يكون خطاب رضي الله فلا كانت كعمر خوي خليفة وبدرية رضي الله عليه السلام ولو أنا كرسول فرميت سنتك سنة بو إيوش بلام أهلي علمي لخوي نزيق كردو يعني وأهلي علماني كونك من أهلي علميش أو أنا ك أهل العلم صادقا لعلمي أنا يعني مجاملات يعني حرمة علم وزانة سكي خوي أقريت مجاملناك لسا الأساس علمك إلا بقى في شخص بويا أماني نذكر دوتواني كأوانن كمجاملات يعني وكاتا قرر عمري يقول خطاب رضي الله لسربيع عمريشة أقر شعور بكن اشتيقه غلطة تشعيه لنا بوشن تاري سيفسائي لنا كنو نقل نتيجة لقلي لابر أو مجلسي عمر رضي الله سبحانه أو مجلسي خلفاي حقيقتي أمت أهل علم وخيانوارو ديندارو خواناسو رازقو أما أنا نزيق كريتواني نق فاسقو فاجرو أهلي مصلحتو أهلي ماصاو بسرا هلدانو تك قورا كردنو شعي خيانو ونازانو أهلي بابتاني بطاني سوئي زور بزوري أهلي دا صلاة أمرو بطان سوئك أو دا صلاة أمرو أقر خل خراب بيت خراب ريكات أقر منحريف بي منحريف ريكات أبداتي لشكاتو بوشكا حالی اگر قدسیه داده تا پال همو ایشه کاری یعنی اگر اکو زو جرباس ما کردو و خلیفه ای که خلیفه اموی که برای عالم شیط جور تماشا که کوتر خلیش کوتر خلیش کوتر اگر لمنی ببینی اوید عیب تو خلیشی چی بیاوید زلزل خلیش کوتر بازی من بس مادم خلیفه بدی دلیل بگوید لا سبق الا فی اربعین مسابقه خو خلي كردن بچواش توانه پیغمبري خو فرميتي شرعيه خوستي انا ام حمامي شي وزياك كوتريش دوان خليفه كش عالم فرمي سري همبرن كوتا كاني فوتان كوتا غاب كادري اف كي بدن پیغمبري خو نبي باشر يعني ادعام بوكي اهلي مشاوري خلفاء حقيقي كابدستي حقيقي اسلامي وانا بنت دصوزني وشاوري بارو سروتو سامانو بابتاني دين أكني إمام مالك رحمه الله ناردو أنا بشوينا فرميت أبو حن إمام مالك رحمه الله ناردو أنا بشوينا خليفة ناردو بشوينا نشوى يعني عجيبة علم بويد ناشي بولي خلق شي هي بابت ما لك شوي سلام عرزي يا ماكر كأهل علم وتي أنا خلفاء دا صلاة دارا كان الله سبحانه وتعالى دا صلاة داونتي بسر خرشيدة أهل علم حقيقي الله سبحانه وتعالى دا صلاة داونتي بسر صلاة دارا كان إشا شكل بناوي الله وخساك بناوي رسول وخساك أما أنا بيوت أهل علمي حقيقي يعني لدزاني أما مصيبتي بأم أمتنا وتوان وتفرق وبارشة بارشة بوني وأنا زوج جار بناش فينا المهن يعني علم استغلالي عوز حاجان كراو يعني ضعف يعني أنا لوازيان كراو نتا وكأنما جوان كريها مو تصرفي يعني من أواكم توبال قبو بين الروان يعني بالريالة ذات چکاتو ایشیتونی و ایشیه ما اکی تو بلکه کانو ببین روانه لکه اتکر آوان وانه بون هنگاوی نه و پیشی هنگاو بین پرسیاریان کردو بیکنی آنی کن شرعی یا شرعی نی و توی شرعی نیم بگرایو تو ولی حالا کشون امام مالک خلیفه پرسی پیا کات که دسکاریشی کعبه کاتو آنی و توی اللهی من پیم باج نیه شتی وانه کی چک کعبه قدر دسکاری پیتو بته یاری به دستی من آوان هر خلیفه گهت حزیلی نبود توشی گور توشی که بته یاری لی گربه آب خوی بید تو چون نقطه صليدير اتقسي عالم كما هو تهتا است كزي لي انا داو لبر او امانه بن عمر يقول خطاب رضا الله لا استر بلم جوري بياوين زي كردواني افن ام بياوش كهاد بولاي ام برازاي خوي كل نزي كان بن لقل مجلس عمر دانش فرمو يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير فتستاذن لي عليه تو اي ناسيت نزيك ليوي اتواني مواجهكم بترتيب كي بولاي باش ما خدمتي خليفه شو هذا الامير او خليفات باش ملايتو دا صدر روح باشكو بقى ملاي خصني غير داعش ايش فهمي اذن بو خوازن بلكو مجال الشيبه بدبينت استاذن لك عليه قال ابن عباس فاستاذن لعيينه اذني بو خواص عمر يقول خرج هذا ديال اذني دا فرن بابيت شي ابيت فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزله وما تحكم بيننا بالعدل والله تو هرشي عدل بلغلت لغلمانيت عمر بليت يعني اويك حق انا ما نيتي وعادني جني لبين مال حبو ما هاتو بمسلوبه جاهر ديار يعني نوعيتي معاملتي هل لك وجه عند هذا الامير يعني دصدروا له امير اشتك ما كيتو جورو مسلوبه واضح يعني يعني هل هات مكي انجليو يكثر وافر يعني اما توبي للري وبعمر بلي رضى الله عليه وسلم عمر يشكو الخطاب فغضب عمر حتى هم بأن يقع به رضي الله عنه سبب توري قرتي يعني أدبيها تربي للريوة كاك على خلطه مقدميك باسي خواسيك بلغيك شتيك أفرميد تاها تويك خريبو خريكة ونيا قرم بي قرم بي حصير تميك عقلك أدبي دابك أفرميد فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا أمير المؤمنين الله ببيغنبر كيف فرموها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني ديو عفو بقرة فرمان بكبوي كمعروف لأنه خلشية جعش مدى بخلق جاهل يق آيات يعني يق آياتي بس كبيبوت فرميت وإن هذا من الجاهلين بخوة أمير المؤمنين ما جاهلك جاهلنا بواشي وين أكرت بأسلوب قصينا أكرت فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عجيب سبحان الله يعني هل أنا دعاه تكيب صلى الله عليه وسلم عمر يقول الخطاب وكأنما أو كيبا أجلك طوب بدون ما دام آياته قصيت يعني أجل جنيه شو بيدا بخسنا كان وقافا يعني اللي شو آياته بوايا أهل يوصى زور بزور يقول فاشو أبو بلا يعني يقوم حجاج يقول يوسف يتقفي بغض النظر لسلويك خلافة إلى سلوي تشيب وشين أبو أمانة يشي الله صفاته كان إيه وبك آيات كنت ذاو تواني لبرا مرأتك وسطا آيات وآفرمي طاو دس يلقطو كتاي في هنا أما في يتيح تصاف نق آياتي بو بخير ذاو تواني بلكاك جا خوايا بس الله سبحانه وتعالى في يوش معناك فرمي تعدي لك تعدي لك وقصي في وتم يكتم نا مادام الله برسول لك وآفرمي كتاي في هذا فرمي فما جاوز حين تلا وكان وقافا عند كتاب الله صفات عمر يقول خطاب رضي الله عنه أو خليفة عظيمة كدنيا هنا وتويك كإمبراطورية فارس روخاند وكإمبراطورية روماي رومي بانك بيها الشيني وكقدس رزيار كردو وكأمد لجير دسيابو نجولاون لبرانبر كتاب الله سبحانه وتعالى كان وقافا أما آيات أوصالي يعني أما بي أوت يعني صار أنا بيوت التسليمون بكتاب لكاتك أيتواني بالله بالله من يشخوه خليفة رسول فرميت فعليكم من سنة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي بالله كتاب الله وآله دز الله قليل جهل جاهلك وبعض بشيقية خاجة لك وليش يوصيت أماش أو فرموديان وفاشا بخاري رحمه الله لما بابا دو فرموديكا هيريد سيفر دو فرموديتر كي إن شاء الله لدرسي داتوا أسيني خزمتي أنا طواوية كين دعوة كامل الله سبحانه وتعالى لما خرجوا تشارى زمان كأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكد دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لله الحمد.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الراضين بقضاء الله وقدره، حمد التائبين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى. ما أحلمه، ما أصبره، ما أجبره رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فاسأل به خبيرة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعصي الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خواب خاطر رحمة النوابير وزكاني لو عبدان دامنا ك ليان خوش بوا وليان خوش أبيت، ولو كسان دامنا ك ذاتي بيروزي خوا فرمي رجال صدقوا ما عاهدوا الله. خوي قرب أخو خاطر لطف كرمي خوي رحم بك بدايك باوكان من كأسباب وجود إيمن، رحم بك بمنالكان من كذرية لدعي خمانو. خوي قرب تشاو ظلمان بو خوشك كروج بروج دينكي لناو ظلمانا ولم يشكمانا سقام جيركا هادئ من كالقل أو دين جوانا. علين خوايا جان اهدينا الصراط المستقيم. خوايا بخاطر رحمتنا وبرزكان تري راس من بينشان دي يا ربي، خوايا ثابت من كي لسر ري راست. خوايا بخاطر رحمتنا وبرزكاني لقيامتا بزيو لطف كرمي خوي لقل مانا بكار بيني بعفوي خوي معفو مانكا ورحم مان بيبكا. وبخاطر رحمتنا وبرزكاني دستي منو دستي وش بقين تبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام او روجب سيريك بكين بلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون او روجب بلين بيك بلين براستي هرچي مان لدنيا باسكرت او تاني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دعاءك ببر لخير ببرشتنا وضلي منو إيوشا وامان ببكابلين خايجان ليت وزياد بالحمد لك لسر نعمتي الإسلام الإيمان القرآن ومجالس الذكر هذا. بيغنبري خواه فرمين من سلك طريقا يلتمس فيه علما زان چن جان باسكا، والله هركسك لم دنيا بروات السر جاديك بروات السر ريك قصدي أوبي لم ري أن يأخذ من الشريعة علما، لم قرآن اشتك فير به، لم سنة اشتك فير به، فير علم زانستك بين يزيكات والأخوة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما وشان كتر الله النورا سبحان الله تشبه الله سهل الله له طريقا به إلى الجنة. والله بجوري هنقاوة كانتو بجوري حركات كانتو بجوري أونية جواناني توخوا يسهل لك ما يدخلك الجنة. إما استش لم نغمى لم قص جواني بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام باش حالي نوينا من بيرك قصيك مخنا قدرا رب باس ما انكلب وخشكان على سبيل القوة باسكين ليرش. علين سليمان عليه السلام وقتي خوي با اي فران لبان برمال لبان حسير ايام برد بعاصمانا باكان ورخان حيث اصاد خوات شونا فرمي اما ام ريوح با ما انكلب جندي اي كتب سليمان وحاشي كانشي كي مهمة لم ريالة قلابي كي لم سفر مهمة لقى سليمان بي اي خستبان او حسير او اي فران بم عاصمانانا رخان حيث اصاد. علو روجة لروجان برد شو بكيت ابو هندستان لوي باسي خواهو دين دارتي بكابو عالما فلاحك لعرض خريق زرعات بون او وقتي حشمكو بالفرينكي سليمان عليه السلام كأفر وعاصمانا بردم خوركا اقريل لو فلاحة او فلاحة كلا قرمي خوركي لي ابري او اداو بردم يا سيركا سيركا سليمان وهرچي وزيري هي لبان ام حسير افر علي ام عبدالله خوية چي علي سبحان الله هر اقصاك علي سبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى اعطى آل داود ما اعطى يعني كسيرك الله سبحان الله خواسي چي دوات سليمان لم دنيا افريب كيفي خوي بي سائق بي تيارة بي بنزين بي هيچ بي آزار بأوي آزاري بيبقية بأوي تكليفي بيه ومن معجزات الله سبحانه وتعالى سليمان الله كأموتي سبحان الله خواي قورة سبحان الله كيف لا حكي بسليمان نشان داتشي كان عاصمانا كان والله ايما الزور خوش بختين بمدينة بلام خمان لي نازين يعني تصور كان سليمان لبان امهم ناز نعمة ملكاه كشتيكي بيدرا وبيغنبري خواه فرمي لم يؤت أحدا من الناس سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب خواه فرمي عليه قيادي باي أم دنيا دامنا دا سليمان حيث أصاب بوچو قريكي بأروا كخواي قيره سبحان الله عبدكي بي نشان دا علي بميوسينا بباكل بيوسى با داوزي سليمان الله يواشي عش دا بزي سبحان الله أجت الله فلاحكا الله بياوك خوز قبن زانا تو چي توت او وقتا بزاني خوي باش تيقيلي چي وتو علي والله توم بيني امهم ملكت في دريايا وتم سبحان الله الله قسم بقوري او خواه مني وابه كردوا سبحان الله كي تول لمنو همو ازرية آل داود خوير تربولا خواي قوره من چنه خیرم پی، چنه بارم پی، چنه خواه دنیای دایا پیم، چی بوم روشانا؟ واللهی بچایو خون بینیم سبحان الله کی تو کان خیرا عند الله مما اوتی آل داود آل داود و سلیمان چیان دست کوتا؟ سبحان الله کی تو بردی و لیمه فیرتك بویا من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله لو طریقا به في الجنة دوهم براستي أم قياسة زور سيرة صحابة فني أم خطابة النبوة براتان به نعم مايكان بيبوا نعم كاميران بيبوا نعم ستلايتو تلفزيون مشوقة كالرسمة بودركان لشوشة شترة أمانيان بيبوا نبوة ووكو توش تفنني أن نكردوا في العلم والكلام والنحو والصرف حر زور سيرين يا مشوان وقش بالنمايا باش بو أوان أعهابن بو اوان با بسيطي علمي خوان بونا مشخلك بونا نورك بونا روشنائيك حتى تقوم الساعة خلق للروشنائي اوانا اجي والله امام بخاري كحديث يا نساء دوشت دائما لقل يا ابوها قابكي خرما لقل فانوسك لجير فانوسك با ريشي دا حيوانك بكينا وحبر مركب دسكي بنوسانين اما كي توا ابو اما اما تشي طاقتك تشي ذوقك نك كتاب ابو كتاب نقلك بروي ششمان ربك ودعي زلامي بقريبو او بزاني متني حديثك وكو خواتوا يا دسكاري كراوا باش ابو اوان وابون براستي اما والي الان اوان زانيا حقيقة الانسان انسان تشيه حقيقة الله خواتية حقيقة الدنيا تية حقيقة الآخرة تية حقيقة الشيطان تية حقيقة الأمل الصالح تية همي دوزي بيو لسر حق كان وسلاب بويا غير ما غير وبدل وما بدل دنيا قران دنيا همي بروشوني برد الله يمتدح بهم يعني براتان بي صحابي واهب وبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن حرام كان غزوي أحدى الشهيدة كري كركي زورة جيري وسري علي باوي جيان منو نوكت جي لا باوك جيان ناوي جابرة كركي بيغنبر لولا ودي صلى الله عليه وسلم بفرميس كجوانكي بأخلاق برزكي بروش جوانكي بفقيريكي بوخواي قورة جل جلاله او بيغنبرا ازانا چن فقير بوا چن خواناز بوا ايزاني حقيقة الدنيا يعني جهاد بلايوتي جابر ابكي او لا تبكي لحديثي صحيحة بجيري يا نجيري لن يضر الله ولن ينفع الله هيج قيمتني والله فلا يزال اباك محروسا من الملائكة حتى غاب الشمس والله باوكي تو حتى خور اوابي ملائكة وبالي باوشين عن كردو نايلة خور ليبدات لمردي تشا فوالله ما من احد في الدنيا كلمه الله الا اباك والله كسلم دنياني اكس هيا لم دنيا اخوالا قال يا قصي كردو باوكي توي
0: بلا ترجمان قصيك لغلا وتي تمنى علي وتي خواي قرر فرمي بي تشيد قرك يا عبد الله دعايك وتي بي خواي يان تخوا بم قرانو فأقتلوا في سبيلك باجارك تلا بيناوي توب كجرم وتي ناكري أو إني قد قلت فيهم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى جارت الناتو أن بتقرأتكم وعدم داوة بم دنياك كسنا قررت ولا دعي مردنا تمنى على الله وتي بيجا فهم إن جاتك دعي وتي تخوا خوايا خوي دعاك ارضى عني رضاء يدخلني الجنة قال والله يا عبد الله قد رضيت عنك رضاء لا سخط بعدك بعدها عليك والله ورازي بما نسرد بحياتك جارك تبسناهم لتي يا عبد الله أما بس لكسانك أكين نكل بلي كالبلي من توا نا قشانا كردني جواني ام دنياي امرين بيبوا بلا مشتكي ام بيبوا براستي اوه كمالين الطريق الى الصفا ها خواهي قورا فرمي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اقر نختي بوس اللسري اهتمام بلحنا كمدن اهتمام بقرآن كبدن بزان شيلي قل إنني هداني ربي بوكو إلى صراط مستقيم شيئا ما أخوي ها دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اترى قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله بزان كان جوان رسمت بوك أخوة قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين إنجا بذلك أمرت وأنا أول المسلمين أما أوريا ويؤدي بك إلى صفقات الصفاء أما أوريا وبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رب الأجيال جيل بدي دواي جيل پرورده كردو خستي نو أم دنيا أم هم دنيا تاريكين روشنا كردو أزان كيان روشنا كردو خوش شوستان دليان روشنا كردو كقوات نيه بغيه بي عرفوا القلوب إلى خالقها أم ديني يكم شبك إيكا عيسك قرآن دوسي جاري عاديك كس خوي ناقري يعني لو نوعت الكلام أقر لحنا كان بيغورين بس لبيكي تربيخوانين هلا خوي ضل كتكت أبي هلا خوي تشاو فرميسك الرجي مما عرف من الحق مما عرف من الحق أو حقي وشيطان باني دابو بخول بمعصيته بقناه بنقبتي أم دنيا لو قرأت القرآن ورتلت القرآن وجودت القرآن وكررت القرآن أوهم غلافة بيسانهم إلى سري هذا فيخلق لك قلبا سليما ضلك بو درستك والله يحرك الجبال والله وات فيك لشون خويا دان الشيط بين يدي الله سبحانه وتعالى أزاني حقيقة الإنسان أزاني ضلك صافة بيتشي حقيقة الله عندما تسجد لله سبحانه وتعالى يعني شي بي الطريق إلى الصفاء قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آخ أم قصيلا بؤون خوش أم آية جواننا ألو من ناجم إلا بخوان به ومردن منالم إلا بخوان به وباريك نابم إلا لله نبي وخواردنك ناخم إلا خواب رازي نبي واشتك ناكم إلا خواب رازي بي ولم دنيا ناجم هنقايك فرنادم دسك درج ناكم شايك برز ناكم سرك برز ناكم إلا لله سبحانه وتعالى عن أبي سعيد الخدري في رواية مسلم وغيره هاتوا تشوى بيغنبري خواه ردبوا سيري كرد الصحابة لبان جادة دانشتونا لبان جادة لسر كولان أي أم آياتي لسر كولان چونه بي مسلمانتي ناو مزقوتو جيراني ناو مزقوتو پینج فرزه لمزقوتو لقل بان جادة چونه بي حجاب و رفته و التزام به حجاب و مظهر دینی و لنا و کلان دانشتن چون ابه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لروایت بخاری و مسلم عن ابی سعید که ها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بسر کلان و جادر روی سرکه بول بول صحابه دانشتو و دزبطان وقتی ان بفیرور و زباني ان بفيرور وحياتي ان بفيرور ام ناس دار النهات وويتو اتراها لم دنيا هبجي بو الطريق الى الصفا فير يعني كرت بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لمحاضره كاماني بيني شو محاضره دا باي مش برين بزين او شي درسك ما بيدا محاضرات وكينا مدريج نيه انت يا جوامع الكلم بيغمبري خو تشرق سكرت كان يزلزل الارض والجبال يزلزل الأرض لين فترة بيشت السماء مصايك لاي كعبة سورة يوسف خناية سورة يوسف عليك قيت أو آياتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم عليك قيت وعوى يوسف وبركان يجب برون هيش منية لتان برون أبو خزمتي إخوة أخ أما أو برانا ننوى توين خصنا وبركة أما أو ننوى وين كر أما أو ننوى باوكتين توش عذاب دا أما أو ننوى باوكتين كر كر أما أو ننوى أمهم محلان بسر إيه وهنا يوسف كسيري أنا كامن برون أبو خزمتي إخوة أخ أما أو برانا ننوى توين خصنا وبركة أما أو ننوى وين كر أما أو ننوى باوكتين توش عذاب دا أما أو ننوى باوكتين كر كر أما أو ننوى أمهم

حاجيانه ويسينه أم هم معتمرانه أم هم خلقه ولاي كعبه كم جاءوا من الذنوب كلي قناحين لقى الخوان عودها وهم واقفون أمام بيت الله الحرام الله سبحان الله هرك جو آياتي خوي جيريا والله ألين ألين ألين ألين حتى كعبي إخوة دوارك إخوة كان يتزلزل من تحته يبكي لله سبحانه وتعالى بوتي بمهم قناهك هاتوا لبردست إخوة يغفر الله لكم ألي أم أجيرا وأم هم خلق أجيرين ألي والله سمعنا أخوة ألي سمعت بكاء بيت الله سبحانه وتعالى والله ما لإخواش أجيرا كان يبكي من الآثام من الذنوب أم قناهانا وأم هم خلقتي أيكوتو أمره زور سيرة زور عجيبة بيغمبري إخواك أماني بيني وتي بين بعد درس محاضرات تان بباس كان بزان تشيله فرموي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات كروا ريابا هاي خوش وستاني محمد عليه الصلاة والسلام هاي خوش وستاني إخوة أيها الأحبة سيما جارجا هذا سيب أيها الأحبة زان معنى يا كرة خوش ويستكاني من خوش ويستكاني خوا خوش ويستكاني خوتان أواني خوتان تان خوش وي أواني أتانا قيامتان جوان بي بزان بيغمبر الله إياكم والجلوس في الطرقات صحابتي أوتي على أخي يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها أخي هتشارك مانيا هتشلاك مانيا من بتم أو ببينم أو بيت من بيني فنتكلم فأي وين أي تيرين تو باس دنياك أو باس فلانك أم باس أو كيترك بيغمبر إخوان نيقرك لم يشكب من آخر طريق إلى الصفاء أو آية جواني ويستخفنا من كبو بيغمبر إخوة داوزي عليه الصلاة والسلام أزان أو آية لسورة أنعام سورة أنعام كوقتك هات أخوار أبو بيغمبر إخوة أو سورة بكاملي الحمد لله كوتا آخر كيب بيك وجب داوزي بسر بيغمبر إخوة تصور كان جبريل أما همي خنابو بيغمبر إخوة بيغمبر إخوة حي صامت يسمع لجبريل لك حركتنا كردو وهو يسمع ما يتنوه جبريل عليه السلام زين شيلين إن جاء لها مي خوستر في روايات الصحيح حتى هزار ملائكة بدير أم سورة ينعمه واستوى حتى تلاه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم حتى هزار ملائكة ببول واستاون وجبريل يقرأ الحمد لله الذي أو آية جواننا وحتى وصل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا أمعناها ملك خنا والرسول يسمع ويبكي ويطلب ويقشعر الجلود أزن وابو جوي قردوا في الميس كرجانا جيراني تا سورتي أنعام تان خنايا سورتي أنعام زلام مقرك دانش لبردمي تشوكي نشكي لسر عرزة في الميس كنا رجع تشاوي نخاتبان عرز بيج خوايا من فقيرم بوقس جواناني بيغمبر كأبو بكر هاد بلايوتي يا رسول الله دعاك فيرم كأن أدعوه فيغفر الله لي شتيك بيج مكسر خوابي لم خوش بقال يا أبا بكر فإن كان فقل الله ثم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي وارحمني بل إخوايا ظلمي كزور من أخوام كردوا تخواليهم خوش بي ورحمة بيبك تيان يا رسول الله أخبو كيو بتين لكيو قصب كين بزان شون في ريانك كيف يدلهم على الطريق شون ايان خاتا سرخت كل الناس داركاني من ايو لداتان دورا أخواي قورا فرمي نراه قريبا ويرونه بعيدا النوم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر إنجا وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما تيجي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأبيه لا تكايتر وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه كيوت ناس داركان من أم قصانتان بوكم لو رجاء ترسم لتان لو رجاء يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي

الله إنساني مجرم لو رجال إخوائي أو باوكم أو دايكم أو كركم أو كتكم أو مالكم أو عشرتكم بوتي قشت أمها مشتبوتي بسمي لجهنم شختكم لبدا ختك بدات ناو تشاوما لبروي ختي جهنم زان چه برا كانم والله خواب من پارزه ختی جهنم زن چه برا کنم کر خوش استکانی من یا خوا خوا دور من که والله الله بدال هر که یک سر سقانه که درکات داشته ختی جهنم یعنی سبحان الله تصور کن چونه یعنی لک دایلی ها خواه فرمه تلفح وجوهكم وهم فيها كالحون تلفح وجوه مزان چه لک دایلی یک سر امهم و قجر و دمچا و گوشت ارنه گوشت سقانه که درکات داشته بلقت بلمحت بصر لیده هذا عذاب الله سبحانه وتعالى ابن حجر زور دولة من بوا دائما بونشي زور خوش بوا ابن حجر العسقلاني دولة من بون خوش بوا يهوديك اتشيب الله الله يا ابن حجر تهر ومخلقه علي بيغنبري خواه فرميتي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هذا جاي مالين خلقينا الدنيا بيغنبر فرميتي سجن المؤمن وجنة الكافر باشا تو خود ام همو بوانا خوشه و خود واجوانا که تو ام همو قصره ای من هیچم نیه و من پکم کوتو و کلپلی نیه لبرمامه یهوده که باسه که هیچم لم دنیا شکنام ای بابا تو دنیا سجن المؤمن بی بوا من جنت الكافر بی فرموی بزانه ازانی پیغمبری خواه قصدی چیه لو دنیا سجن المؤمن جنت الكافره و تی نال و تی فوالله ما فيه ابن حجر بزانه ام ابن حجر چی ادوینی لبریا چنه پاره هيا چنه بونی خوشه چنه شان و شوکتی هيا چنه دولمنه چنه خلق بشان و باویاتی باشی وای قصزانی و زیرگی و کرا بعضی تر توی کم کسی با بهشت و توی گاله چنه ام همو قصه به ابن حجر الان والله یک تری بهشت نایرد یک تری بهشت لم همو حیاتی ابن حجر خوشتر والله باب الزاني اوهم فقيريت واباسكي اوهم حال شري واتوتيت بهشتك ابي اجر خوا او قياسكي بو جهنمكي وابوتي داناوا او قياسكي بلت ولم دنيا لجنتي بولا جنتي بفقيري خوتشكم والله لمحة بصر النار ينسيك الدنيا وما فيها والله يك هواي جهنم نيا أهم دنيا أخ أستيني بوت أبي سبحان الله هروا دانا شوتي أما قصدي في غنبرة سجن المؤمن وجنة الكافر جنة الكافر والسجن قال بلى قال فاعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاء في غنبر محاضر عليه قال إياكم والجلوس في الطرقات طريق إلى الصفاء أمامها البجار بوتان چیه اما ایمت یاین هل نسلکو طریقا الى العلم من دین بویل جار جار نازم خاوین خلیجین بطاقتین بوچی بطاقتین والله پیغمبر هم ولم هم دنیا دو کس لگل ابو پیغمبر خواه ناردویتی وحی بای ناردوی جبریل لگل ابو خواه گوره اسنادی کردو و سماه نبیا و رسولا و لقبی پیغمبر و نبوتشی پیدا چند کس مسلمانی لبو لقیامتاتین دو کس ایمانی پیدا دو کس لگل ابو سبحان الله علی پیغمبر هی سه کس لگل ابو پیغمبر هی چهار کس لگل ابو پیغمبر هی عشرتیک لگل ابو پیغمبر آوائی لگلیت پیغمبر اکشه وکو پیغمبری خمان صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الانبیاء سوادا او یوسف واو هم قصه متابعا کری امرو ازان هربو او نخت خلق بوا او هم عبرت خواه غیبی پی نشاند اللہ بزانن سی دستی غیب چونه سيري يوسف كان سيد دستي غيب كان شون انتياي انا اقصر الى الله سبحانه وتعالى بوي افرمي درسك اياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فان كان ولا بد محاصره بيغمبر اقل شنما وقت تانما قشت على بناء خواد ابو نختي كما استئي وابي لسر جاده لسر كولان
لسر فرع كان لسر شقة مكان لناو دس بطالي كان دابن شندوسي كسبيكو فعلم أمانة لبركة بوعوي فعطوا الطريقة حقها ها شون زلزليك يعني إذا في غمري إخوة فعطوا الطريقة حقها فعطوا الطريقة حقها اهدنا الصراط المستقيم يكسر في بالك قال يا رسول الله يعني أم جادة حقها يا أمان وأزان أم خول جادة يا ما وأزان أم خول جادة بسرع الرين أم جادة جناه تياكي أو شنا السجدة تياكي كرأو يك سبحان الله كان أعظم من ملك سليمان وآل داود تو أزاني سبحان الله كي تهروا را أمرام هو تو غلطي من تو غلطي وأزاني سبحان الله كمان بغلط الرا من تو غلطي وأزاني لبان خول كان ركين كرأو وقتك توابي ليش نية لم دنيا خواف من أيحسب الإنسان يك نخد بقر إنها ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بخوا باس أماكا لتو آيك نبوي وقصيتو فريدو إهمالك وجوي في مدى سبحان الله آيك جوي مدر فريد مالك سيتو لي دروز بوا خو قسيتو بكراتو نا هاد الدنيا ونعوذ بالله خو قسي اي بكردا يا بوش نا هاد الدنيا خو قسي وكيت مش اوش نا هاد الدنيا ان الله يخلق ما يشاء ويختار انت انا يا رسول الله وما حق الطريق جابي غمبر تنجو على إن لنفسك عليك لحقا بيشتر وإن لربك عليك لحقا دعي أو وإن لأهلك عليك لحقا بزان تنجو عن باسكا كرة خوشة ويستقاني محمد والله إخوة حقي بسرتانو هيا مالكان تان جنكان تان حقيان بسرتانو هيا خوتان حق تان نفسة حقي هيا لسرت حق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا حق أهلك سبحان الله أن تكون خير الناس إليه وأرحم الناس بهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي حق طريقتي فرمي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبحان الله بين تانت شيجي بيغمبر يولا قل من خوش ويستان شيجين باسي شي أكين بيغمبر محاضرة يتون من بودا سي چوار كلمة كرد وتياني يا رسول الله أقا أمري أمها مشتدابك فوالله لا نجلس فيه أبدا إتر قد ناطو عند دابنشين چون دانشريت لبان ريك چون دانشي لسر كولانك چون دانشي لبان جاديك أمهم فراغا أمهم وقتا هروابة في رو خوزق الرسمي بقري سبحان الله بزاو خلق بو چي دانشتوا خلقانك كچه نازدارا كان من واقل بو نخوانكا باوك غافل كان والجنو كچه كاني عن خوري عنيا دايك كان ووازان هروا أم كچو كري هرواتا بدنيا كتش لمال خويا رزانتو تشون بمجادة بروا أمهم خلق سيريكا فتتفنن وتتفنن الشيطان معها هردو كان لمال تفنن أكن بكيفية العرض مجموعية كتش لبان أمهم جادة دانشنا لم سري كولانا يقري لم سري جادة بأو سري جادة يتفننون كيف يرصدون الفرائس سبحان الله بزان لدستي شيطان لفكري شيطان زي تركزها لما وقعنا لما الله برغية دا وقرمشيكا لبان جادو برغيكا وقرمشيكا فيلتقيان بيه بيغمبر إخوة فرمي إياكم الطرق في الجلسات أقل من تان خوشي أقل أتاني قيامة تان باجمة لا تجلسوا على الطرقات وتيان يا رسول الله أخمالنا الطريق إلى الصفاء أو آية جوانا قيت قركت بقيت بيا باشان قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
وإليك المصير خوي غره بس انا كان سوره بقره لخواتيم بقره شيان بيجه قالوا بس ما درنك سمعنا وطعنا سمعا وطاعه يا رسول الله سمعا وطاعه يا كتاب الله سبحانه وتعالى شيء غفرانك ربنا واليك المصير ان جاء شنجا اقصى كان دعوه اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا خاونا كمان أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن جاء تين وإيماء استأونا النقبتين كبيغنبري خواه عليه غض البصر إيماء أوقص جوانما لبير شو رمزان كان كتشاي كوية يتجاري فير لو في بير لو أنا كينا أم كوا شون دروز بوا بير لو كينا أم كتشاي كوية نسيت الخالق واهتمت بالمخلوق خواف رمال لحديث قدسية كن سبحان الله يا عبادي إني خلقت الأشياء لأجلك سبحان الله وخلقتك لأجلي فلا يشغلنك عما خلق لك عمن خلقت له كن أخذت بو استعماقر أو عدس كوبين وأخلق حيراني بو تشاو كوية تشاو صوزة قاوية رشا يترها الكيب عليه سل أوروبا تشاو رشر الأسلي لا يخمان تشاو كوية شر الأسلي فسيأم نقمتك سيأم تفنني شيطانك تشاو أو توبواي دينن أو جوانا وأخلق شركة الأسلي أزان أنت قرب لعمرك كالبي يذهب بريقها أو تذهب بريقها شوق هنا من الشوق من الحظ كم رسمك تام بوب كم تشاو قول ليك ها اقعد هاي لك ام كمبيوتر سترايكشن شش حوت عضله قردويتي ام تشاو لا عمرك على ناو زق دايك لا عمرك شال الدنيا خو عمري بيك اب كوتيش يعني بيك كيك اتيش انا اقصر الى الله بدي اقصر من التشبيه والتاويل خوي قرب ما انبارز يعني من على جك تد الدنيا سوجك إنك وده تعيش دايك يسيرك على نازم كركم كشكم شاي كوي شاي صوزة خوي جرب يجسر سيء أم سبحان الله وما يعقلها إلا العالمون خو من نوع إلا الشتية تبص كوي صوزة كي إما بس ولكن كي أجر رخصة يدين أم سوجة إيش بك ويا غض البصر يعني يا مؤمن إذا جلست على الطريق فاستحي من الله حق الحياء فانزل رأسك وغض بصرك تشاود ببارزة ولا تطلقها إلى العنان بوتي أخذ سوف يربيكك تكتدى إذا إنسان سيكتب كعب حرام بيغنبري خواله وكوه الزناي كرد بي العينان تزني يعني يا رسول الله شون عينه تزني فرمي النظر سير كردن أو الزناي سبحان الله والقلب يهوى توكب تشاو سير تكر يكسر ضلة تتدى سكابة تابة تبي سريع علي بيتيرا بيتيرا أو رسموا بينيد بيتيرا طبعك أبي غمري خوال الفتن تؤرض على القلوب كعرض الحصير بيغمبر الله صلى الله عليه وسلم لإمام أحمد علي فتن كان بسر ضل وكو حصير عن يك يك عرض ذكرين عود عودة يعني بني بني تيلي تيلي ضلكش غريك اللي ده فضلك ده سكادة تبتب سريع وتوش تطلق النظر فلا تستحي من الله ونسيت خالقك الذي فتح مفتاح الحياة في عينك ويك دستي قدرتي وتي تشاوي توبكيته إشوا دايك تيود نازم تشاوي كوي يا صوز أخوات فرمي صوز كوي مهمني مهم إشكا ببيني ببيني تشاو ببيني فأطلق لك العين ولا تقف ما ليس لك به علم أي قف بالمعنى الآخر لا تنسى هذا وقف على هذه الآيات خواه فرمي لبيرة نتشي وبيوسة ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني تشاو سوف تسأل عنه خواه فرمي للقيامة عليهم بيت يا صباح
خواب من پرزه انشاءالله. یا صباح یا احمد گشتان پرزه اوانش. ما هی مسئولیتو که امام البصر چن خوش بیجین خواه گنا. والله قد حفظناك في السر والعلانية خواه بخواه پرستم اواني وا دیار بو اواني وا نیا دیار بو چن خوش پید بیجه صدقتا فإني رضيت عنك رضاء لا أسخط بعدها عليك. يا ربي خوانا لو أنا داماني أي خوانك خوانك أوكي ترواي خوانين بزين سبحان الله لي خواي قوري لقيامة مجموعيك باسك وحشيانك ناهي عن زورة هل الريكا كون الري أم آياتان بوخيني فرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله وكفى بالإنسان واعظة وكفى به واعظة يعني كاكيتر الله أو عيوشاوانيك خيانتي عن كردوهم ويا الناس وأو ضلاني تشنجار تبتب عن كردوه كتشاوان سيري كردوه هم يأزانين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويا خوش يستان أعطوا الطريقة حقه غض البصر فبير مكر شاوك كويا صوزة بير كر أم شاوى بريئة من الآثام والمعاصي أملي جالبان جابع واني دانشن برون ليان ببرسن لغيري أو نقمة زياتر هيك عندس كوتا يكسر بدايته وكف الأذى. كف الأذى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قلت يعني يا رسول الله كم شت لم إسلام الزور خير تيايا أو بمعنى الكلمة يعني فيه خير كثير فيه بركة من الله شي بيجي باشا. قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم تعرف. قلت يعني يا رسول الله المسلم كي من هو المسلم يعني ولا بان جاد هذا الشيء قركتي خوي بناسي بزاني لنا وطبقي مسلمانانا يا أخوانك على غير طبقي مسلمانانا أو أفرتاني لكولان دانشن بزاني لنا وطبقي مسلمانان لأننا وغير طبقي مسلمانان في غنبري خور روشنا يا كاتبت. قالوا المسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان أوي واحد شي خلق هي لم دنيا رزقاري بو رزقار رزقاري بو لزباني ولا دسي. والله خوش استان لشرعة قلاي داركي مالت داري مالت لدوارك الدرشي مسلمان عزيز ده فقد تجاوزت على حق الناس. والله أبي بريد داوي قردنا زيان لبكي وسوف تسأل عنها يوم القيامة. والله ساركت أراني أي كي تبقى في مالي يكيك دائني فتحجز هذا البيت أما على حجزكي لمدة 10 ثواني سوف تسأل عنها. والله السؤال تليك ريب وساركت برد لمالي خلقنا لم تطلب الرخصة أما إسلاما. والله من زور تعجمتي كان هادو كان لو شاريخو ما يدينم بكيف إخوان سلعات كان لعرزي خلقا ولا مالي خلقنا دون استشارة بأوي بيجن بأوي داي رخصتي لبكن. والله لا تسألنا عنها الشريعة تواية كف الأذى يعني أن تميت الأذى بردك تلقد للاي رصيفي خصت بان جادك أنت قد أثمت إلى الله سبحانه وتعالى بردك لبان جاد ألقد خصت بان رصيفك أدخلك الله بها الجنات برد يدخلك إلى الحساب والكتاب والسؤال أو بردك يدخلك الجنة بغير حساب. والله برا كانم أو بردانني أو بردي لما تطلق عنان المياه زرل بخلق جاني زرل بخلق جاني بها وست جاني فعلم سوف تسأل عنها. بوي بيغنبري خواه فرمي إياكم والطرق في والجلوس في الطرقات. طريق الصفاء واب أصحاب واب أصحاب تابعين واب تابعين آها قشنا أمروجا وإيه مش أمرو للروشنا كان أوانا جين بي أما بخنا سر قطان وبا مسلمان كان وابن إن جاء تو استبع ساني جغاريك أخوي لنا ومجلسك فتسيء الظن والصحة والشتم بهؤلاء المسلمين تظنه يسيرا وأزاني ما سهلا
قرانيك لنا وصار اي كيتو بهمو قوته كيف بهمو زوري خوت شي منكر اي خيتنا وجيت في ام خلق فقير وجالنا وساركت بان شو تظنه هينا والله سوف يجعل على رزقك سؤالا ويجعل في بيتك سؤالا ويجعل في بيتك واهلك سؤالا والله ام دنيا وايا لا تحسبوا بغمبري خوا فرمي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق عليه الصلاه والسلام وازاني تو دمچاو کنی خنی نیک بدمچاو برای کد با آسان سری مکه والله نشولیکش بیکوچی با لپنایی که کار و کویه دنیا دبته لپنایی که کار لپنایی خوانه به لپنایی که کابی نشولیک سر برا نذرن له و تقربا إليه بس خلق الله رومن ده زارم ده بفلان كسبه ويا دم ليونم ده بوي فلان ببكن سبحان الله وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دوبيا وبيشتر هب وملك يقل عهد انبياء بيغمر باسكر الله ملك كوتيتي لبنا ومنا مانغا اكسر ورا اتر مرزقار تكم قردو انا بيكو جن الله مانغا اكل لبنا ومن سر ورا در تكم الله وش وازاني شكل مانغا كيه أنا ما أنقاش يا تو بس من برد من دم أنقاد بس ربر لبناؤه تو نظرا له يكى كتير عيرن دين دار على إن كاك تو ما أنقاش أكسر ورا توش بردين على من ما أنقاش سر نورم إلا لله سبحانه وتعالى ملك كا الأخيرة عار الله الله باب ميشوليك مجازي بقرة بكمل يا رأيك يا شبيج أبو أم ملكة خلق فيركا على من بعدام بكي مجازكتش بس سر نابر ها وتمان توحيد عقيدة ها ما جزك سر الريب أو ملكة وكوي ما عن هيك تسر الريب لا إخوة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إخوة جورم يش لو ما عن لا إخوة حياته معناه يش لو بقرا بكمل يبلا يملا بينا فلان شخص فقد أشركت بالله شرك شركا إن لم ترجع إلى الله فسوف تلقى في نار جهنم بويا أما فيرمانك أن نكون إياكم والجلوس وكف الأذى وكف الأذى عن المسلم دست مقياد بلبان جادة دان شي شيكي يا تشاو لما قربيني يا دنبوي يا لمزبوعكي يا قصب وراسي يا عليهم دريجة يا علي أوكرة وكلها من الغيبة والنميمة استيبوا عليهم بولق الصحابة فرقماني أهم علماء أخذ يا إخوة الإيمان والله من خوم استشوى لألف مرة وعيدها من قصي بخاري ورجك أم خناء أما تشنم جارباسك عليهم سبحان الله من يكك لعنمك عليهم والله أنت نعم الرجل بس يا عز صالان وتامر دني يقدر مكة ويغيبت مكة أما تشكوة كلتوا براسي أما تشي إيمانك لنا عبد الله زرع بوا كل حياة تدرونك حتى الوفاة وغيبتك كنكي أما تشكوة كلتوا هيتا أما نيا براستي حقا بيانك يتمشخلوا روش نايب يجي أنت قائدي في هذه الدنيا تو براسي قائدي مني لم دنيا أخذ جادة فيري تشيكا بيه بيغنبري خوافر ما إنجا ورد السلام بابان جاده دانش یکی سلام داد تو خریق ام قصی یکی سلام داد تو جیم بالای چند کرته بالای پیغمبر از آن چیت لی آروا والله الان یکی اکتی تسر پیغمبری خواه فی روایت مسند امام احمد علیه هاد بلای پیغمبری خواه وطی السلام علیکم هر اونه السلام علیکم پیغمبری خواه وطی عشره عشره کستی نگیج الله سبحان الله یکی اتراد جنور وطی السلام علیکم و رحمت الله قال 20 سبحان الله على السيم هات جور لما سكوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30 وتيان يا رسول الله متي قال أما الأول فاكتفى بعشر من الأجر فاحسبه من الفقراء أي دوام اكتفى ب20 ورحمتك زياد كده أي سيم قال نال خيرها سبحان الله شو فيرتك عندما تدخل ماذا تقول بوي ألين السلام سنة لا لا فقه بس رد السلام فريضة يعني تو سلام كردن سنته بس سلام تكليك أو كي ترفرز لسري جوابك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان عليكم حسيبا بوي ألياتك لماذا أكمل الله سبحانه وتعالى باسمه العظيم الحسيب بو
يحسب لك ما قلته وما نويته وما عملته. بيغنبري خوا وافرتك إياكم والجلوس في طرقات دان شبزانة غض البصر وكف الأذى ورد السلام وآخرها انظر إلى قمة عقيدتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بك قصيك باسكم إما استشأمر بمعروفنا إلى سر منكر لا يما هر قصية يعني أزن خوال قرآن فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس نختي لقلها بمزان شيلي لقصي من دريكا بس ناو قرآن بزان خواتي فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني خواجه بيت عبدكم قركت لاي من بيت خير انسان وقركت امتك بيت خير امه يجب ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بيغنبري خوال موتي من لو ترسم قومكم روجه بي لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وتيان يا رسول الله شي وسرتي قال ليوشكن الله ان يبعث عليهم شرارهم. اگر وابه چه که هر چی پیاده ناوی و خراوی که بسر کرده و پیاده تا چی تان پیه که پیاده باشگان لمزگو تا دسکن و اپارین و از این نیکی کلوانی که دعا جواب نادره الامر بالمعروف و النهی عن المنکر نیه و سیر کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چند جان باسه که الله مثل القائم فی حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة. يعني أمر بمعروفنا إلى سر منكر أو تدوبشو إيما وإيوسوار سفينة كبين بيغنبري خواله فكان الناس في أعلاها وكان أخرى في أسفلها. خلقانك لبان سفينة كان خلقانك لخوار سفينة كان خواري سفينة كان أجر آوي أنقرك بيأوي مخزنك لبان تنكيك أبي النردوانا كان بس نبان دعي آيان لب كان بيدن بيان الی بیم مشکی که حال سال خوره، وقتی که که ما بوم همون نردوانه بورین بورین آو بیرین لبان لبانو بخومن. باشه فی نکه کنکین خوی آو تیت بانو، امش آو که خوینو ناتی نبان. پیغمبری خواهی اگه بیرین آو بیم مشکی ایش که، اگه بیرین آو بیم مشکی سفی نکه کنکا، آو بانو خواره خن کی؟ هاتون فرت که، الی اگه بیرین آو ایش که. او هر دوكتان فهلكوا واهلكوا بويا امر بمعروف ايو بغريب ميزان والله ما مصايك عليه لا السعوديه بورودا من مخنام ولا انترنت على روشتم ما مصاي يعني اهل دين وطاعت على سيرم كردو جنج بدو دوكش كوتنا رسمي يجرن لا بشتو ولا بردم ولا عملك اه خبر يعني ما شر رسمي يجرن بم كاميرا سيري امره الا من شرایم بلند آلم برسترن من نختر ضعیف من آلم آن جورانو دوانش نتر بام کلپ لی امروا ظلفی واو اتر امشته بزمی امروا ارزور سیرنلا اروپا کانلا شرق کانلا غرب که چون الله اشته کی عجیبه یعنی اشته کی سیره براستی لیب پرسی عالمی کی زور سیره پنطور کیهی هند قمیس کیهی استرالیا ظلف کیلا یونانو هناآوا قزیل آمریکا بریا یعنی اخوی لی بیجی الله ولای نازم ما حق چون خوشم ام سیر لو سیر لو سیر و سمرانه گل ام سیر ام که خواه امانه چی بیجم لم مجلسه لم شونه امانه کوتونه امانش ریکن کس خوری نیه علی ریمه برو قصیانه گلاب کم امان سیر من کرد من هات مدوه تم لیمه دن امانه علی هم چون قصیانه گلاب کم مزور سیره امش گره که چی بکه ان یعمره بالمعروف احنی ما چی ای کنم الا تستحی من الله أليس لك أخت؟ أليس لك أم؟ أليس لك خالة؟ أليس لك عمة؟ أما تستحي من ربك؟ أما تستحي من أباك؟ أجيب الحازم كلمة أنا أم بيجم الله والله سيام جاوتم تشيه أوان ببني أم أمر بمعروف ونأم بعد دو شقل من بدل ممشوه الله يتم بوم هي قصة على قلابك متين بله بوي ني خوان بو لحنا ترى لا سيمنا كرد نخت خيني ان كرد بيار ريشو دانش دما عبايا سري وتم كرم أما تستحون من الله سران سرما ها سبحان الله كتشيك العاصمان بو سليمان ام شواكا علوتم اما تستحي من ابوك من اباك من امك اليس لك اخت
أليس لك بنت؟ أليس لك أم؟ أليس لك أم؟ أليس لك أم؟ أليس لك أم؟ أليس والله وكأنه سرخوش بنا معنا روتم إيوة أمهم الرسمي أم كتانا أقرن أي نظرة؟ وتم تشيء وتيان باش الرسمي خوش كت بقرم من تشين بيجي والله يا ما تشاء الله ما علي حسيان سيريك ما انكردو موبايل كان يعني داخستو روشتن منش سوار سيارة كان بموتن بخواي ستيانا جانم تيرم ليدن سوار سيارة كان بمرام كرت أم الله علي والله كن بكن كولان بكولان لدواي من هاتنا معنا علي منش هر خوم مال خوم قم كروتن بها نيدوزنا برون علي لو جا لو لا بردم يعني قلت يعني يا شيخ أبين لقلت نشرب معك فنجانا من الشاي لمالت حزكين بين لمالت يك يك يك بيعلى شاي ما مديت علي منشتم بس شا فرمون رويم شايكم داب يا علي والله حتى شايكم هاورد أمانة لبان باي من أجيرن أمدوان علي والله عمر من بو بستو هش صال زيات الرد بو تيباري كرده بستو حوت بستو هش حتى استكس بو ما أمقصي نوتو أما تستحي من الله أما تتقي الله سبحانه وتعالى يا خبرا كانم والله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان الحياة كسانا كبنا أمريا بمعروف كردو نهي عن سر منكر كردو أخويا نبي بمرداي كأمريا بمعروف كردو نهي عن سر منكر كردو درتشون لمردون درتشون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض العلماء علين فرض فرض كالصلاة تبرايك أشيت أنا حفليك وتي الله والله إمامة ساتشيب كان برمان ينبو حفلية يتلي حفلة قبو أخوي كتشواي كردو كرواي كردو كردو يا أخي أنت لا تستحي من الله سبحانه وتعالى لما نقول إن ما تشون ترش بفروش الدنيا كالكنو بتشن بس جاية أو وقتها رخصة بمن بدن بروه درش ولا مشينا درش ولا موقع تغيير المنكر أجو الله كش بعباد دوش تتبكى يا كم براستي تحزنك اليوم منكرة براستي دوم أن تقتلع من المكان هل صار شينك جيلة فبزين براك أنا محاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ببساطته في الكلام شنيك تياه فإن كان ولا بد بزان طريق إلى صفاء شيء أن تغض بصرك إن جاء وتكف أذاك عن الناس قرأت الدعاء جواب بدري قرأت لبيع باشان بي قرأت أنا للسيري إنسانك من خواه خوشتاني قرأت به أبي أن تغض بصرك وتكف أذاك وترد السلام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إن جاء بيغنبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لحديثك فادخلوا جنة بسلام إن جاء دعاء وتدخلون الجنة بسلام بوي خوش ويستان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والله براكانم يا ما قرك معنا أن ندخل الجنة علينا أن نفي بوعوداتنا أبي وفا بو عهد وعد على الدين بو بمانا نكب خوايدين يا ما الرج نية دنيا يقسلق الخواي خمان نكين والله يا ما رزيل النازان والله هو الغني الحميد خواب خاطر رحمتنا وبرزكاني سرقرداني دنيا وآخرة من نكا يا ربي خواي بو خاطر رحمتنا وبرزكانت لقناه من خوش بي ولا ريزي بياو شاكانا حشر مانكي خواي بخاطر رحمتنا وفروزة كانت أم سلسلة أم زنجيرة باسك يا متياين بكي تخلاتك لنا وضلمانا وبكي تأجرك لنا وسجلات مانا لقيامتا ويا ربي خواي شاد مانكي بمينيني محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلماني خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستان يمين بسلمان بزماني حال بيويستمان بوية كلوتي بغين كخواي پرورگار سبحانه وتعالى امي درس کردوا چن الكو فرماني كي بومان دياري کردوا واوش والا ام اكا كبردوام للاي خواي پرورگار فلو پایمان پی برز بیتوا اویش بریتیه لآرام گرتن. طبعا شیوکانی آرام گرتن بو تواو کردنی بابتا که رابردو، آرام گرتن لسر پرستشکانی خوای پروردگار و آرام گرتن لسر نکردنی او فرمانانی که خوا امری کردوه که معصیت و تاوانی خوای پروردگاره و آرام گرتن لسر قضا و قدر. بوی پیویسه همو انسانی که مسلمان باش او بزانید آرام گرتن لسر بلاو مصیبتی دنیا. خواهی پروردگار لقرآن افرمی ولقد خلقنا الانسان في كبد لشونی کترا افرمی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. بوی خوش ایسان امی مسلمان کاتی بو برز ابین وللای خواهی پروردگار که پیوری آرام گرتن من چن یکا پیوری آرام گرتن شخصیت و بونی مسلمان اسلمیند کسایتی مسلمان دیاری اکا بوی هر کسی لئیما پیویستی بوه هیا لجیانی دنیایا و لجیانی روژانیا آرام گر بید لسر اوی که پرستشی خوا انجام بگینه و آرام گر بید لسر اوی که تاوان انجام نده و آرام گر بید لسر او بلا و مصیبت و قضا و قدرانی که خواهی پروردگار لسر عبدکانی خوی پیویستی کرد و واجبی کرد و ابی روب داد. بوی خوش شویستان انسان لجیانی دنیا بخمو خفتو پجارو رقی دروز بوه بلکو ایره بهشت نیه، ایره شوینی تاقی کردنویه. انسانیش لتاقی کردنویه منصب و پلو پایی آرام گردنی بودر اکبید. و بوی خواهی پرورگاریش فرمی ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. افرمی من ایو تاقیه کم و بشتانیک لترس لبرسیتی لكم هلهناني مال ومنال ونفس ثروه سامان ومجدب دبو كساني كآرام گرن ام كسانه بو آرام اگرن لبر اوي بروايان ببرنسيپي كي گشتي هيا كلجياني همو مسلمانك ابي رنگ بداتو بو قالوا انا لله وانا اليه راجعون ايما ملكي خوين واقرين وبلا اخوه بو انسان اگر خوي بملكي خوا زاني واوشي كلبردسيتي بملكي خواي زاني سبحانه وتعالى هيچ كاتي دلگران نابه، خفت بار نابه، کلول و مات و ملول نابه. بنمونه سیاری دعمی کرد، مالی سوتا، مناری وفاتی کرد، دایک و باوکی وفاتی کرد. یقینی بوهیا قالو انا لله و انا الیه راجعون. چکم انسان اگر بترسو، خفتو، کمبونوی بروبوم و سروت و سامان و مالو نالتاقی نکریتو تطلو جیجه نکری بو الى روش قیامتا اجرو پاداشتکانی ورگلی. کوابو امی مسلمان پیویست او بزانین حتا وکو زیاتر آرام اگرین زیاتر پلو پوستمان لای خواهی پرورگار برز ابیتو و خالی که تر که زور گرگ انسانی مسلمان ابی آگای لو بید آرام بگری لسر شهوتو ملزاتکانی دنیا اویش چیه خوش شویستان خواهی پرورگار لقرآن فرمیه یا ایوها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله افرمیه ای ایمان داران مالو منالکانتان بهلاك تان نبن يعني ريق الراستك تان ليتيك ندن يعني بواتايا كتر اي ايمان داران لا تلهيكم يعني خوتان مشغول مكن بشتانكو كأصل ايشاكانية شكم امي مسلمان أصل ايشاكان بردنوي قيامتا وبوني مالو منالو سروتو سامانو خوش گزرانيا كان بشيك لو پارچر ريقيك اما بياتي افرين بوي ابي همو امشتانا لا خوشوستي خوابا كاربينين للرزامن دي خوابا كاربينين سبحانه وتعالى بوي أفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله بوي يوه هيج قاد نكن مالو منالتان بمشغلت تانا بري لبرانبر ذكر يادي خوا لبرانبر أصلي مسألك كبريش دي لبرستشي خواي فروردگار سبحانه وتعالى ليرو بو ما اندرك بي يما وكو عبد الرحمن كري عوف أفرميت ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا. طبعا خوش شويستان ام قولي ام صحابي زور قرينجا زور جار انساني مسلمان لفقيريا صبر اقريت لهجاري ولا دامايو ولا نبونيا صبر اقري بلام لبوني پاره و ثروت و سامان و مال و بنالي زورا صبر ناقريت توشي خراب كاريه بي بوي ام بسرهاتي ام اميكا عبد الرحمن كوري عوف رزاي خوالي بيت كيك يقول مرشحين صحابه ببي بخليفه راشد لشويني عثماني كوري عفان كاتيك خلب جاردن كرابو خلافتي راشد و امام عمر لو شش نفرد يعني كر افرمي ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا افرمي ايما لقل بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام تاقي كراينوا بناخوشيو بازيداني مشركينو بنبونيو هجاريو هجرتو بهموشي وازيك فصبرنا آرام ما انقرد ثم ابتلينا بالصراء بعده فلم نصبر عليها افرمي ايما لدواي اوا بخوشي تاقي كراينوا بجيانيكي خوش تاقي كراينوا بفتوحاتي قورو خزائني همو سرزوي كوتا جير دسمان بلام آرام من لسري نقرد زور قرنجة إنساني مسلمان زور جار لخوش يكاني دنيا و فتي آرام قردني إنسان أبجره بويا زور قرنجة إمي مسلمان لبير مهم بيت شرطني أو دولة من يلاي يشيكا أو معلوم نال زور يلاي يشيكا بقل كي من بيت شرطني أو لشزاغي كلاي فلان كسا بقل كي منو تو بيت خواي پروردگار هموشتكي بقدر و بميزان دروس كردوا بويا شكر و سپاس و ستایشی خواب کن لسر وی همانه و آرام گربین دان بخودا گربین لوی که خواهی پرورگار پی بخشیوین بویا انسان خاله کتر لو خالانه که زور زور گرینگه لآرام گردن اویا آرام بگری لسر اوی که لدستی خالکه خواهی پرورگار با پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتينهم فيه ورزق ربك خير وابقى افرمي تشاو مبر لويك متاعك شتي كاتي مان داو بيان لجياني دنيا زور غرينغا ام خاله يعني ايما شتيك مان بيداون لجياني دنيا اغات ان ليبيا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به منهم ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا ايما شتيك مان باوان داو متاع يعني دنيا متاع كاتيه شويني ممر شويني تيباربونا شويني مقر داري قرار نيوكو بهاش انسانة تايب مينيتو بويا فرميت شاو مبرنا اوي كداومانا باوان لتي لهنديك لخوشيو لجيانو لمالو لمنالو لبارو لسيارو لدصلاتو لشتيك وها انساني مسلمان بي سرسان بيت بوي كاللاي خلقه نخير بويا فرمي لنفتينهم فيه اما بوي توشي فتنيان كين يعني قناعتان هبي مسلماناني برز اوي كاللاي خلقی که دولمانا اگر لحالی نیه هیچ کاتی آوات خواز ما بباو اوی که للای کار بدست و سر کرده که هیچ کاتی آوات خواز ما بباو تصور بکا انسانی مسلمان اگر یقینی هبی بخوای پروردگار و آرام بگری لو جیانی که خواب وی دیاری کردوا خوشتین ساعتکانی تمنی اگوزارینید اویش بریتیه لوی که انسانی مسلمان بیقین اوبروانی تشتکان منشتیه که هین خلقه با چی چاویتی برم که خواهی پروردگار دعوتی با او بوچی من چاوی تیب برم اگر باش بیو خیر و چاکه بی خواه پی بخشی و اگرش خراب بیو مال کاولی بیو قیامتی خوی پی کاول اکا بوی افرمی ورزق و ربی که خیر و ابقا باشترین شتیک او روزیه که خواهی پروردگار قابلی منو توی مسلمانی ببینی لخیر و چاکه لإیمان و عبادت لرزق حلال لمال و نالی صالحو باش بوی پیویست انسانی مسلمان آگاهی لوبیا که زور زور گرینگه خاله چیتر لآرام گردن خوش رویستان که اما ببردوامی هستی پیه ناکین بطایبتش اوانی لسلکی دعو بانگوازا ایش اکن زور گرینگه امی مسلمان آگاه من لوبیا جاری واهی انسانی مسلمان یأسیکو شپرزاییکو ناخوشیک لی ادا که اویش بریتیه لوی بیر نکردنو مانه لرابردوی پیشینی چاکی ام امتو ام سرزویه که همویان مسلمان بون و همویان بانخواز بون بو دعوی خواهی پروردگار باشه اما بو بیر نکینو کسی که داعی که دعوه اکا بو چی معویز بید بو چی لخلقی معویز بید استفاده اینیه نوح علیه الصلاة والسلام 950 سال دعوی کرد لگل اوشا فرمی قال ربی اینی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزیدهم دعایی الا فرارا و اینی کلما دعوتهم یعنی سبحان الله افرمی من دعوي قوم كم كرد أي خواي فروردقار شو روش فلم يزيدهم دعائي إلا فرارة هيتشتيك يان زياد نكرد دوي كمن بانقشي أو أنا بوي أكرد إلا راكرنو بشتال كرنو من خوان دي النبي بران برحق سبحان الله نوصت وفنجا صال آرامي قردوه بوي بزور في يسر لأسر إيامي مسلمان لأسر بانقوازان لأسر وانيك بخوما عالين أهلي خير بخوما عالين أهلي حق بخوما عالين إما أبي خلشي بيتا سر ريو بتيبو بهشت أبي آرام لأسر خلشي بقري بويا خواي فرورقارش لقرآن باسي في غمران من بو أجيرته أفرميه ولنصبرن على ما آذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون إما آرام أقري نسر وأزيتي إيه وأزيتي إيه مادن فبويا سلكي دعو بانقواز بيويسي ببيعي راسخي بيويسي بخلشي آرام قرهي بويا لمال الدر أكري لإشوكارة فصل أكري بلكو زور شد زور كالاهية ببريتو ناكا لأنجامي تي لأنجامي أوي كدست بيو داوة بويا ليرشو خواي فرقارة فرميه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بويا زور قرنجة إنساني كخلصاو بدعوة كردن آرام بقريت آرام قرتن هر باي أوانية كخلقي تاوان بار آرام بقريت لسر أوي كتوبي قردو وبردوان بي لسر عبادة ياخذ خلطيك وها اهلي خير وارام بقري لسرويك تاوانك ياخذ خلطيك وها لدنيا رجانه تشي سغلتي تنمو تشلما بي بلكو سلكيكي زور غوري ارام قرتن بريتيه بو او كسانيك وها بانغوازي خلطيكن بو رغي خوش گذراني رغي قيامت ايش ابي انساني مسلمان زور بوردي سيري ام بابه تفكا بتايبت بانغوازان بتايبت اواني كاري دعواكن بتايبت اواني خريكي بانغشي خلطكن بو رغي خواو رجع قيامت أبي زور زور آرام بقرن بويا هل لقال أويا أبو كسي زانا وأو كسانشي كأنو لسر رجع زانا أنو أهلي خيرو بياو تشاكان برون آرام قرتنا لسر خوين دنيا علم ور قرتني زانستي دروست أيوش خواي فرورقال لقرآن أفرمي باسي مساكا كاتك خضر بي أفرمي إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرة تو آرام ناگری لگل ام ایشی که لگل منابی و چونیش اتوانی آرام بگری کشتی خیبرت لیه نبی بویا خویندنی علمو شوین کوتنی دین براستی پیاوی خوی اوه پیاوی که اوه اما روش دو روش نیا هفته و دو هفته و مانگ و دو مانگ نیا کتیب یک نیا بخوینی تو ماوی اکو وازی لیه بینی بچی حج و عمری بکی تو وازی لیه بینی نخیر دعو بانگواز که انسان فیری علم بو که چو ناواخنی او علم و دین و دعوه پیویست هم ثباتی هبه وهم آرام قربه وهم جي بي خوي جيركا واستقامتي بلا سر إشاك خوش ريستان بويا زور قرنجة إمي مسلمان أو بزانين كخواي پرولگار بهر شوازيك تو بكار أهيني بو دعو علمي شرعي بيويسة زور بوردو درشتي آرام قربي لسر إشار وكو موسى فرمي ستجدوني موسى بچي جوابي دا فرمي ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا بإذن خواي پروردگار إن شاء الله أمبيني آرام أقرم و هيتش كاتي سرپيتي فرمانا كاني توناكم بس بو يخضر لقل خوي بيبا بو يخضر إش كيه خوش رويستان خضر أو بياوة صالحية وموسايش كلم الله أروا لقل خضر أبو فيري علم يقبي كواتا بياوة كأيوية فيري أم علم بي وفيري أم دين بي بيويستي بو يآرام بقري وكاتي خوي بيبخشي وسفر بكالم شوين بو أو شوين بهمو او شوازاني كسلفي صالح لسريبونا بو ريقيا برو خوش شوستان بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي كاتي ازيت ادريم موسان بير اكويتو بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي يرحم الله موسى خواي قولي الرحم بزي بسر موسى برجينيت موسى كري عمران عليه الصلاة والسلام قد أوذي بأكثر من هذا فصبر كاتيك في غمصة صلى الله عليه وسلم آزار درا وصحابة كان آزار درا أفرمي خواي پروردگار بزيور رحمتي خواي برجن تسر موسى براما زور لما زياتري بيكرا آرامي قرد بويا ريقي خواي پروردگار حفت الجنة بالمكاره بهشت بناخوشي دور دراو أو ناخوش يعنيش بيويستي بآرام قردني كي قشتية كإنساني مسلمان بتواني لم ريقية درشت بويا دعواكم لخواي فروردگار آرام قرتن بكاتا مشخلي جيان من وامان ليف كات بزيمان بخوما نابيتوا لير آرام بقرين لوي دور روجي تر آرام نقرين لسر سزاي خواي فروردگار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جشن جشن قربانا جشن مسلمانانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانانا مسلمانان شاده ندارون دا آزاده مسلمانان شاده ندارون دا آزاده یادی جو

نجمة يرزق لنا في رزقنا مسمى نجمة يرزق لنا نجمة دجني صبانا دجني مصر معنانا نجمة دجني صبانا دجني مصر معنانا مصر معنان دشادين لدار دا أزادا.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان وخوشيستان خوش حالم بجاري كتير بأيو بريز وخوشيز بقموا لو خليك وهموي سود بخشة إن شاء الله أو بابتاني كوادياري كراوة بجواني وري بگرينو ولجياني روجاني خوشمان جيب جيب كين برزان امرو بيرمتي خواي پروتگار دا چين خزمت بابتك لجيرنا ونشاني ببا بوزيري دارائي هر ناونشانكي بخوي ابيت يكسر راوستين بيركينوا بلي امن ببما وزيري دارائي هرچی کشه ولاتان هیا کشه و جیانه هیا کشه مالیه و دارائی هیا اینجا خواهی گوره یارمتی تان بداد که وابزانین آیا چون او کارا دتوانن انجام بدن براستی مسئولیتی که گوره هیا انسان ببیتا وزیری دارائی وزیری دارائی لمالکی خویا خوش ایستان ایم دزانین كوا خيزان مال او سرتايك بو دروزبوني ولاتيكي دات فرور بو دروزبوني ولاتيك كوا عدالتي تابت دروزبوني ولاتيك كوا بزاني چون پارا صرف دكات دروزبوني ولاتيك كوا دور بيت لإسراف بله اتوي نواتي اساسيكا سرتايكا بو دروزبوني او ولاتا او دورة قورية او رولة قورية كوا بتو دادريت كلمالكي خوتا بتواني ببيتا وزيري دارائي وزيري دارائي ابيت بلاني هبيت چون او پاري كوا ديت بردستي سرفي دكات او پاري كوا امانتك للاي بو هرشتك كوا ديويد بيكريت يعن هرشتك ايوه كوا انجامي بداد چن اندازي بو دياري دكات جا وكو دراساتو تجينا وكان كراوا براستي افرت دقيق ترا لپياو بو صرف كردني پارا بلام اوا او كاتا دبيت كوا او افرتا شارزا بيت لچونیتی صرف کردنی پارا لچونیتی پلان دانان او کاته ده توانیم برین وزیری کی دارائی کی بهیزا بلام اگر بوشی وازش نبی خواه پنامام ده ابیت او آفرتی کوا ده بیت مایی هیلاک بونی مالکا هیلاک بونی مردکی هیلاک بونی کوملگکی هیلاک بونی دولتکشی هتا ابيت افرت لمالوا براستي شارزا بيت كچون پاركي صرف دكات افرت رولكي بالا هي عز كانم افرت عمود فقري مالا ككاتيكيش بياوكي بيبينت كام افرتا اسراف ناكات ام افرتا ازاني چون پار صرف كات بيگومان او كاتا پیاوکا ککاتک ایج دکات هر پاره کی دست دکوه تسلیمی مالوی دکات هندی جاریش اوش هیا کوا او متمانه نیه لنیوان جنو میرده میرده که ازانیت کوا او وزیره براستی اسراف دکات او وزیره اولویاتی نیه شتانک دکرت براستی پیویس نیه بله خوشویستان بویا ابیت مایی بيمتماني لنيوان بياو جندا وهر وها دبيت ماي اوي كوا كيشش دروز بيت زور مال هيا كوا بياو كمتماني با خيزانه كينيا لا صرف كردني بارا سركي بارا كلا خوي دادنيت يان لشونك دايدني كوا نزانت افرتكي خيزانه كي جنكي نزاني لكويا ايتر دواي اوا كيشش دروز دبيت او افرتش پیوستی به پاره پیوستی به وای کوا مصروفاتی مالوبکا پیوستی به وای کوا پیداوستی کانی خوی بکرت
سیرەکا پاری لە بەردەسانە ئەو جادێت کێشە بۆ پیاوەکەی دروست دەکات. بەڵام ئەگەر تەفاهمە بوو گفتوگۆ هەبوو لە نێوان مێرد و ژنەکەی ئەوە ئەو کاتە دەتوانن بەڕاستی کاروباری ماڵەوە بە جوانی بەڕێوە ببەن. اینجا تۆی بە ڕێزیش دەوری باڵات هەیە کەوا ببیتە ئەوەی بزانی چۆن پارەیەک دێتە دەست پارەکە سرفکەیت و وا تووشی گێژا و تووشی مەشاکل نەبیت. خۆشەویستەکان ئەمڕۆ لە دنیا گەر تەماشا بکەیت ئافرەتان ڕۆڵی باڵیان هەیە لە ناو کۆمەلگا لە ماڵەکانی خۆیانە. کەس ناتوانێت نکۆڵی لەو ڕۆڵە بکات. بە تایبەت ئافرەتی موسڵمان لەبەر ئەوەی پابەندە بە شەرعی خوای پەروەردگارەوە ئەو ڕۆڵە دەبینێت. ئێمە زیاتر تەرکیزکەینە سەر ناو ماڵەوە چونکە ئەو بەرنامەی کە لە ماڵ جێبەجێ دەکرێت ڕەنگ دەداتەوە لا دەرەوەش. ئەبێ ئافرەتی موسڵمان بەڕاستی مەعلومات و زانیاری هەبێت کەوا چۆن پاشەکەوت بکات. بۆ نمونە مەبلەغی پارەی پێ ئەدرێت مانگانە، ئەبێت هەوڵ بدات پلانی هەبێت کە چۆن ئەو پارەیە سرفکە، ئەو لەویات دیاری بکات. بۆ نمونە ئەو مانگە چی پێویستە؟ یەک، دوو، سێ، چوار دەینووسێت یان لە مۆبایلەکەی بەدەنگ تەزیری دەکا و تۆماری دەکات. دێت ئەو پارەیەش دابەش دەکات. هەر بۆ شتێک مەبلەغێک بەرامبەرەکەی دیاری دەکات. هەمووی لە دوای کۆکاتەوە. بۆ نمونە ئەگەر 5000ش بێ، 10000ش بێ، 20000ش بێ، با بزانێت کەوا چۆن پاشەکەوتی دەکات، چۆن هەڵی دەگرێت. چونکە ئازیزەکانم هەموو ماڵێک سبحان الله ئەبێ چاوەڕێی ئەوە بکات کەوا لا قەدەر الله شتێک تووشی ببێت، نەخۆشیەکە، ڕووداوێکە، هەوڵ بدات کەوا بۆ نمونە دەستی خێر و خێراتی هەبێت لە شوێنێکە، ئەبێ احتیاطی خۆی وەرگێت بە تایبەت ئافرەت. نابێت ئافرەتان بکەونە حاڵەتێکەوە کەوا چاو بکەونە حاڵەتێکەوە کەوا چاو لە خەڵکانی تر بکەن. خەڵکانێک بۆ نمونە خوای گەورە پیانی داوە ئینسان دەتوانێت غیبتە ببا، بەڵام حەسوودی نەبات. بارحاڵ چۆن دەستی کەوتووە ئەوە کاری ئێمە نیە. من حوسنی ئیسلام مەرئی تەرکو ما لا یەعنی، جوان نیە ئێمە تەداخل بکەین لە ئیشوکاری خەڵکی. بەڵام نابێ من چاو لە دراوسەکەم بکەم یان چاو تەنانەت لە کەسوکاری خۆشم بکەم. بۆ نمونە خوشکێکت هەیە، برایەکت هەیە، براژنێکت هەیە، تۆ چاو لەوانە بکەی ئەوان بۆ نمونە لە بەرزن پاریان زۆرە، ئەوان تەختیت و پلانی خۆیان هەیە بۆ مەسروفات. نابێ تۆ کە دیاریکراوە پارەکەت چاو لەوان بکەیت و بچێتە مایەی ئەوەی کە ئیسراف بکەی. هەندێ جاریش بەڕاستی ئافرەت ئەگەر زیرەک نەبێت، ئەگەر بە پلان ئیش نەکات، تەحدیدی ئەولەویات نەکات، لەبەر ئارەزووەکانی خۆی ئەچێت قەرز دەکات یان واکا لە پیاوەکەیەوە قەرز بکات. هەندێک شەیە بە بێپرسی پیاوەکانی ئەچێت قەرز دەکات لە دوایە سەیرەکەی تووشی قەرزاریەکی زۆر دەبێت. جا بۆیە ئەبێ ئاگادار بن نەخۆتان تووشی قەرزاری بکەن لەبەر هەوا و ئارەزووی خۆتان یان لەبەر ئەوەی کە چاوتان لە یەکێ کردو و دەبێت منیش وەکو ئاستی ئەو بم وا دەرکەوم، بەو شێوازە مامەڵە بکەم، بەو شێوازە پارە سرفکەم، گوێ نەدەمێ. هەندێ جاریش خوشکانان بەڕاستی تووشی ئەوەش دەبێت بۆ ئەوەی ئینتیقام لە پیاوەکەی بکاتەوە. چونکە پیاوەکەی هەندێ جار قسەی ئەوە دەکات، ئەڵێ بە تەمام ژنی دۆم بێنم. ئەلەو کاتە ژنەکە چییەکە ئەوێ تۆڵەی لێبسێنێتەوە، تووشی قەرزی دەکات، تووشی هەزار مەینەتی دەکات بۆ ئەوەی تۆڵەی لێبسێنێتەوە. ئەبێ ئینسانی موسڵمان ئاگادار بێ پیاوەکەش قسەی وانەکا لە ماڵەوە. باشە، ئەوە زۆر زۆر گرنگە. اینجا ئیسرافیش عزیزەکانم بەڕاستی ئیسراف منبوذە. الله سبحانه وتعالى نهی کردووە لە هەموو مسلمانان کەوا تووشی ئیسراف نەبێن و خۆیان بە دوور بگرن لە ئیسرافەوە. بۆچی ئینسانی مسلمان بە تایبەتی ئافرەت
إسراف دكات. إسراف چيا؟ يعني أوي كوا دياري كراوا لشتكانا مامناوندا هموي حدي دياري كراوا اگر انسان روش زياتري كت بونونه پرداخي اوتيا ديارت اندازكي چنكه ايتي دكي بلان كه اسرافت كرد اوكا درجيت او زياده يا پيوتري اسراف هندي جارش براستي خوشكان من اسراف دكن لا كريني جلوبرك چبو خويان بي چبو من دالكان يان بيد چ اغرازي ناو مال بيد شتو مكان بيد تو شتكتي تو اتفاد كردوا اتر بدوای اوه مگره بتعبتی ام سردمش خانم موبایلی که بدست ویا چی دکات اروا دگرد بذار تیک توک فنی چی عرض دکات چی نمایش دکات یا دو سه اینجا دوای دی دوزیت ویا رقم تلفن کشی دیاری کرده ویان خوی پیوندی دکات ویان چهاری پیاوکی دکات یکسر پیاوکی بتو هری پیاوکه ها تماشاب که بزنه چی عرضی که یا چی داشکانی که یا هم داشکانش که تو اروی أوني حتى أوانيشي كوا ب 500,000 اشتفروشن سبحان الله رويت ناو دوكانكو درتي سيركا 20,000 صرف كردوا يعني رويشتي كي جوان دان راو ب 20,000 بيشتر ب 50,000 بوا يكسر نفسد بوي دروات اكر مالك تو بوا لخواب زياد باكتفاد كردوا ايتر زياد الروي مكا انسان بتوانيت لنيوان او سيشتا ضروريات انجا حاجيات باشا يعني اوانا زوزر ميما اوي كضرورة أوي أولوياته دواي بزان حاجة كبيوسيت هي بي أنا باشا أوانا إنجا تحسينيات أوانا كجوان كارية أوانا كوا شتكان زياتر دكات أبي بوش يوازا أفرتي مسلمان ما ملا لقل باركيابكو وآقاداري بارش بيت چونك أمرو أمرو كشي جيهان براسي كشي باريا بويا إنساني مسلمان أقر باريكي دزدك بحلال أبي آقاداري بيت كوا چون صرفي دكات وخوشي بدور بقريت لا إسراف وببيت وزيري دارايكي دات پرور وزيري كوا ميردكي متماني بيبكات قاري بيبدات وأو ببيت بنقيني ودولتي لمالوا وبزانت كوا لكوا پار صرف دكا بمنالكاني چنه صرف دكا بخوي چنه صرف دكا بو پياوكي بوشتو مكاكان چون صرفي دكات انجا خوشي بدور بقريت لا إسراف وأو هو كارانشي كواد بيت إسرافي آفرتكان أبي أقاداري بيه هندي جار أوانا بيوندي با عواملي نفسي ويا دارونية ويا وكوباس مانكر يعني أم آفرتا لقلقا دجيت هزكات كوا خوي درخات أو أبيت أقادار بيه وهروها هندي جار تماشا دكي أو آفرتا متماني بخوينيا ثقي بخوينيا او شوالي دكات كواتشيا توشي اسرافي بكا هند يجار غيرو ترسا بونمونا وكو باس مانكر اگر بترسي بياوكي كاريك بكات كبدلي او نبيه اروا توشي قرز دكاو و اسرافيش دكا و هند يجارش او دورو پشتا تأثيري خوي هيا كمسائلي كومالاياتيا تماشايكي كتر دكات او نزيكي بيان دور بيت حز دكات بتايبت لم دنيا السوشيال ميديا كوا همو دنيا لبردستي او خوشكمانا دي بينيت اوش حز دكا وكو اوان بكات بلان بينا كريت ايتر بويا بهر شوازيك بيك باريك بكويت دسي اسرافي دكاو توشي اسراف دبيت چارة سر چيا اوالي كبيش بيشي چارة سر چيا او چارة سراني كوا بيش نياري دكين اوه براستي انساني مسلمان ابي لروي آيني و خوي پرورده بكات آقا دار بيت چون پار صرف دكا و خوشي بدور بگريت لچي لا اسراف و هر وها چار سرکان اوه كوا پلاني دارائي هبت كوا چون او مانگا او پاري كوا دياري کردوا صرفي دكات لچي شا صرفي دكات و هر وها چار سري درونيش هيا اوه كوا انسان خوي بدور بگريت لو شتاني كوا تأثيري لدكات لدرو پشتي و خوي بدور بگريتو چار سري خوي بكات و او شتانشي كوا پيوستا بو او مرحلة بو او كاتا الو مانگا بو شوازا پاركي بو دياري بكات خوش ايستان خوش حالين كوا همو خانميك لمالوا براستي ببيتا وزيري دارائي بمشي وازدينا كتاي برنامج امرمان تواكارين لالله سبحانه وتعالى يارمتي هم ملاك من بدات ككاري كي تشاكب كين بو دنياو
بو آخرت من. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدنجي ما مصاي قرآن خوين هلو أمين
1: الله لا
0: هر كسيك بيانيان آهات الكرسي بخويني لا جنوكا دا پاريزري تا ايواري لدى بيتوا و هر كسيك ايواران بخويني لا جنوكا دا پاريزري حتى بياني

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر كسيف لأهواران دا چوار جار ام ذكر بخوينيت او اخواي گورا

0: دونك
1: ام فرموديا پيشوا بخاري و ابو داود و نسائي روايت ان كردوا
0: اللهم ما امسى
1: هر کسی ام ذکر الاواران دا بخوانيت او ما في سواز گزاري او شوي داوا ذكرك اجبريتي لا
0: اللهم ما امسى بي من نعمة او

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتشتيك زياني بيناغيني ذكر كشب

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي.
1: سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده.
0: انفرموديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سمان خوش استكان دعا وإلى درسان رابردودا هند زرري ما سنية كان من باسكر بو عموم مسلمانان استابا بين سر زرري ما سنية لا زماني پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام کلوانه بکارنانی کلمی ما سنید بو زمانی پیغمبری خو علیه الصلاة

0: والسلام شتێکی قورس و گران بێت، بەڵام ئێمە ئەگەر یەقینمان هەبێت کە ماسۆنیەت نەزعەیەکی خەبیسی یەهودیە، دەوێم بزانین یەهود لە زمانی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەبوون، و کار و فیعلی یەهود لە زمانی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام زۆربەی سڕی بوو. سریەت و کار و فیعلی یەهود لە زمانی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەژێر تەثیری ئەلقووە الخەفیەدا بوو، بەڵێ لەو زەمانەدا بەم ناوەدا وجودیان نەبوو و بەم تەسمیە کاریان نەدەکرد، بەڵام لەژێر عینی تەثیری ئابا و ئەجدادیان و ملوك و ڕوحبانی پێشخۆیان کاریان کردو و ئیشیان کردووە، لەژێر عینی ئەو تەسمیەی کە مەلیکی پێشوویان هێرۆدس ئیکریما ناوی ناوە بە ناوی ئەلقووە الخەفیە، لەژێر ئەو تەثیرە ئیشیان کردو و کاریان کردو و بەرنامەیان هەبوو و تەخطیطاتیان داناوە بۆ هەموو زەمانێک و بۆ هەموو کەسێک، خصوصاً بذات موسڵمانان. ئەم ڕەگە خەبیثە کە ئێستا بە ناوی ماسۆنیەتەوە کار دەکەن لە زمانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەر عینی نەزعە بوو، بەس لەژێر تەثیری یەهود و بە ناوی یەهود، چونکە ئێمە باسمان کرد کە ماسۆنیەت نەزعەیەکە لە نەزعەی یەهود، یەهودیەکان لە زمانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وەرەو پێشیش لە ناو عەرەبا وجودیان چۆن بوو؟ چۆن یەهود هاتە ناو عەرەبەوە؟ لە کاتێکا یەهود نە دینیان وەکو دینی عەرەب وایە، نە زمانیان وەکو زمانی عەرەبی بوو، و نە خوێن و ڕەگیژیان دەچێتەوە سەر عەرەب. ئایا یەهود هاتووەتە ناو عەرەبەوە؟ چۆن هاتووەتە ناو عەرەب و بۆچیش هاتوونەتە ناو عەرەبەکانەوە؟ لە ناو عەرەبەکانە ژیاون. ئێمە گە سەری تاریخی یەهود بکەی، هەم لە کتێبەکانی خۆیانەوە بیهێنی و هەم لە کتوبی ئیسلامیەوە بیهێنی، سەیر دەکەی بە ئیجماعی هەموو مؤرخین یەهود قەبیلەیەکی دەخەلیە لە ناو عەرەبە، چونکە یەهود نە عەرەبن لە ئەسڵا و نە لە فەسڵا و نە لە زمان و لە خوێن و لە هیچ دینێکیشا لەگەڵ عەرەبەکانە یەک ناگرنەوە. کەواتە یەهود چۆن هاتووەتە ناو دولی عربية بالذات؟ شون هاتو تناو منطقي حجاز و منطقي مكة و مدينة؟ يهود يكا نكاتيكا لا كتبي توراة و كتبي خوانا باس كراوكا بيغمبري آخر زمان بيغمبريك دبيل لناو عربا، اوان كاتيك هستي ان كردو ان بيغمبرا لناو عربا هات و كسي كيان بشايسي اوان داننا وكا غيري خوان و غيري قبيلي خوان بيوتا بيغمبر، شكا خوان بشعب الله المختار دزانا، بۆیە هەستاون بە ناردنی چەند قەبائل و دامەزراندنی چەند خێل و ڕەگێک لە ناو عەرەبدا تا لەنەوە ڕەچەڵەکی خۆیان ئەو پێغەمبەرە ئاخر زەمانە کە لە هەموو کتێبی ئاسمانی و هەروەها لە تەوراتیشا ئیشاری پێکراوە تا لەوان بێت ئەو پێغەمبەرە، چونکە ئەوان چاک دەزانن ئەو پێغەمبەری ئاخر زەمانە نەسفی هەموو دینەکانی تر دەکا و پێغەمبەرێک کە لە دوای ئەو پێغەمبەری تر نابێت ئیلە لەبەد هەرو پێغەمبەریە هەتا قیامەت. كاتك او هم تبشيرات و هم مجد و هم قوري و پیغمبر باس كراو بو يهستاون بو يكو چن قبائل و رق يك داكتن لنا و عربا تا او پیغمبر لجنسي خوان بو چكو غيري خوان کسي هم بشايسته يو دانه ناو بو يزور اليهود بو شغازه هاتو تناو منطقي عربية و بشي كتل اليهود يكان وكو يهودي بني قريض و يهودي بني نظير و يهودي بني بهدل اوان هر هميان رايان كردو على حكم روم لشام كاتك رايان كردو هاتونة او منطقانا لا مدينه وهروها لا شوال دوروبري منطقه مكه ومدينه دام زراون ونشتجبون كات حتى قبيله عربيه كانش دخلين عرب يهود كانش دخلين اصليا لناو عربا دروز نبون بل كل منطقه تلو هاتون يا يعني لبر خاطري او هو كاريك لو بيش باسم كير يا يعني لبر خاطري ران كردو يا يعني بشي كثير لقبائل كان تري عرب هنا يهودي استاجر بون منسير قبيله بني عكاريم وكي كقبيله يهوديه اصلا قبيله بو شون بون بيهودي ام قبيله كاتك جماعتي كان كوش لا بني ربعا كات شوار كسيان كوش لوان كاتك اوان هجوم ياكر دسر بني عكاريم ام قبيله كاتك رايكر باتجاه تيماء كشون او كما تيقي بو بربول يهودي اوان نهج بيننا دورو منطقه اخوان الا بشرط نبي كدب يهودي تانا بن بيهود ناتوان بيننا منطقه اوان شكو طبع يهود بو غير يهود بو اني جيبتو له بو يواني شاري انما يا كشتني يا دبي بن بيهودي كاتوان جلو كاتوان هم جار كبن بيهودي تالا يا جيان بيتو دو اي جيبون يعني ترو قبيلة بون بيهودي و اضطرارا بون بيهودي اضطرارا بون بيهودي كاتا زور بي قبيلة عربي كبو بيهودي يان لزوري ابوا يان لبر خاتري او ابوا ك مالو ساماني كي زور قرزار بون شك عادة يهود اميشا او ابوا كشوبة هج منطقية دسي قلتو بس ثرواتو دسلاتو وهروها اقتصادي او منطقية حتى هلا مدينة زوري اقتصادي مدينة بدأ زهود يكانوا بناوي زراعته بناوي همو بابا تكان لو منطقة أنا دا مزرعة بناوي تجارته كالجير تأسيس تجارة إيشي أو خطة عند ذكرك بيدا وتري القوة الخفية كبرنامج يهودي أبلاو ذكر دوخل كان ذكر بيهودي كسي كأجر إفلاس بوعي أوان پاره اند داده ورشوه اند داده نه اند یلا بکی بوی هت هت به استایی بلام با قرضاری یهود میانه تو تابی به یهود لجت اثیری آنها ایش بکات هر وکو ل صلانی شست کان العراق داده اند کرو هر وال زوری لما تیک کانی استاجه رو اسلوب بر پادک یان ریبا ورشوه اند بلاو دکرده با ناو خلقی دا تا خلقی قرضولی بقو ما لجت تأثیری آوان بایونی توانی آدرچه قرضه کینه داده و بیگمان کبرش قرضی پناده تو مجبور بيبا يهودي لجر تأثيري آمي كاتي يابا بارو اقتصاد كريو يان بزور كردن يان بزالبون وكو يهودي خيبر يان برا كردن لقومي كيتر وكو بني قريضة وهروها بنو النظير وهروها بنو بهدل وكو قبيلة كاني تريش يان أصلك يان لبخاتري أوهاتون بشي كيتري كأو بيغنبري آخر زمان لناو عربايا لأصل نسلي أوانا وإلا لتاريخ يهودا أو أن دعوا سوريا بوخويا هبوا نابيني لتاريخ يهودا باسي زعيميكي عربي يهودي كرابي زعيميكي عربي يهودي لتاريخ يهودا باز نكراب كشانازي بيو بقنو بقوري بزان إلا كعبي كري أشرفي طائي نبي أجل بالخاتري كعبي كري أشرفي طائي كلقبيلي طائي هم يبون بيهود وهروها دايكي جي يهودي قاتل لدبر أو إلا تربيعيكي يهودي فرورد هبوا كردي انا بزعيم شانازيان بيو كردي ولا شانازيان بعربي يهود قد نكرد لبروي ندينيان نزمانيان ندم اصل رسنيان ناس يتوسر عرب كواتي هيج ظلم يعني انا كرا وكاتك دين الاسلام هاتو يهود در كرا او بيش قالوا ويك لاني شرعي لبل غدر وخيانه يعني وروا لبس نور بزاني انا قانوني كي ديمقراطيش تطبيق كي با قانوني كي ديمقراطيش دبي يهود در كري لبري اون غدر خيانتي انكر لحكومتي او زمانك حكومتي اسلام وحكم اسلامي تاع التطبيق داك غير اوجه ما دام يهود اصلي او اني در كردن لو منطقانا هي جنامه تظلم بويا هلا برخاتري اوجه في غمر اخو عليه الصلاه والسلام بكر بدر كردنو لمنطقه عربا در كران چونك بيز قالو غدر خيانتي كلا اسلام يا كردو بيش اسلامش هرشي نهامته تفرقه وهروها هرچينا كوكيو ججاتي كرنا للاو عربا لقال يقدر درس بوا همي نزعي القوة الخفية همي نزعي يهودي بوا وهمي دستي يهودي تيابوا وببرنامو خططي اوان او شرانا برفابو هرهمي لناو قبائل عربا كان شري او سو خزرج دعاوي كبيك جهاتن بيكو كبيكو اشتوايا تيا درس بولا دعاوي كإسلام هاد بوا ونعمد بوان دعاي او ججتا يهود رازين بوا باشتواي بلكو فتني خستبينيان كسيك يهودي بناي شاسي كوري قيسي يهودي كوكو إمام طبري دي جارتو كاتي كبيني بيكو صدقا وهروا تبعي هي لبنيانا فتني خستنا وبنيان تهاليك يو هاواري كريال الأوس أو جيال الخزرس تادو أي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام ناكو كيو شركي كجاندو إلا خريق بشركي تري قبيلي قوري زور عين يواني بيشو دروز بيتو ديسان لنا بيانا كواتا كم جار كم جار شرق ميني لنوع عربا دروز بو بإلا نزعيك القوة الخفية تيابو أو هدف يابو هميشة نهمو زماني كخلقيان كردوا با چن كتلو پارچة پارچة يان كردوا تاخويا بن برئيس وهروها بن بخاون زعامتو وهروها خاون سلطان لهمو منطقيك كتفاصيلي أنبابتان زيادة الكتاب الماسونية ما لها وما عليها سعيد الجزائري دا دزدكيوك بشيوازي كي زور مدلل باسي كردوا كيهود لا بيش إسلامه أو تفرقانة شون دروس يانكر وشون هاتن وهكاري دروس بنيا لو منتي قشيبو أما لزماني إسلامه كاتك أبي غمري خو عليه الصلاة والسلام هات كاتك أبي غمري خو عليه الصلاة والسلام هربويك لنا ويهود نبو لقبيلة يهودي نبو هربو زور زور زور ناخوش بولا سريان وزور دل جرام بون بيش كأوان كاتك هذا الشر كيان بوا بيشت لقال هش قبيلة عربية دانو دم أبي غمري لا نوي إما ديت الدلو كانت إما شوين يكوين وحقتها لدى السنين وكو إمامي صبري وهروها إمام أبو إسحاق وغيري يجلى مؤرخي كان باسي دكن كأول حال يامبو بلام كاتك بيغمني خو عليه الصلاة والسلام هاد لقبيلي أصلي قرشي عربية لقبيليك يهودينية ودواي أوش هرشي سلطو دا صلاة تجاري يهودا نيهش شكا دا صلاة سلطو تجارتي يهود بهو الرباوب يستاهيج بانك يقنية لعالمي يهودية لأمريكا وغير يولاتاني أمريكا جلا أوروبا يا بانك يقنابيني أسفا لنا ولاتاني إسلامي جاء الزور دقمن بانك يقبيني الربايتي أنا بي همي تخطيطي صهيونية ويهودية أمان كاتيك هذا الصلاة يعني قرتبو بس الاقتصادي أو منطقانا هر همي بهير ربا أبو يا محمد صلى الله عليه وسلم دعاويك ليهودينية هاو الربا ورشوين هشت قولتنين قوو ده صلاتي أماني نهشت كبريتيا لا السلطة بهي تجارته وين هجلا بينيانا إفلاسي بيكردن وهروها زورك لو خلقيك لجردستي أوان أبو محمد صلى الله عليه وسلم كاتك هات بس يكساني ذكر أوان بيانو يم الشعب الله المختار في غمري خاصة أصلا دي فرمو هيش فرق يعني لبيني هيش كسيك إلا بتقوانا بي أوان دي أنو عزير كري خواه في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دي فرمو خواه هيش كري كينيا لسلو خواه يبر وردقارو هيش كسيك موجود نية هاج ادعائك باطل كده ينكر بوي بن با رئيسي او منطقانا وبوب فعلا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فشلي بيدينا ولا ناوي دبر كاتك أوان بينيا ام پیغمبر ام هم مزرره د دالکیانت یهودی و هر وها ل اقتصاد یهود فکر یان کرد و ک عینی تمثیل کونی بابو با پیران یان ل هیرودس اکریباو مستشارکانی و هر وها ل اتباعکانی او عینی خطی اوان بکار بین بولا نا بردنی امش کبریتیه ل خطی القوه الخفیه چون ک بو خطی نبه اوان چاک دزان تجربه یعنی بو خطه یه نبی لناوناچ هر بو خطه یه بو ده صلاتی خویان یعنی هستان دول زمانی عیسی علیه السلام و هر بو خطه یه بو کویستی یعنی ده صلاتی خویان دیسان هستان دول منطقه عربی یعنی زمانی پیغمبری خواه علیه السلام بلام نیان توانی و هر و ها سرشور و ذلیل بون لزمانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام و هر و ها درشکران لزمانی عمری کلی خطابا لمتیقی جزیر عرب بکلن بلام نگل اوی که نیان توانی او ده صلاتی خویان بهر نوا همیشه لحولو لکار کردن دابون ام نزعی قوة الخفية همیشه لکار کردن و لحول دان ابو بوت یکشکاندنی دینی اسلام آیا هر یهودی بنی قريضان ابو كلام عركي احزاب الله بشتا ولا مسلمان يندا لك هاتك صلح ابو لمين يعني كدفاع ليك لسر خاك وطنك تي اي دي ادجين اوان لنا حكومتك اسلاميه بمنو بسالمي رازين ابو بالكاتك اوان نزيك تربول يا تا قريش ك بتبرزبون ايا اتباعي قوه الخفيه ابو زربي يندا لك غمر عليه الصلاه والسلام بشتا ايا هر يهودي بنو نظير نبو كاتك في غمر عليه الصلاه والسلام شوفوا ولا ابو ورغرتني خوينه كلام منطقيه كي اوانا دانشتبو لبن ديوارك اوان نبون كويستيان تدبيري كشتني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كان كتون سربان ويستيان برده كي قورب خان خواله وسر محمد صلى الله عليه وسلم لنا يبنو بي كشن بلان دعاي خواه پر وردقار بوهي جبريل وآقاداري محمد صلى الله عليه وسلم يكردو دعاي قرائه آيا يهودي خيبر نبو كبارتا قوشتي حيواني كي جهراويان خستبو وردسي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام حتى ليجي خوار ويكي الصحابة كان جوفاتي كر وحتى بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دواوي كأقادر كرا وبارتشي كي ليخوار لسر مرقي جادي فرمو استاش ايشو آزاري او بارتشا جهري ككاتي خوي فلانا آفرد كداوميتي استاش لرق مايا كاستاخلي ككوتايا كي بيه كبويا إمامي ابن مسعود فرمي رضا ورحمتي خواه لي بيكا قربليم پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام بشهیدی و بنبوت وفاتی کردو پیم خوشتره تا اوی کبلن تنها بنبوت وفاتی کردو آیا هر اوان نبون عینی تخطیطی قوه الخفیه پیش و بابا پیران یا تطبیق کرو سر پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام ای یهودی بینی قینقاع نبو که حجابی آفرتی کن دارمی لناو بازارا تا اوی ردیت و همو عالم پی بکنه کلو زمانه و اوان خزی اما حجاب نکردو چجا اوی ایستا و دجایتی حجابو پوشتی افرتیان کردو چجای ایستا او انده حاقید بون حتی انا کاتی سلامش لپی غمدی خواه علیه صلاة و السلام نیانو السلام یعنو السلام علیک مردن بوت مردن لسرد ای کعبی کری اشرفی خبیثی یهودی نبو کاتی کاب مسلمانان لغزوی بدرا کضربه کی قوی تاریخیان دا لقریش و هروها تیکش کندنو لنا یعن بردن او نبو دعاية وحربة كي تري دعاية هستان دوا با خن نوي أشعار وقصائده كي زور بسر كجراواني مشركين لبدرة تا خلق كي زور زوري خستقريان وخوشي بدعاية وهروها خلق قريشي تحريض لا لسلوي كحق بسنو تا دعاية هادن شر كي تري اكر هر او نبو شري قريشي خوش دكر لقل مسلمانانا وشري بيني عربكاني لقل يقدا خوش دكر لكاتي جال زوش ينادى بيني لقال صلح كرب عيني قصة وتمثيل قوة الخفية استعمى سوني كان ديكا خوان شردنين وخوان دعي صلح دك خوان بيان واكرز لخوان قورة ترمي وخوان شعب الله المختار كشي دعي مساواد دك هر خوان الشر دنين ولا ناو هر شي قبيله وخوان دكن بقى خاو خوش يعني داوي براياتي دك وداوي يكساني دك خوان خلق دكرن وهر واخلق دتشوسين وخلق دكن بعبدي خوان كشي هر اوان جن ادعاي ازادي دكن او روماسونيك عيني او تمثيلي باو بابيلاني ام بويان كردون او انجاري كي تر دوباري دكن وبناوي كي تري تازه باسي ارهاب ونكردني شر دكن كيلا عبد الله كوري سبب إرهابي ترو شران جيرترو خراب ترى كعبد الله كوري سببه كمؤسسي ماسونية لنا إسلام أو كابرابو وكابرايك يهودي خبيثي ماسونيبو كأو زمان بناي القوة الخفية بو كأوبو خلقي هاندا لعثماني كوري عفان تادوايا وي خلقيك بتوان عثماني كوري عفان بكوجن كعثماني كوري عفان شهيد بوكو شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي هيش فتنة لنا إسلام بقد خياني عثماني كوري عفان زرري ندا كأم عبد الله كوري سبا أو عندك أبرايكي مخفيبو أو عندنا جه تأثير القوة الخفية ذا إشي ذكر حتى بشك لخلكي إنكاري ذا كان كهر وجودي بوي أصلا كأجر سيري كتابي ابن سبا مؤسس الماسونية في الإسلام كهي منصور عبد الحكيم كأجر سيري أو كتابه كي براسي بود ذا كأم كابرا صرفا كأبرايكي يهودي ماسوني بو اللي جه تأثير القوة الخفية هادشي فتنة لتاريخ إسلامه كرجا كيبو درزبوني الشيعة والسنة وهروها بوك كجراني وشهيد كردني عثماني كري عفان دقرته ولا سد سيم كبرى خبيثة كواتل يهود أتباعي القوة الخفية فتنة جيرترو خرابترو إرهابي تركوا وجوده كأستاش عيني تمثيل دوبارة ذكرية وجاري كتر لنا ولا تاني مسلمانانا كتوابون نيبونه تمثيلك زوري أنكر له بابته ومسلماني زوري أن تفكير دو كارتوازي أنكر والسمعين مسلماني لأوروبا بشوازك زور زور شوان دو مشوه كر تا مسلمان كاستا أقرب لي لسرو 5 مليون مسلمان هي لمنطقة أوروبا بيجغة تركيا أقر تشويه سمع كردني مسلمان نبوا على سردسي أم جماعة السرية أو بيقبان استا مسلمان دبران بروسي بران برتربو كاتو خطي يهودي ماسوني بولا همو زمانك كم حاربي همو فكرك بالذات فكري اسلامي بكن تاوينا يعني يلا نهر واسيت ورات قوت يعني يلا نشكد زان خطر ترين فكر استال عالمي واقع دابو اوان بريتيا لعالمي اسلامي بولو رسالك جنرال بايك ناردوتي بوناي مازيني لعيني رسالك ككشف كراو دو اي بنراو كنسخيك استا هي وترجمش كراو بزماني عربيه كوكزوري الكتاب كانت كتابي جذور البلاء لو رسالة دا باسكرا وكا دليت إما فوضى بلاو دكينا وأرواح إلحاد بلاو دكينا وفرقيك يزور بلاو دكينا وتسليحي دكينا وأممي عربية وخلكانك يزور ثوار هل دسيرين أنا أرضي واقعي عالمي عربي تا أوكاتا داواي حكومتك وحكومتك دكين بقش خلكاتا أوكاتيك خلكي شرك وتناويا وفقر نهامتك وتناويا تا أوكاتا هرهميا هاواركا بيك دنجيك كأي عالمي أوروبا تنها إيما رئيسيك من دوي بالا إيوا به با خلقي لا إيوا به بلان با كسيك به كأمن أمام خاتنا ومن تنها أو من دوي هيشي ترمان به يان خلقانك يزور هجرت كان بو منطقي لا إخوان كأرضي واقعي استاق ورتين شاهد لسر أو في الطيق أوان كون كشاهد وهروها لكتابي هذه هي الماسونية وهروها لبروتوكولي ديم يانا لصفحي سطو بنجاويك يهودي باز دكا دليه دوايا ويكا وإحداثانا من خستنا وأمي عالم كمسلم في عالمي عربية وأمي إسلامي دوايا ويكا وإحداثانا من درس كلنا ويكا قاتو قري وفقر ونهامتي وشر وحرب من خستنا أو منطقانا دوايا ويكا خلق هواري كردو دوايا الرئيسي كي كدك أمن وأمان بيت ودوايا ويكا احتياجيان كوتنا وإيما أو كاتا إيمش عالمي نوري حقيقي عقيده الشيطان باشكرا برپا دكين وبلاوي دكين وبيك دن هرهمو من هاوار دكين كيما ترستنو وهروها عبادت من تنهابو الهي نورا وتنهابو خواي بافو ميتك بريتيال الشيطان واوكات دولتكي عالمي اسرائيلي ماسوني يهودي برپا دكين لسر زويدها ك او مجداني كلاو بيش بيه عند راوة برباي كان لها مسترزوي داو تطبيقيك ويك يقلو خطاني كدائم برباي كان نشر كردني فساد وإباحة وهروها إلحاد وهروها ماسونية كردن برأسي هرشي حزبة هروكو لكتابي الماسونية ذلك المحفل الشيطاني الخفي داهاتوا وهروها داناني حكوماتك ديمقراطي لا ديني كمحاربة هرشي ديني أسمان بكا ولا بات هرشي معابد مساجد كنائس لهرشي منطقة هيك وطائفة بينة لنائبة وإن هشينك حكومتك حكومتي ديمقراطي بي إلا هولي أن دعوا بكم كرنا وي مزقود ولنا بردني مزقود وهروها كشتني خطيب وهروها ما مستاني مزقود وهروها لنا بردني خلقاني أهلي مزقود ومحاربة كرني هرشي دروسي دينية لنا هرشي منطقي مزقود وخارجي مزقود هيكا أو عقيدي كما سندي وبرنامج ما سندي وبيان تطبيقان وبيان بيان ندي وهروها يكي كل خطكاني عن كريني خلقي سرمايه دار وهروها السيطرة كردن بسر شركات اقتصادي لهج منطقية كهبت لطيبة مناطق خوان كزور بيان بدس خوان كيستا اگر سيري امريكا بكي هيت شركة يكي سرمايه داري اقتصادي نهي الله بدس ما سوني كانوا يكي لو منظماتاني كباس ما كرلا درساني رابردو دا اواما عند برين وهروها بدس اوان ويكي كي كلا قورترين خطي ما سوني كان اويك دا صلاة دا قرن بسر اعلان دا وهرشي تواصلي اجتماعي هي دي كرنو دي خنا جر كيف خوان وهرشي جرائد وصحف وبرنامج الكتروني هي لجد صلاتي خوان به تاب شوازي كيوا او رموز وطقوساني كدياني ولجر او برنامانا بلاوي كنا وخلقي كي زور بيتا جيري تا اوكاتي كدياني باشكرا اعلاني كن هرشي خلق اوكات ابو يدر كوي كتن صالا برنامانا بكاردين او برنامجانا هر همو لجر دسي ماسوني كان بو وبدسي اوانا بو وخلقيش كاتك مدمني أو برنامج جانبون كتشوناو موخي أفراد خلقية وجاتش إسلامي بتشهر جيني كتريها به كأو كاتا نيتواني وازمين إجبارا دا بتطبيقاتي أو شوازب كاد وبو برنامج بروا كأو أيبتي كأو تا إستا أسفا زور بي زوري برنامجي تواصلي اجتماعي بدز ما سونيا كان وهروها أمان رايدا بحرينن وأوان بزوينروم متحكم تيدا استاغر سيد يكيك لغورترين برنامجي تواصل اجتماعي بكين كبريتي لفيسبوك خاوني فيسبوك كي قنجيك بناي مارك زوكربيرج كقنجيك يهودية وهروها لنا منظمين نورانيا كان اجدكا كأمبياوا اصلي يهودي بود وعيبوبا ملحد استاباسي دينكاتو كالهر لجن ما سونيا كانو تأثيري ما سونيا كان برنامجي فيسبوكي داناوا اما كاته كابي ماندالي جماعاتي قنجبون بيكولا مكتبون بيريان كردو لدروس كردني هندشد همي افسانية كاسي كتوزي باري دسكوه لولاتاني تر رينادن بقى ارسانيه وباري بخوا نوتي ولاتي خوينا لحكمتك بكاري بيانه استاده يلي قنجي كيوكو اما لولاتا او همو بارو ما لديت بردسي سرفي كاتو وهروها لجردسي ارابي بهي شوازي حقيانا ببسري يعني قنجي خوي بتنها ام همو عالمة حكم كان لجردسي شون رازي دا من بو اگر ماسونيش نبا إلا بزور ديكن ماسوني كام كابلا خوي أصلي يهودية وهروها نورانية ولا جماعتي ماسونية كان نقوي كرابي بماسوني وكرابي بلكو خوي يكي كلاوا كواتت فيسبوك لجردسي ماسونية كان بماني وينماني او كسي قاقر دراسة لسركات وبحثي لسركات زور باعش كرابو يدزدكي وهروها بويدر دكيك فعلا او كسك الشركي ماسوني وسربوانه كاو كسي بيز قالوا في فيسبوك لجردسي هاتي استغرام وواتس أب وزوري كتر لا برنامجي تواصل اجتماعي كريو وكاستاهر همي لجرد السيئوية وأيش بيقوم عن إجل مصالح إسرائيل ويهود ماسوني وأمريكا كأمانة هرهمو يقرقن وهروها يق برنامج يعني وإجل سنو برنامج دكا وببي برنامج يوان درون جاية ما تشهس كين بوي كآية تياية فيها تيانية وتشق قناعة ما بيها بيانا أو حقيقتك واقعة أو يشي كداني بشكل إيشا كان كرديانا شرنية مراقبة كسيكي وكتبكن بلامزوري لإيشا كان دولي كويستيانا كرديانا وزوري لو برنامجاني ويستيانا تطبيقيا كردوا همو إلى جردة سيام آميرا إلكتروني يعني كاو كسانا رايدا برن كما سوني أقل إيش قناعة بفيسبوك ناكي سيري شريكة جوجل جوجل كشريكة كي أمريكية مؤسسي جوجل دو جنجن كي كميان بريتيا لا لاري بيج دو هميان سيرشي برين ام دو انا كهدو كام مؤسسي جوجل اصلا لاري بيج هو كابرايك يهودي بو وهروها خوي بشاتي خوي ليك اقلا صحفيه امريكيه كان كاتيك برسياني عليك اتو ام برنامجي كاستاتو خاونيتي وهلا على شرد استايا اي لمصالح اسرائيل وهروها وكوفا ابو يهود ايش دكي وتبيا كمان بلا كمقر أم شركة استال عالمي كاليفورنيا أمريكا مؤسسونيتها كلا صالي دوزارو ددا تقريبا اقتصادي شو زيادة له بستنو مليار دولار. فكيف بصالاني دواء ك كانها برنامج وتطبيقات تري لجنة كفعلا عالمي إسلامي هيتشي ناتواني غني بلن برنامجة وقب برنامج جيميل وهروها يوتيوب وهروها خرائط جوجل كما نهرهمي لجنة وبرنامجة وهروها نظامي أندرويد زور إلى نظام وتطبيقات كانت لهرهمي شركة جوجل تحكمتي هذا كشركة جوجل لما تغي كاليفورنيا أمريكا مؤسسة أم كابراء أبو كباس ماكر كابراء يهودية بشاتي خوي دليل ما بمصالح إسرائيل إجتك أو بيزق لو شريك أنا يتر وروال أو تطبيق أنا يتر كأوان رايدة برن كيما خبر ما بيني وأقدرني كاتب راخو شيء استكارم زوريق لو أهداف أنا كماسونية دوستويتي وزوريق لو خطاني كباوابيراني أنا القوة الخفية اليهودية دايناوا زوريق لو خطانا توتجي اینا امه اسلامی بمشه وازه امرو کده بینی که اگر یک یک سیری واقعی عالمی اسلامی بکه براسی گریانی جی پینا مینه اوی که هستی پینا که مسته اوی که هست به ذلیلی ناکه لعزتا نجیاوه اینا اگر یک یک لعزتا جیابه که کس ما نما بینیوه او که هسته که عالمی اسلامی هر هموی لچن هامتیه که او که هسته که امه اسلامی فعلا وكف في دريا إليات وكف يغمني خو عليه الصلاة والسلام باسدك على آخر زمان وآل أمي عربي قليلا هم لعددها هم لقوتها وكف يغمني خو عليه الصلاة والسلام باسدك على آخر زمان كأتواني بين والله هو كارما نوي عالمي إسلامي استار رحمي خوي بروردقار وبزيو مهرباني خوي بروردقار بخلقي كي فقير وداما وبيد صلاة وإلى زور دم يقبلنا يا مردم بلام سنتي خوي بروردقار وايا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم لهر شينك هر شتك بكن خوي بروردقار ياندي وسينة ياندي خاته وسريان أقر أو هو كارن بوايك سنتي إلهي وابوك أمي إسلامي جاري هر بمينة توا أو بيقمان زور دم يقبو هيتشي نما كيستا أمي إسلامي يكو عدد دل إنا وكو قوة هيبة أسفا أسف النما كاتب رام سلمان كانم آية كاتي أوانية لبري أوي من رقو بغز هل قرن برام بر مسلماني كي موحيد لبالماني وشكا لبري أو بغزو رقو قينا بيخما دس كسانك وبرام بر كسانك بير رجم كأعمى خطيانا وأعمى برناميانا وآية كاتي أوانات وكالبري فضح كردني يكتري وهروها هل دانوي أسراري يكتري وهروها أشكرا كردني عيبي يكتري هول بدين أشكرا كردني أسرار وعيب وعار وفضائح أم فساقانا هل بينوا آيا نابي إما الرحم بزي بيك تديب كين آيا نابي نين چه ظلم يكمان ليا دكري چه خيانت يكمان ليا دكري چه شواز يك دجاتي مسلمانان دكري لأن حي عالما بأقرو بأسنو بأنواع شواز لمسلمانان ددري دا كجرين اقتصاب دكري چن أفرد هي بهمو شواز يك أتك دكري چن مسلمان هي بهمو شواز يك دا كجرين وبارسة بارسة بكري آيا كاتيوني بزي ما بمسلمانان بيتاوا آيا كاتيونات وك حساب وقسة كان من بكين كزور جار زور قسة دكري لبريوي برامبرا كدي سوادي ليا بكا خلقاني تري سوادي ليا دكا آيا مسرا وسري قرآن خواي بروردقار باسي برايتي ناكا آياتك دعاي قرآنيك أخوي بروردقار فمي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا آيا إما برحمة مهرباني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام جلوينة ولقى الخلقي دا آية نص قرآن يكا مسلمان لقل يكا دبي الذليل من لبين يكا خوان بو يكتري بشوكنا بلان بو بباوران وخلقي فاسد دبي عزيز من لسريا أما نص قرآن بلان غريبة زور آية كان غريبة آية هر نص قرآن يكا خواي بروردقار باسي أو دكاكا مسلمان ويومئذ يفرح المؤمنون دل خوش دبن بسر كوتني الروم بسر فارس على بري الروم خو أوانيش بباور بون بلان لبري أهل كتاب النزيق ترن باسر كون بسر كسانك كافر كدورترن اي امش دابه دل خوش بسر كوتنو لنا ونتشونو كم زرردان لمسلمانان اكي باسا قتش بن كاتيك لقل كسانك اصلا باوريان بوجود اسلام نية باوريان ببيغمر نية صلى الله عليه وسلم باوريان بدين اسلام نية آيا نابيني بهوي اختلافي دوك سوا بركتي ليلة القدر كبقي هزارها شو بركتي تياه وخيري تياه هل قيرا لبرخاتي اختلافي دون فن ايده به چنه برکت اسلام است حال گیرا به لبخات یهم خلافنا کو کی کلا سر زار جار لسرشتک جی خلاف نی دروز بو ای ائما اخباری پیغمبران نخوینین ولا ما قران دانی خوای پروردگار قصه یوسف ما بمزناک علی السلام کلا قبر کان یشکنا کو بون لگریدا ناصری نبون خوی حرب کریان بکویله فروشت یخستان نو بیرو بلا موسى عليه السلام يكبر ايهب چك تباب وخوا كردي بوزير دو عيش بنبي خوج وقومك جي لكو الهاتي رزقك من نالا بارخنا لبيني يكداني به بلا نابي خرابي خرابة كاران باسكري بو خرابتر لو اما نالا رخنا مقرن رخنا بقرن بلا مكات يكا ديگري خود خرشويني بلا مبركة دو كسي كرخني ليه دقدي چون که کسی لگیر فانی ها بپارو دولارو که کسی
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكان تان هرب رنو باتوز دعا بكي بأميدي أوي آميني يشيق لئي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تون خدايا خواي رورشي والله شرم دك إن سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارينو خواي هر تو من هي دعواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كس نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني دخوايا خواي أجر جناح كانش من زور بن أجر جناح كانش من جور بن بلام خواي لطف ومهربان وعفيتو جور ترى دخواي بكي بجوري وعزت وزلالي خلي ما خوش با. يا ربي خواي عفو ما بكي خواي عفو ما بكي خواي عفو ما بكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا ما بجوري بود الله شي خابين أو دلار رشي سبيكيتو خوايا خوايا أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خوايا دلشي سليم دلشي مطمئنا دلشي باك بيقرد من بقسمت كي خوايا مهربا خوايا جيان من خوش كي وزران من خوش كي خوايا حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خوايا أورشي لأمتي محمد بديتوا خوايا أورك لأمتي محمد بديتوا. يا ربي خوايا أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانكي لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانكي خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك. يا ربي خوايا دعاي كما قبل بك خوايا هر نخوشك هر در در دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرز دارك خوايا هر بينوايك هر كسي كمحتاج وبيوستي بيتا خواي دعاين قبول بكي خواي دعاين قبول بكي خواي دعاين قبول بكي. آمين آمين.

0: يردون زاب خوين
1: بميل كثير الأخوة يردون زاب خوين
0: بانكر وابان في بيزاد بيزلي بغادير بميل كثير الأخوة يردون زاب خوين بمن
1: كثير الأخوة يردون زاب خوين قاتمي جا قاتمي شمسن بروا دارينا قاتمي جا قاتمي شمسن بروا دارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا
0: بندر وبندي بيجا جوي دلي بورا ديرن بمن كثير الأخوة
1: وا ويدون ذا بخوانن بنيت كثير الاخوا ويدون ذا بخوانن بكاون ريزو بزور روشن كان سراريتا بكاون ريزو بزور روشن

0: راديانا سمي الكثير الاخوامر دون زاب اخوانا سمي الكثير الاخوامر دون زاب اخوانا
1: كومل بن لمز جوتا درو درو تافا بين كومل بن لمز جوتا درو درو تافا بين باش كراوني هاني قفتو رفتار تانتا بين باش كراوني هاني قفتو رفتار تانتا بين
0: باندروا بانجي بيجاج بيت نغيبو رادير بميل كثير الاخوة ويردو نزاب اخوانا بميل كثير الاخوة ويردون
1: زهب وين ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با
0: فاندر وابان جي بيجاج بيج دغيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زهب وين بني كثير الأخوة يدون زاب أخوانا
1: سستيما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين. برزان آتينا وخزمت كتاب كمان الياقوت النفيس لسر بابتي النجاسة واستابون ما مستعفر من النجاسة لغة المستقذر وشي نجاسة بيشي بين السر أحكام كاني وأقسامي باس لا بيناسة كي أكا يقول من يكلا تايبت مندي أو كتابة قرنجي أو كتابة ويكا باسا كان لبداية وبيناسة أكا تعريف يشان لبو أكاد هم لروي زمانواني لغوي هم لروي شرعيه. النجاسة لغة المستقذر وشي نجاسة كبكردواري هل بيرن بي سي بزمانواني يعني للغة بيداغوتي المستقذر. مستقذر يعني هرشتي كإنسان بيزي لبكاتوا لغة طبعي نقنجي اما پیدا گوته نجاسه. حتی اگر به توشتکه پاکش بی مادم به زیلی اکیتوا پیدا گوته نجاسه. یعنی که واتا معنا لغوی که فراوان تره لمعنا شرعی که لبروی لشرع تنها اوشتانه بابلین پیسن که بابلین دواتر اما جان پی اکین یعنی لروی شرع و شرع با بي سي ازاني جا مرزنية هموي مستغذر بي يعني بدي ويكتر بلهم يعني اكري هندك شد وكو طبع انسان بيزي لبكاتو بلهم لروي شرع و بخاوين هجمارك بويا معنى لغويكي كالي المستغذر يعني هرشتك انسان بيزي لبكاتو او بيدا قوتي بي سي بو نمونا مثلا تسلم يعني تف يعني مني امانا انسان بيزي لبكاتو لهمان كات هر سيشيان لرو شرع وفاكن خاونا. وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخصة لرو شرعية وشتكك إنسان بيزي لأكاتوا وريقري أكا لصحة نويش كباس نويش كردوا يعني شتكاني ترش هاو شيوي نويش وكو مثلا طواف كردن يعني اوشتاني كوا بيبستيان با نوی دست نوی جا پیوستن به طهارت و خاوینیا هر شتیک ریگری بکا لصحتی امانه اما پیدا گوترید نجاسه پیدا گوترید پیسی حیث لا مرخیصه بلا ملکات یک دا که رخصت نبید یعنی لحالتی طبیعی لحالتی نورمال کشتیک ریگری بکا لصحتی نویج او پیدا گوترید پیس. یعنی مثلا انسان اگر جسمی پیز بو یعن لباسکی پیز بو جا پیساتی حکمی یعن مادی مثلا پیو بو باشه او کسا نویجکی توریست نیا حتی اگر دست نویشی هبید مادم مثلا شوینکی پیسا یعن جسمی پیسا یعن لباسی پیسا او نویجکی توریست نیا بلام حیث لا مرخیصا لکات اگده که رخصت نبی اما اگر رخصت هبو او کاتی لرو شرعية و اگر مستقذرك هجبي بيساتيك هجبي مادام رخصتيا اتواني نواجهكي بك جاليرا ما بستي لدوشتا يمنع صحة الصلاة كواتا اگر بيساتيك كم بو تخفيف بو كمنع صحة نواجهكي ناكر اما لرو شرعية و طبيعية و بنجاسش هجمار ناكر يعني بونمونا اگر انسان قطره میزیکی مثلا و شوینه کوتبو یان پشکه خوینه که لجسمی درسو که زور نبو بقدر وکوالین نینو که یان کمتر لنینو بو اما لروی نویجاو نویجاو که درسته لبراوی عفوی لیدره خوشتاک خوی لخوی ده انسان بیزیلی اکاته و لأصلا پیسیشه بلام چون که ریگری لصحت نویج ناکه اتوان بلین اما پیس نیه لروی شرعه و لو حالته و حیث لا مرخص ایگر رخصت هبو او کاتی مثلا بونمونه کسی که
آوي بدس ناكوي و خريكشا مثلا كاتك أروى ليرا أو كسا نيجوكي أكا مثلا بونا من الشوين يكي بيسا بلام آوي بدس ناكوي كام بيساتي لابدا خريكا وقت نيجوش در أسيتن أو كسا تيموم أكا يان جارواهيا هر فاقد الطهورين يعني ان آوكا هيا ن قلكشيا خوركشيا دبين ويجاكي هربكا لبا حرمتي وقتكا اقا چي ويجاكي دبي عادب كاتوا جاليرا ام بابلن بيساتي هر بيسا بلام ريگريش لن ويجاكي ناك كواتا يعني كالين مستقذري كريگري لن ويجاكا لحالتي طبيعي اما نجاسي في اقوتر بلام اگر وكو رخصت بو اما بابتا چيترا بلام ريگريش لن ويجاكي ناك كواتا يعني كالين مستقذري كريگري لن ويجاكا لحالتي طبيعي أما النجاسة في أقوتر بلا ما

اکرین هندیک لو شتانه باز بکن که پیسن بو ماموستا دیتا سر اقسام نجاسة و دابش یکا لبو سیبش افرمی النجاسة ثلاثة اقسام پیس یکان ابن با سیبش مغلظة و مخففة و متوسطة پیساتی من هي مغلظة یعنی غلیظ و استورة تنده واته با آسانی خاوین نابیته و مخففة پیساتی من هي سوک خفیفة و کدوات الباسی اکن هر با هندک او برشینی بسری پاک بیته و متوسط شمان هي ناوندی من هي لو نیونده یعنی نه خفیفة و نه استوری شو تندشه فالمغلظة بشي كمي كبساتيك تند أستورة نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما بساتي ساقو براس ساقو براس خوين هر بيسن و أوشي كليان در أسجيتن أوشيان هر بيسا وما تولد منهما أوي لوانيش بولد أبي بسكو فرخيان أوش هر بيسا و بيساتيكش مغلظة أو من أحدهما يان لنيوان يكك لغر يشيتر أحدهما يعني بون منساقك لغر بزنك يان برازك لغر حيوانك يتر أو لو نيوان دش دبي أو هر هموي بيسا إنجا كالين أوانا بيسن يعني بون منميزكي يان أويك أو خواردنيك لدوي در أشيتن يان أويك لكومي در أسيتن حتى من يكي عرقي خويني لعاب آوي لدوي در أسيتن همو بشكاني سقو براس بيسا حتى موكانيشي بيستي باشا بلغل سروي كام بيساتيا مغلظة هويك لا حديث صحيح هاتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر سق زماني بشتيك قابيك زامك داهينا أبي حفزار بيشون سبع مرات إحداهن بالتراب يعني أولاهن بالتراب يعني لو حفزار يكشان بخوري بيت أو يترش بأو كواتا كبيغمار صلى الله عليه وسلم باسي حفزاري كردوا أما دليل سر أويكا بيساتيكا مغلظية وأستورة وطبعا بالنسبة برازش زنان قياسا كريتا سر كلب شو فرميت يعني براز بيسترش لسك جا کسگ حفزار بشوره و یشان بخورو بقلبی دبی برازکه به همان شوا امی با بکری اوزار پیساتیکا لادشی و شوینکا خاوین ابیتوا بشی دوامینی والمخففتو بول الصبی الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن ولم يبلغ الحولين افرمه میزی مندال مندالی کر صبی صبية مادام فرمي صبي يعني كر كواتم ميزي من دال سن مرزي شي باسكدو ما مستا كبيسات يكا ابيتا مخفف كهندك او بسري دابر شينيد خاوين ابيتاوا اوانيا مثلا تواو اوي لبربروا بلان بو مرزانا يكم يان ابي ميزكا اي من دالي كر بيت نابي كزبيت الذي لم يطعم دوامين و او منداله خواردني نخوارده بي طعام جا كافر مي يطعم شراب شرق لتوا يعني او شربتو انبابتاني نخوارده بي للتغذي و خوارنكشي كان نخوارده بي لبو غذاء باشا يعني لبو خوراك لبو غشا كردني جسم اوانا خواردني بيان درابي كواتا اگر خواردني شي خوارد وكو تداوي بونه من نخوش رو بیتن آوی مغزی لبو دا اندره او تأثیر ناکه لمیزک چون که لبو درمانه یعن تحنیک یعنی سنتا که من دال آوی مثلا قصب خورمایک یکیک بطابتی پیاوی اهلی صلاح و تقوه اندیک بزویو بیخاتن او دوی من دالکو شرینات یکی تام بکن که پیغمه صلی اللہ علیه وسلم لبو من دال وای اکر من دالکن جا اما چون که بنیتی تغذینیا أسايا ميزي أوهر أكري برين نجاسي مخففة غير اللبني زقلا لبن رحمك الله يعني اشتاكي تري نخوار دبي زقلا لشير شكو طبعا دبي من دال اشتاكي هر بخوا أي شون بجير جا أقف تنها شيري

0: خوارد باشه و تا خواردنی دیگه ای نخوارد بود میوه ای نخوارد بود تنها خواردن که بریتی بود لبن لشیر بلام شیرکش ابی شیرشی خالص بی یعنی تنها شیر بیشتی تری لگر نکته جا زنان فرمون ای شیرکه ای انسان بید یا خود ای بهیمه و حیوان بید اصحایه مادم تنها مجرد شیره کواتلی را اگر شیرکه وشک کرا بید یعن شکر و اوانی تیه کرا بید اما شوکو هندک لزانه پیان وایا که اچی تا حکمی طعام یعنی حکمی خواردن ورگرید میزکی او پیس ابید لا مخففی در اچی لبا متوسطه ولم يبلغ الحولين مرجي تر كأكاتا مرجي تسوارم ناب من دالك دو صالي تواب كرده بيت لم يبلغ نقايشت بيت دو صالي چونك كايشت دو صالي او كاتي خواردني ديك بخوايان نخوا همان حكمي لبو هيا چونك اصل وايا كايشت دو صال خواردن بخوا اشتاكاني تر بخوا بلا بلا مليرش كباس لا او اكن كمخففه بابلين اوي بسر دا اكن خوي ما مستدوى باسي اكاتن يعني هر اوانية تنها هندك او ببرجيني بسر داو تواب ابير شوينك هموي بقريتا وكدوى باسي حكمك اكا والمتوسطة باقي النجاسات اوي كبيساتي بشي سيم كمتوسطة ناواندية يعني سوكا ونأستوريشا ناواندية فرمی پیسیت کانی تر اگری تو باقی نجاست. و کوچی هندک اجمری لو پیسیانه کل خمری بنامنوشی خمر و عرق. یعنی ماده کانی بابلن شلمنی نو عقل هوشی انسان ابن. اما نه پیسن با اجماع زنه. چون کلا آیت کی انما الخمر دو فرمی رجس. رجس یعنی نجس. یعنی پیسی. لوا یک بری باشه. اگر وابی مثلا خواص سبحانه وتعالى باسی انصاب و ازلام و امانه شی کردوا زنان فرمون اوان با اجماع استثناء کرینوا بوی خمر امینیتوا بتنها با پی ظاهر آیتک کواته خمر پیسا ای اگر خمر و عرق استحاله کرد بو با خل سر بخوی او کاتی خوابین ابی با اجماع زنان و همان شب اگر خمرکا لبوت لکابو انسان جیکی گوری مثلا لبر روش بردیه بر سیبر یعن لبر سیبر بردیه بر روشکا بلام هیچی تینه کر لناو خمرکا عرقکا بو بخل افرمه هر خاوی نبید و که خاوی نجبو او بطلی کتشی ده هیا یعن او کوپی کتی ده هیا کوپکش به همان شب خاوی نبید با پی قاعده التابع تابع چون که کوپکا تابعی خمرکه مادم خمرکه بو بخل و خاوین بو به همان شوه او شوینه شکتی دایا اویش حکمی خاوینی لبو اتر ای اگر شتیک من خستن نو خمرکه یعنی درمانک بو نمونه زنان افرمون او کاتی اگر بش بی با خل خاوین نبید بلکو هر پیسه لبر چی لبر اوی اوشتی که دی خیطه نو خمرکه خوی پیسه کشتکت خسته نوه اویان پیس اپی حتی اگر مثلا قمیشک یعنی دارک بخیطه نو مثلا اوی که کوته نو خمرکه پیس اوی دواتر که خمرکه بو بخل دارک پیسه قمیشک پیسه که واتر زارشی تر او قمیسه یعنی او بابرین قمیشک او یعنی او دار او یعنی او هرشتی که دی خیطه نوه باشه او خلی پیس اکات لو چی پیس اکات چون که خوی پیس بو که واتا کبو بخل خوی لخوی ده خوینه بلام ام داره که لنابیتی پیسی اکات پرسیالا پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم عن الخمر تتخذ خلن قال لا فرمی اکره دستکاری بابلین خمر بکره و بکره تا خل فرمی نخیر جالی را که فرمی تتخذ یعنی دستکاری بکره که وقت مفهومی مخالفه اگر بخوی بو بخل او آسایی و پاک باش طبعا شتکانی تر من زورن اگر هر وها آماجه ان پیبکن بسرعی وکو مسئله میزه بيساتيا أو أنا هميان لا نجاسي متوسطا وهروها مذية ودية كلا بيشو إنسان در أشيد وخويني حيزو استحاضية أما بإجماع زانان أمانة بيسا هندك استثناء هي مثلا بونمونا كعلي كل ما خرج من السبيلين أو بيسا مني استثناء كرايتوا هم لبر رز وكو إنسان كإنسان لمني خواد رسيك سبحانه وتعالى وبدليل أوشك ذاك من عائشة يفرمو لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه يعني منيم أبيني للباس في أغمار صلى الله عليه وسلم كوشك أبو هلم أبشاوتو نم أشوشت كواتما بلغي لسلويك مني إنسان خاوينة هروها أو رطوبيك لفرز هي لحيوان طاهر رطوبك أوشيان بخاوين هجمارك أو تراتيك لفرزة حتى أقر حيوانك قوشي نخرب باشا إنجا أويك لحيوان در أشي زيقى لرقاي ميزاي وبيساي ونمون عرقي حيوان لعابي وفرميسكي مثلا سلمي أوانا همويان باكن لروي شرعية أو ساقو براس بيسا بل أو حيواني كألين مأكول اللحمة أو هميان أو شتانيان خاوينة كباس ماكد طبعا ميزو بيساتي وانا شار بيسا بلام عرقو لعابو تلمو أو شتانا خاوينة أولشي كغوشتي ناخرد أقل هاتو لحال حياته خاوين بو طاهر بو أويشيان هرب همان شوى خاوينة بلام أويك لحال حياته بيسا وكساقو براز هو طبعا أو شتانشي بيسا وآما جمان بيكر بل هندك شت وكو استثناء مثلا زنان فرمون خوي لخوي داشتكا بيسا بلام عفو لدراوا ونمونا كميك لخويني أجنبي يعفى عن يسير الدم الأجنبي ولو من نفسه حتى خوينك أقر إي خوشي ببيبتا أجنبي عفو لدراوا باشا مثلا يعني خوينك يخوي بيت مثلا زبكيك هي دملا يعني حفلو يتي بيرن أو كورغاني كدهن خويني تيدا أو عفو لدراء چونك بزحمت إنسان أتواني خويله بپارزيد سيم يعني قيح بابلين لوشتانيك بيسة طبعا فإنه نجس عند عامة العلماء كالدمي يعني شيمو خيزاو بيسا للاي عامي زانان شون خوين بيسا وش بيسا بلان عفوي لدراوة لكمي لبو زلك لبو بدني إنسان واتوانين ويرشي بيو بكات ميتا مرداربو طبعا بيسا غير مرداربوي بحر وانيا وكولا حديثك يا بيغمار صلى الله عليه وسلم فرميتي أحلت لنا ميتتان ودما يعني بو إما حلال كلاوة دو مردار بو لگر دو خوين مردار بو كان فرموي السمك والجرات ماسي هروها لگر كلو وبنسبة خوينكش خويني جرقو هروها طحال تي بيدالين با سبلا اما منطقي خوما بيرن فاترشا ضل نازم لحولي رش هروها بيرن بل جاء مانا عفو لدراوة وإلا خوينة لأصل خوينك حرام بلام أما استثنائك وكو رخصتك لبو آسان كاريو وحتما ديارة حكمة الشهر تدايا بواسطة كلين وأمانة أبي أمانة الزرر زيانك بإنسان نبخشيت هلوها إنسان كمرد إنسان بهمو أجزاكان وبيكاتكان يوا فاكو خاوينة أماش لإستثنائات يعني ما قلت من مردار بو بيسا بلام إنسان كوفات أكا أمري أر حكمي طهارتي لبوهي لبر آياتي ولقد كرمنا بني آدم ولبر حديثي إن المسلم لا ينجس في أغمار فرمي صلى الله عليه وسلم مسلمان بيس نابت باشا إنجا أوتنها بو مسلمان حتى كافرش همان حكمي هي افرمي كافرش لو مسلي وكو مسلمان بدليلي اويك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا سؤر باشماوي يعني كافري خوارديا فقد شرب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته من مزادة امرأة مشركة وجولك كان مثلا دعوتي انا كر پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتشو لاخوارني اواني اخوار ودرست طبعا انسان نكاح بك لقل آفرة مسيحي يان جولك جلس ديني اخوان مابنوا كاش فرمي انما المشركون النجس زانان فرمي ما بستي فيه نجاستي معنوية نك حسي يعني لروي عقيدة وعقيدة كيان بيسة وإلا تو دست بل أو كود خاوين وخوي بيسني باشا بالنسبة مردار بوي بحر أما طبعا استثناء خاوين كلا خاوينة لبر حديثي هو الطهور ماؤه الحل ميتته أفرمي أوكي خاوين أبي بحر ومردار بوكشي حلاله كواتك حلاله يعني باكا ولا يحل إلا ما كان طاهرا باشا بين سر لعداني بيساتيك أفرمي شون إما أو نجاسانا لابدين سمو غلظية سمو خففة سمو توسطة تزول النجاسة المغلظة بغسل ما تنجس بها سبع غسلات ما مستفر مي بيساتيك أجر مغلظة بو أستور بو لا أتشي بوي أويك أو شويني بيز بو أبي حفزر بشوره إحداهن بتراب يكلو حفتانا أبي خوري لقربي قلي لقربي بتراب مجزئ في التيمم مرزشي أويك همان أو خوري بك لبو تيمم درست يعني خوري شي توابد يعني تيكر نبي لقرشتيتر وغيري خور نبيد إذي همان مواصفاتي قلي تيمومي هبيد أو كاتي اشتكى خاوين أبيتوا ما دام بيساتيك مغلظة كبيشتر أما جمان بحديثة ككل في أغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أقل ساق زماني لجامع قابيك دا أبي حفزار بشوري يكيشيان يان يكمينيان بخورو بقلبت طبعا هيتش تك زيقاي أو خورة ناقريتوا أقل بيت زار بشوي أقل بشامبو بصابون يان استعارين مثلا تعقيم وأنبابتانا هيتش يان زيقاي خور ناقريتوا هر علمي نجدر كوتوا يعني أو ميكروبا بغير خورك لا ناسيد ودواترش خور يكك لدو طهورين يعني اما لإسلام او من هي لبو طهارت بكارده وخورش من هي لبو طهارت وكتمون بكارده كواتا چونك بيساتيك مغلزة هردوك طهارتك يعني مطهيرك بوابلين هردو شي لبو بكارده بلان مثلا صابون يعني شامبو اما شتكنية لبو دستونيوش بكار بي يعني لبو لابردين نجاست بكار بي لرو الشرعية والمخففة برش ما تنجس بها بماء نعومه نجاسي سوك خفيف شون لا دسيت ام بيساتي لا اتشي بويك او برشيني بسر او شويني كوا بيز بوا برش ما تنجس بها يعني او شويني كبيز بوا ببيساتيك تو اوك ارشيني بسر او شوينه بماء يعمه بلام أبي آوكا هموش وينكي داب بوشي هموي بقريتوا تنها فرقك شيء لقى المتوسط لمتوسط أبي سيلان بك يعني أبي آوي بس دابروا بلام لا خفيفكي قرنق أبي هموش وينك تواب تربي بلام هندك آوي بس داب برجني هندك بشكي بر بكي وهندك بشكي بر نكوي أما خاوي نابي توا أبي أقداري أم نقطة أبي باشا والمتوسطة العينية إنجا طبعا أو بيساتيش كوانا وندية متوسطة أبيش أبي تدوبش ما مستقسيمي أكالبو العينية والحكمية يعني بيساتيك من هي عينة يعني جرمي هي يعني مادية محسوسة بتساو أي بينين دستي لي أدري مثلا وصفي أكا يعني بابلين تعريفي أكاتن بيساتي عيني شيء متوسط عيني التي لها لون أو ريح أو طعم أو بيساتي كوا رنجي هي بوني هي تامي هي أما بيقوتي بيساتي عيني اما چون خاوينه بيتوا بازاله لونها وريحها وطعمها طبعا بوا بك رنجو تامو بوني لابسيت طبعا لقال عينكش يعني ابي خدي مادك بروا انجا شوينواركش دبي هر بروا كاكات تامو رنجو بوني معنى اولنيه اگر بيساتيك بميني وبس تامو رنجو بوني نميني هر خاوين بيتوا نا ابي عينك بروا انجا لدواي اوا رنجو بونو تامكشي ابي بروا زانا نفرمون اقل طعمكي ما تامي نجاسك او زلل اكيني يعني كان زلل اكيني يعني كان ما خاوين نبويتو اي بالنسبة رنجي يان بوني كبزحمة رنجكي لا اتشو يان بونكي لا اتشو افرمون مادام هاري بشاوتو او تنزال اوي بيدا كردية دوزار سيزار مثلا فاشي اوا اگر تامک برن بونک ما یان رنگ کی ما زرد نکن. یعنی بونمون لباس که گس پی بید پیساتی چی پی بکوید رنگ که مزحمت لعاتشید. ولی معین کی نامینی؟ آوکاتی بکو برن رخصتی لید راو زرد نکن. خوالی کسی اسار دیتلای پیامرس و سلام دیاره باسی پاک بونه و آکاتن لبابتی حیز و آمانه. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی که پاک بویا خود بشو این جانور جکی بکو اویش علی ای گل خوینکه در نشو یعنی ما بستی رنج خوینکه هر ماوه لپاش ششتن پیغمبر پی فرمی یکفی کی غسل الدم ولا یضرک اثره گرنگا ویکا خوینکه لا بده یعنی عینکه بروا جا اگر اثری ما یعنی رنگکه بونمونه او كاتي زلت بيناك يعني اما بتنها اعتياديه بلا ما قال رنجو بون هادوك بيكا ومان او كاتي زري هي شكا وكبرن سيباشي سرشي اقل لا سيباشان دو بشما يعني لاني بي سي كي زياتر اقري هي وي او كاتي اتوانين بلين خاوين نابيتو والحكميه بنسبه جوري دوميني نجاسي ناوندي كبيدا غوتي حكمي يا كنسبة لبو حكم يعني لا حكمي في السداية وهي التي لا لون ولا ريحة ولا طعم لها أو في ساتيك رنجو بونو تامي لبونبي يعني مثلا جاروا باش كميزك قطر ميزك وشوينك إنسان أكبي بدعا وشك أبي توا باشا يعني قطر ميزك أكبي تناو بقماشك أكبي بهابلين طبعا كتماشا أكيد كوشك أبي توا يا رنجينيا بونمونا بونكشي نماوا تامشينيا شتكني ابرنا وكو خوارنا وشك تامي هبي ام جورا بيسيانا بيغوتي بيساتي حكمي چون اما خاوي نبي توا بجري الماء على ما تنجاس اوكي بسر او شوينا اكي ك بيساتي كي بركوتوا كاود بس داكر ايدي بيك زر خاوي نبي توا
1: سيلان كامل دوز
0: جان
1: بس سيلان
0: بس سيلان يعني بس دا رويشت بس دا كذا جا طبعا هو دو بشا يعني اگر اوكا كم بي ناكري او شويني كبيز بوا مثلا لباسك بيز بوا بخيتنا او اوكا اگر وات لكر يعني بيسات يكت واردي سر اوكا كر اوكا بيتا مورود او كاتي اوكاش بيسكا شكا دون القلتين بلام اگر اوكا زور بو اسايا بخيتنا او اوكا وبين تدري خاوين ابي باشا اما بالنسبه للنجاسه استاذ نصر بابتي استنجاء بابتي تارت هرگرتن لكردواريا كفيالن يان خو خاوين كرنوا الاستنجاء لغه القطع استنجاء للغه بمعنى قطع يعني معنى لغوي كي قطع وكو يعني بلن بيساتيكا ابسريني نايهلي بويا او ناويل اندراوا طبعا استطاب شي بي اغوتريت لا باغونا شكو حت من يعني بيساتي كمان كلادا انسان خوي خاوي نكاتوا واستجمار شي بي اغوتري استحجار واستجمار اوش لا ورده برده شكو عاده با ورده بردان انسان اكري خوي خاوين بكاتوا او ناواني همو هنا اذي بابتك لسراويه كانسان قضاي حاجه كرد شون بيشو باشي خوي خاوين بكاتو لغة وشيء استنجاب وتمان بمعنى قطع، قطع يعني برين، وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. أما بيناسة شرعية كيتي أفرمي استنجاب واتا لاداني أو شتيك در أتشيد لفرج الخارج من الفرج، يعني شتيك لا فرج إنسان لعورة إنسان ديت دروا، وأو شتشك ديت دروا النجس الملوثي هم بيسا هم ملوثي شا يعني غير خوش بيس أكا بيسكرا باشا اسم فاعلة. إن جاء أم بيساتيا لا بديل شي عن الفرج لفرز لا شكرا لفرز ديت در كواتا فرزك بيس أكا كبيساتيا كتلا دا أما بيداغوتي استنجا شون لا يأدي بماء أو حجر بأو ياخد ببارد واتلرا بدوشت يعني رولي هي لباكشي لباكرنوا يشان آوا أو يتريان بردا جاء أو أكري مادام أوي بكار هنا يعني أكري بس بأو يان بس ببر يان أكري بهردو تشجبت أو باشتريش وتساكتريش. طبعا كغوتي الخارجي النجس الخارج خوي بارس لوي كوا طارئة يعني زارواهية شتشي بيسا لدر وديتسر شوينكا مثلا بيساتيك أكوي تسر ذكر يعني دواء وكومي إنسان كأو بيساتيا طارئة لدر وينك خارجة أو ببردي خامي نابتو إلا دبي بشوري باشا. إنزا كغوتي الخارجي النجس كواتا أم قيدة بوش يبو أو بو أو قرشتيك درسو بالا فرزيج ببالام طاهر بو أو استنزاي بونا مثلا مني خو مني لا عورت لا رقاي ذكر ديت دروا باشا لفرز ديت دروا بالام بيس نية طاهرة دي مادم طاهرة في بستيبا استنزاناك. كغوتي الملوي في قيدي كتر يعني أجر شتيك درسو با بيسج ببالان بيسكر نبو ملويث نبو اوش بيوستي با استنجاناك يعني بونمونا اگر قشبلك بالرقي بجافي بوشي درسو هيتس رطوبيك و تاوري و اوي بيو نبو خوي لخوي دا بيسا والا مادم بوشي درسو باشا واجبني استنجا يعني او كسل سري واجبني الا دبي تالة هربقرين اگر بيكا باشا بالان وكو شرعا يعني واجبني لسري خوي بشي تالتي خوي بك كعلي من الفرج يعني ام بي سي ا ك بابلين ملوثه كدر اتشيتن لفرزه اديق لفرز در نسو باشتا ك بي سج بيت بيستي بتارت ناك ونمونه مثلا رشانه يان خوين لالوت هاتن هو طبعا استنزاينار ولا من ببردي خاوين كما اواننا بل كو واجب با اوي بشوره و كو چون بيسات يكاني تر با اوي اشورن ابي اوج با او بشوره باشا. ان جا اوي تر بس ما كوتي عن الفرج يعني ازالته عن الفرج الخارج منه بوي سدرسو الخارج من الفرج في غير الفرج فيجب له الماء باشا يعني اگر شتيك درسو لفرزة بس في غير الفرجي يعني خوي إيوبك لفرجة دربسي بلام لغير فرز درسو جربا مثلا رقاكا وكو عملياتو أمان أكري أويشيان دبي بأو بشوي استنجائي تيدان أكري جربا كساكا مثلا بعمليات ريخولكي لتنشتي بوداءنن لبي ودر أشيتن أبي بشوري نابي ببرد يعني مثلا وكو استنجاء خاوين بكريتو بماء او حجر دوشت مان لو باسكا كابي ام ازاله نجاسه بيك لو دوشتان بيان او ياخد برد باش كواتا غير ام دوانش استنجائيا بيناكري وكو ببي تعريفه كما مستا باسي كردوا. والافضل الاستنجاء بالحجر ثم اتباعه بالماء ثم الاقتصار على الماء. انجا باسي افضل طريق اكاني باشترين رجال ابو تاله ترغتن وخو باكنوا افرمي شن مرتبه هي باشترين يعني اويك يا كم جار انسان ببرد خوي خاوين بكاتوا چونك ببرد كار نجاسك سوق ابيتن و آسانتر ابي لبو پاگبونه و باو انجا لپاشن ثم اتباعه بالماء دوائه اوی بدو دا بکر لوی بتواوتی محلکه پاگ بیتوا و لبوی که هیچ بونو اوانه نمینی باش ثم الاقتصار على الماء پاشی او مرتبه دومین ده که اوی شوه تنها باو انسان خوی پاگ بخاتوا و يجوز الاقتصار على الحجر مرتبة سيمين أويك تنها ببرد خوي خاوين بكاتو طبعا بالنسبة أو زنان فرمون أو آياتي فيه رجال يحبون أن يتطهروا لأهل قباء أفرمون درباريوان هات أخوار چونك بأو خويان باكا كردو كواتا أقر أو بردي أو تشاكو شيتر أقر نال بتوي لبيني بردو لبيني أو طبعا أوك باشترا وأشكره كرد بكيتوا لسر برد يعني بتنها إنسان ببرد خوي خاوين بكاتوا بلا لبو مسألة برد شرط و شروطي زوري باس كدو ما مثلا نومر زيدانه و أبي أو نومر زانه بينزي أو زهر درسته طبعا لبو آوكا قرنق أوي محلكا خاوين بي يعني أوان دا آوي بيدادكا حتى شوينكا خاوين أبي بس بالنسبة خو خاوين كنو ببرد أفرمي لكن بتسعة شروط درسته تنها ببرد خو خاوين بكاتوا اگر او نومرجا بيتجه يكميان ألا يجف النجس يعني وقتك بوي هي ببرد خو خاوين كاتوا كبساتيكا وشي نكرده بيت يعني كدر اشيتن بساتيكا اگر فتره شي لغرا وشك بو انزا بيه ببرد خو خاوين كاتوا او كاتي الله درسنيه چون که طبعا هر خاوینش نبیته و کوشک بو ببر زحمت لابشید و الا ينتقل مرجی دومینی اوی که لشوینکه درسوا او پیساتیا انتقالی نکرده بید لبو شوینی تر باشه یعنی مثلا چلا پیش اوی شوینی خوی دیاره یعنی لکم که در اسیتن شوینکه دیاره اگر پیساتیا که بگوازده تا لبو شوینی تر اما دبی با او خوی خاوین که تا باشه حتى علي اقل لا بابلين بيشوا لا حشفكش نيغواست بيتوا يعني بس تنها حشفي قرت بيتن يعني لا بابلين رانا كاني قرت بي يعني او صفحي لايكوم اقل لويش تيني باري بيتن هر ابيبا او خوي خاوين كاتوا شونك تنها بردك لبو شويني درشوني بيساتيكي بتحديد وأن لا يطرأ عليه آخرون مرز شدی که اوی که شتی که تر بسر او پیساتیا شوینی پیساتیا که دانه هاتی بی یا نجاستی تر حتی اگر مثلا اگر تاهیرش بی یعنی شتی که خاوین گیش بیت مثلا اوه بسر کومی دار جا بیتن اینجا طبعا که اگر توین در لوانه هنده چی پرد بکن مادم شتی که خارجی تر درد شو و بسری دا تپری و حتی اگر خاوینش بیت نک پیس او درسنی ببل خو خاوین کاتو بلام عرق عفو لیدرا یعنی اگر عرقی لگت یا کربو او کاتی اتوانی هر خوی ببل خاوین کاتو چوارم این مرزی و الا یجاوز الصفحه والحشفه تنپری لصفحه ولحشفه یعنی لا حالتی خروجه طبعا اوی پیشوتر گوتی الا ينتقل انتقال نکا یعنی چی او فرقی لگر او اوی پیشی یعنی خوی یکم زار وستا دوائه انتقالی کرد وقت برین یعنی کسکه کم ترخم بو زو خوی پاک نکرده و بوی انتقالی کرد او درست نه بلام اوی ایستا حل حال خروجه جاروه مثلا کسکه بو نمونه اسهاله یعنی حل قدر چونکه صفحه اگریتوا لایکم تنشتکانی اگریتوا یعنی مثلا لمیزکه حشفکه همو اگریتوا او كاتي درسته ببرد خوي خاوين كاتو جا اقل لصفحة ولا حشفك تيباري درسنية ببرد خوي خاوين كاتو اما رزانة طبعا لبو شوينة كبون لبو ممسوحة كبو او زي كوا بردي بيدادين عندك مرجي ترباسة كاتن وان يكون بثلاث مساحات ابي خو خاوين كنوي ببرد بلاي كمي دبي سيزار بردي بيدابين حتى اقل بزارشي بدو زارش خاوين بيتوا هر دبي بكات السجر لبر حديثي لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار فرمي يككتان تالت هل نقري بكمتر لسيبر كواتا باسي سيبردي كردوا صلى الله عليه وسلم إذن أبي بلاي كمي سيبرد بكار بيني وأن ينقي المحلة مرزا شديك أبيك أبي بو بردا شوينك باك بيت يعني أسري نجاستك نمينيت وكو بونو ألاننا بلا موكو أصلي بيساتيك أبي رايب مالي چونك إنجا ديار سيزارشك ديار كراوة عادة يعني بزوري وبا سيزاران أو بيساتيا دروة من استجمر فليوتر أو إكا ببرد خوي خامين كردو با تاق بكاربيني زانان فرمون يعني نقاءك واجبة بس إتارك مستحب يعني أبي ببردكان هر هول بدا حتى خاوين أبيتو جا بسي خاوين بزور باشا اگر نادا بكاتة تسار إنجا كبكاتة بينز باشا لبو سنة وإلا اگر بساري توابو أتواني وازي لبيني بس سنة بكاتة تاك يعني بكاتة بينز اگر كردية شش مثلا سنة بكاتة حفبر بوشي واس وأن يكون الممسوح به طاهرا إنجا اويك مسحي بيكا يعني اويك بكاري ديني بونمونا أو برديك بكار ديني أبي خاوين بيت كواتا استنجا بشتي چي پيس ناكري يعني بجامي چي پيس ناكري چونك اوكو ألين يعني نجاست بنجاست لا ناتشي پيسي با پيسي لا ناتشي لا حديثيشا هاتوا ابن مسعود خوال رازي بكا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو لبو قضاي حاجة منش ويستن بردي لبو ببام دو بردي أبيني توا سيمينكي نابيني توا روثيك يعني خشبلي حيوان أبا ك لبوي أباتن في غمزة والسلام دو بردك ورقري روثك فرأت أفرمي هذا ريكسون يعني نجسون أو بيسا كواتا بيسي با بيسي لا ناتي بارق يجبي وأن يكون قالعا وأبي قالع جبي يعني شوينكي بابلين هرب قالينت يعني بيساتي كي لهرب قالينتن باشا كواتا اگر شتيك مثلا انسان بكاري هنا با طاهر جبو بلام قالع نبو وشي برين برده شي تربي يان وكو مثلا رجو يان لوس بي يعني مثلا بيساتي كي رانا مالي وكو شوشا يان وكو عاج او درسني وأن لا يكون محترما مرز الشي دي كاوية أو شتيك إنسان تارتي بيها رقدي بخوي بيها خاوينة كاتوا نابي محترم بي وكو خوار دنو أمانة يعني وكو كتاب مثلا كاغزي كتب علمي طبعا فقه أمانة يعني علمي شي محترمي كلسان يسرابيت أميان نابي كما مر كواتا أكري يعني هندك شتيتر بونمونة لخلال أو شرحي كباسي كرب جامد أكري مثلا غير بردج ببرام أو حديثي كزياتر باسي لبركر وكل تعريف كش فرمي بماء أو حجر أو زياتر أو أغيني كباك بناوكا هرباء أو ببرد باش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلماناني خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستان يمين بسلمان بزماني حال بيويستمان بويا كلوتي بغين كخواي پرورگار سبحانه وتعالى يمين دروس كردوا چن الكو فرماني كي بو من دياري كردوا وأوش والا ايما اكا كبردوام للاي خواي پرورگار فلو پایمان پی برز بیتوه اویش بریتیه لآرام گرتن. طبعا شیوکانی آرام گرتن با تواو کردنی بابتا که رابردو آرام گرتن لسر پرستشکانی خوای پروردگار و آرام گرتن لسر نکردنی او فرمانانی که خوا امری کردوه که معصیت و تاوانی خوای پروردگاره و آرام گرتن لسر قضا و قدر. بای پیسه همو انسانی که مسلمان باش او بزانید آرام گرتن لسر بلا مصیبتی دنیا. خواهی پروردگار لقرآن افرمی ولقد خلقنا الانسان في كبد لشونی کتره افرمی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. بوی خوش ایسان امی مسلمان کاتی بو برز ابین ولله خواهی پروردگار که پیوری آرام گرتن من چن یکا پیوری آرام گرتن شخصیت و بونی مسلمان اصل میند کسایتی مسلمان دیاری اکا بوی هر کسی لئیما پیویستی با وحیه لجیانی دنیایا و لجیانی روزانهای آرام گربیت لسر اوی که پرسشی خوا انجام گینه و آرام گربی لسر اوی که تاوان انجام نده و آرام گربی لسر او بلا و مصیبت و قضا و قدرانی که خوای پروردگار لسر عبدکانی خوی پیویستی کرد و واجبی کرد و ابی روب داد. بوی خوش ایستان انسان لجیانی دنیا بخمو خفتو پجارو رقی دروز بوه بلکو ایره بهش نیه، ایره شونی تاقی کردنویه. انسانش لتاقی کردنویه منصب و پلو پایی آرام گردنی بودر اکبید. و بوی خواهی پرورگاری شفرمی ولنبلونکم بشیئی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. افرمی من ایو تاقیه کم و بشتانیک لترس لبرسیتی لكم هلهناني مال ومنال ونفس وثروة سامان ومجدب دبو كساني كآرام قرن أم كساني بو آرام أقرن لبر أوي بروايان ببرنسيبية كي قشتي هيا كالجياني همو مسلماني كأبي الرنق بداتوا بو قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إما ملكي خوين وأقرينو بولا إخوة بو إنسان أقر خوي بملكي خوا زاني وأوشي كالبردسيتي بملكي خوا زاني سبحانه وتعالى هيتش كاتي دلگران نابه، خفت بار نابه، کلول و مات و ملول نابه. بنمونه سیاری دعمی کرد، مالی سوتا، منالی وفاتی کرد، دایک و باوکی وفاتی کرد. یقینی بوهیه، قالو انا لله و انا الیه راجعون. چکم انسان اگر بترسو، خفتو، کمبونوی بروبوم و سروت و سامان و مال و نالتاقی نکریتو، تطلو جیجه نکریبو الى روش قیامتا، اجرو پاداشتکانی ورگریه. کوابو امی مسلمان پیویسته او بزانین، حتا وکو زیاتر آرام اگرین زیاتر پلو پوست من لای خواهی پروردگار برز ابیتو و خالی که تر که زور گرگه انسانی مسلمان ابی آگای لو بید آرام بگری لسر شهوت و ملزاتکانی دنیا. اویش چیه خوش اویستان خواهی پروردگار لقرآن فرمیه یا ایوها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. افرمیه ای ایمان داران مالو منالکانتان بهيلاك تان نبن يعني ريق الراستك تان ليتيك ندن يعني بواتايا كتر اي ايمان داران لا تلهيكم يعني خوتان مشغول مكن بشتانكو كأصلي إيشاكانية شكم امي مسلمان أصلي إيشاكامان بردنوي قيامتا وبوني معلوم نالو سروتو سامانو خوش غزرانيا كان بشيك لو بارتش الريقيكي اما بياتي افرين بوي ابي همو امشتانا لا خوشويستي خوابا كاربينين للرزامن دي خوابا كاربينين سبحانه وتعالى بوي أفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بوي إيوه هيج كاد نكن مالو منالتان بمشغلت تانا بري لبرانبر ذكر يادي خوا لبرانبر أصلي مسألك كبريش دي لبرستشي خواي فروردقار سبحانه وتعالى ليرو بوما اندرك بي إيما وكو عبد الرحمن كري عوف أفرميت ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا. طبعا خوش شبستان ام قولي ام صحابي زور جرينجا
زور جار انساني مسلمان لفقيريا صبر اقريت لهجاري ولا دامايو ولا نبونيا صبر اقري بلام لبوني بارو ثروت وسامان ومال وبنالي زورا صبر ناقريت توشي خرابه كاريه بي بويا ام بسرهاتي ام اميكا عبد الرحمن كري عوف رزاي خوالي بيت كيك يقول مرشحيني صحابه ببي بخليفه راشد لشويني عثماني كري عفان كاتيك هل بجاردن كرابو خلافتي راشد وامام عمر لو شش نفرد ياليك افرمي ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا افرمي ايما لقل بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام تاقي كراينو بناخوشيو بازيداني مشركينو بنبونيو هجاريو هجرتو بهموشي وازيك فصبرنا آرام ما انقرد ثم ابتلينا بالصراء بعده فلم نصبر عليها افرمي ايما لدواي اوا بخوشي تاقيك راينوا بجيانيكي خوش تاقيك راينوا بفتوحاتي قورو خزائيني همو سرزوي كوتر جير دسمان بلام آرام من لسرين اقرد زور قرنجة انساني مسلمان زور جار لخوش يكاني دنيا وا فتي آرام قردني انسان ابتره بويا زور قرنجة امي مسلمان لبير ما هم بيت شرطني او دولة من يلاي يكيكا او معلوم نال زوري لا يجيك بقل كي من بيت شرط نية او لشزاغي كلاي فلان كسا بقل كي منو تو بيت خواهي پروردگار هموش تيكي بقدر و بميزان دروس کردوا بويا شكر و سپاس و ستايشي خواه بكين لسروي همانا و آرام گربين دان بخودا گربين لوي كخواهي پروردگار پي بخشيوين بويا انسان خالي كتر لو خالانا كزور زور گرنگا لآرام گردن اويا آرام بگري لسر اوي كلدستي خالكا خواهي پروردگار به پیغمبر فرمی عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتينهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أفرمي چاو مبر لويك متاعك شتيكي كاتي من داوة بيان لجياني دنيا زور گرنگا أم خالة يعني إيما شتيك من بيداون لجياني دنيا آقاتان ليبي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إيه ما شتيك ما بأوان داوة متاعة يعني دنيا متاعة كاتية شويني ممر شويني تيباربونا شويني مقر داري قرار نيوكو بحش إنسانة تهتاب مينيتو بويا فرميت شاو مبرنا أوي كداومانا بأوان لتي لهنديك لخوشيو لجيانو لمالو لمنالو لبارو لسيارو لدصلاتو لشتيك وها إنساني مسلمان بي سرسان بيت بوي كلا لاي خلقه نخير بوي أفرمي لنفتينهم فيه ما بوي توشي فتنيان كين يعني قناعتان هبي مسلماناني برز أوي كلا لاي خلقكي دولمنا أقال لحالي نية هيتش كاتي آوات أخواز ما بباو أوي كلا لاي كاربدس والسركردية هيتش كاتي آوات أخواز ما بباو تصور بك إنساني مسلمان أقر يقيني هبه بخواهي پروردگار و آرام بگره لو جياري كخواب و دياري کردوا خوشتين ساتكاني تمني اگوزرينيت اوش بريتيه لوي كإنساني مسلمان بيقين وبروانه تشتكات منشتيه كهين خلقه بوچي چاويتيه ببرم كخواهي پروردگار دايتي با او بوچي من چاويتيه ببرم اگر باش بيو خير و چاكه بخواه پي بخشيوا اگر اش خراب بيو مال كاولي بيو قيامتي خوي پي كاول اكا بوي افرمي ورزق ربك خير وابقى باشترين شتيك او روزيه كخواي فرودگار قابلي منو توي مسلماني ببيني لخير وچاكا لإيمان وعبادت لرزق حلال لمال ونالي صالحو باش بويا بيوست انساني مسلمان آقاي لوبيا كزور زور گرنگا خالي كتر لآرام گردن خوش ريستان كأما ببردوامي هستي بيناكين بطايبتش اواني لسلكي دعو بانگوازا ايش اكن زور گرنگا امي مسلمان آقا من لوبيا جاري واهي انساني مسلمان يأسيكو شفرزيكو ناخوشيك لي اداك ايوش بريتيه لوي بير نكرنو معنى للرابردوي بيشيني چاكي ام امتو ام سرزويكا همويان مسلمان بون وهمويان بانخواز بون بو دعوي خواي فروادگار باش اما بو بير نكينو كسيكي داعيكا دعوائكا بو چي مأويز بيت بو چي لخلقي مأويز بيلي اسفادينيه نوح عليه الصلاة والسلام 950 دعوي كرن لقال أوشع فرمي قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم يعني سبحان الله أفرمي من
دعوي قوم كم كرد أي خواي فرورد قال شو روش فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا هيتشتي كان زياد نكرد دوي كمن بانقشي أوان بوي أكرد إلا راكرنو بشتال كرنو من خواند النبي بران برحق سبحان الله نوصت وفنجا صال آرامي قردوه بوي بزور في يسر لأسر إيامي مسلمان لأسر بانقوازان لأسر وانيك بخوما عنلين أهلي خير بخوما عنلين أهلي حق بخوما عنلين إيما أبي خلطي بيادة سر ريو بتيبو بهشت أبي آرام لأسر خلطي بقري بويا خواي پرورگارش لقرآن باسي پیغمبران من بو اجيرتو افرمي ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ايما آرام اقرين نصر وازيتي ايو ازيتي ايما ادن فبويا سلكي دعو بانقواز پيويسي با پياوي راسخي پيويسي با خلچي آرام گره بويا لمال الدر اكري لإشو كارت فصل اكري بلکو زور شد زور كالاهية ببريتو ناكا لأنجامي چي لأنجامي اوي كدست بيو داو بويا ليرشو خواي فرقار فرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بويا زور قرنجة إنسانيك خلصاو بدعوة كردن آرام بقريت آرام قرتن هر باي اوانيه كخلقي تاوان بار آرام بقريت لسر اوي كتوبي كردو وبردوان بي لسر عبادت ياخذ خلطي كوها اهلي خير وارام بقري لسروي ك تاوان نكا ياخذ خلطي كوها لدنيا روجانه توشي سغلطي تنگو چلما بي بلكو سلكي كي زور گوري ارام گرتن بريتي بو او كساني كوها بانگوازي خلطي كن بو رگي خوش گذراني رگي قيامت اويش ابي انساني مسلمان زور بوردي سيري ام بابت افكا بتايبت بان خوازان بتايبت اواني كاري دعوا كن بتايبت اواني خريچي بانگشي خلطكن بو رگي خواو رگی قیامت ابي زور زور آرام بگرن بويا هل لقل اويا بو كسي زانا و او كسانشي كأنو لسر رگی زانا انو اهلي خيرو بياو چاكان برون آرام گرتن لسر خويندني علم ور گرتني زانستي درست اوش خواهي فرورگار لقرآن افرمي باسي موساكا كاتك خضر بي افرمي انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرة تو آرام ناگری لگل ام ایشی که لگل منابی و چونیش اتوانی آرام بگری کشتی خیبرت لیه نبی بویا خویندنی علمو شوین کوتنی دین براستی پیاوی خوی اوه پیاوی که اوه اما روش و دو روش نیه هفته و دو هفته و مانگ و دو مانگ نیه کتیب یک نیه بخوینی تو ماوی اکو وازی لیه بینی بچی حج و عمری اکی تو وازی لیه بینی نخیر دعو بانگواز که انسان فیری علم بو که چو ناواخنی او علم و دین و دعویه پیویست هم ثباتی هبه وهم آرام قربه وهم جي بي خوي جيركا واستقامتي بلا سر إيشاك خوش ريستان بويا زور قرنجة إمي مسلمان أو بزانين كخواي پرولگار بهر شوازيك تو بكار أهيني بو دعوه علمي شرعي بيويستا زور بوردو درشتي آرام قربه لسر إيشار وكو موسى فرمي ستجدوني موسى بچي جوابي دا فرمي ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا بإذن خواي پروردگار إن شاء الله أمبيني آرام أقرم و هيچ كاتي سربيتي فرمانا كاني توناكم بس بوي خضر لقل خوي بيبا بوي خضرش كيه خوش ريستان خضر أو بياوة صالحية وموسايش كلم الله أروا لقل خضرها بوي فيري علم يكبي كواتا بياوة كأيوية فيري أم علم بي وفيري أم دين بي بيويستي بوي آرام بقري وكاتي خوي بيبخشي والسفر بكالم شوين بو أوشين بهمو او شوازاني كسلفي صالح لسريبونا بوري قيابرو خوش ويستان بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي كاتي ازيت ادريم موسان بير اكويتو بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي يرحم الله موسى خواي قول الرحم بزي بسر موسى برجينيت موسى كري عمران عليه الصلاة والسلام قد أوذي بأكثر من هذا فصبر كاتيك في غمصة وصلم آزار أدرا وصحابة كان آزار أدرا أفرمي خواي پروردگار بزيو رحمتي خواي برجين تسر موسى براما زور لما زياتري بيكرا آرامي قرد بويا ريقي خواي پروردگار حفت الجنة بالمكاره بهشت بناخوشي دور أدراوا أو ناخوشي يعنيش بيويستي بآرام قردني كي قشتية كإنساني مسلمان بتواني لم ريقية درشت بويا دعواكم لخواي پروردگار آرام قرتن بكاتا مشخلي جيان من وامان ليه بكات بزيي من بخو ما نابيتوا لير آرام بقرين لوي دور روجي تر آرام نقرين لسر سزاي خواي پروردگار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هركس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي الدرياو كفكان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا